0: مع هذا التقرير الذي نتمنى أن يكون إضافة للمشهد السياسي في المغرب، خصوصا في ظل الاستحقاقات المقبلة في أفق 23 شتنبر من هذه السنة.
1: تمام، أنتم اخترتم هذا التوقيت بالذات لإخراج هذه الدراسة تماشيا مع الحدث السياسي الأهم في يعني حياة المواطنين المغاربة.
0: نعم، يعني الاختيار كان يعني لمجموعة من الأسباب. السبب الأول هو أنه هناك استحقاقات مقبلة. السبب الثاني هو اليوم كيف نعيش أجواء هذه الانتخابات، وكذلك جاء هذا التقرير لأننا كنا عشنا هذه السنة مجموعة من المستجدات، احتجاجات جان زاد، كذلك الهجرة إلى ما وكب يعني أحداث السبتة المحتلة. إضافة إلى هذا لاحظنا عن كتاب كيف أنه هناك تعامل لمجموعة من الأحزاب التي يعني تفاعلت أو أنها تتفاعل فيما بينها ومع الاستحقاقات القادمة، ولكن للأسف ما لاحظنا بأنه هناك يعني بكل صدق أستاذ فرحانة هناك فقر على المستوى الأفكار، هناك تجاذب بين مجموعة من الأحزاب فيما بينها، ولا ننسى بأنه يعني لاحظنا مؤخرا حتى الأحزاب التي تشكل الحكومة اليوم كيف أنها اليوم في صراع فيما بينها، وبالتالي اليوم وهذا هو مربط الفصل الفرس، لأنه اليوم نحن نتحدث عن مؤسسات الوساطة التي تضم البرلمان، تضم الحكومة، تضم حتى الإعلام. إذا اليوم هذا يعني اليوم نلاحظ هناك إشكالات عميقة أصبحنا نعيشها.
1: ولكن هذه التجاذبات السياسية ما بين الأحزاب هي شيء طبيعي جدا، المناخ الديمقراطي والدول التي تبني ديمقراطياتها هذا ما يتطلبه بالذات، يعني نسمع الرأي ورأي الآخر، أن يحمل الآخر المسؤولية والآخر يتنصل عنها وهكذا يعني، والمواطن يرى حتى يختار من بين كل هذه الآراء وبين كل هذه الأفكار من الأنسب لقيادة المرحلة القادمة التي تمر في ظرفية اقتصادية واجتماعية جد جد خاصة.
0: نعم أستاذة فرحانة، للإشارة أستاذة فرحانة هو أنه مركزنا هو مركز بحثي مستقل، أقول يعني أنه اليوم نحن لا ننتمي لأي جهة حزبية، نتمتع بالاستقلالية التامة، وكذلك نتحرى الموضوعية والصدق في مجموعة من المعطيات.
1: طيب أعطينا المعطيات التي بالأرقام.
0: أعطيك أستاذة بالأرقام اليوم، قبل أن أعطيك بالأرقام، اليوم تجاذبات بين الأحزاب كانت بين المعارضة وأحزاب الأغلبية، ولكن أن نرى هناك تجاذبات بين أحزاب شكلت الأغلبية، هذا هو السؤال الكبير. اليوم من بين اليوم هناك مجموعة من الإشكالات التي نعيشها. المشكل الأول هو أنه يعني حسب البارومتر العربي ف 62% من المغاربة في يعني في إحصائية 2000، هذه معطيات 2023 وكذلك سنة 2024، أنهم يؤيدون نظاما برلماني بنسبة 68%. هناك مسألة أخرى وأنه ثقة في الحكومة تشكل فقط 33%، و 38% يعني أنها يعني لها ثقة في البرلمان، بينما بالنسبة لرئاسة الحكومة فقط نتحدث عن 30%. إضافة إلى هذا، وهذا ربما يعني لماذا لم يتم أخذه بعين الاعتبار من طرف يعني هذه المؤسسات الوساطة.
1: كيف تقرؤون أنتم هذه الفجوة ما بين اختيار المغاربة للخيار الديمقراطي والإيمان به 68%، وما بين ثقة لا تتجاوز 33% في الحكومة و 38% في البرلمان وفي أداء البرلمان؟
0: جميل سؤالك أستاذة، جميل سؤالك أستاذة فرحانة. الذي اليوم إشارة إليه بأنه عندما نتحدث عن تعدد البرلمانية فحنا نحن نتحدث عن دستور 2011، ونحن لا نرمي، كانت لنا إشارة في التقرير الذي يعني نشرناه من قبل حول المشهد الحزبي في المغرب، أشرنا بأنه الدستور 2011 يتم

0: بمجموعة من الإيجابيات وكذلك أعطى مجموعة من الصلاحيات. السؤال المطروح اليوم، هل الحكومة، هل الأحزاب استفادت من هذه النقل النوعية في دستور 2011؟ للأسف لم تكن هناك استفادة ولم يكن هناك تفاعل إيجابي مع كبير مع هذا الدستور الذي أعطى مجموعة من الصلاحيات. المسألة الثانية التي يجب الإشارة إليها بأنه هذه الأحزاب أو الحكومة أو المكونات الوساطة جميعا لم تأخذ بعين الاعتبار، أقول لم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المستجدات التي أصبح يعيشها المجتمع المغربي. وأعطيك أمثلة. المثال الأول هو أنه اليوم عندنا 91% من المغاربة فوق 5 سنوات يستعملون الأنترنت. المسألة الثانية هو أنه 99.2% من المغاربة يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت، أقول أصبحت هي المحرك أكثر من ما يصدره مجموعة من البلاغات التي تصدر. أكثر من هذا، في بعض الأحيان هناك مجموعة من المستجدات التي نعيشها في المجتمع على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي، فيكون يعني وسائل التواصل الاجتماعي أكثر سرعة من أن تخرجنا الحكومة ببلاغ أو الأحزاب أنها يعني تتفاعل مع مجموعة من المستجدات.
1: هل هذا سبب في نقص الثقة في الحكومة وفي أداء المؤسسة البرلمانية؟
0: نعم، هذا السبب. وأعطيك لماذا أستاذة فرحانة، عندما تكون هناك يعني زلزال الحوز ونرى بأنه المجتمع المدني وكذلك كيف أنه تحركت مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي لكي الحديث عن هذا الموضوع، بينما اكتفت الأحزاب بالصمت. لاحظنا بأنه ربما أنه لم يكن هناك يعني تغطية حقيقية ولم نلمس بأنه كان هناك حضور كبير. لاحظنا بأنه في بعض الأحيان حتى الحكومة عندما تصدر مجموعة من البلاغات تأتي متأخرة. لاحظنا أنه هذا لاحظناه في فيضانات القصر الكبير. إضافة إلى هذا، هل تحركت أحزابنا، هل تحركت الحكومة بشكل ناجع في أحداث السبتة؟ بينما كان يعني أنه يعني الأحداث السبتة للأسف المحتلة كانت هناك مجموعة من السرديات الخاطئة المضللة التي بعيدة عن ما نعيشه في المغرب. هل يعقل بأننا نتحدث عن المغرب بأنه مجموعة من الشباب يعانون من الجوع؟ هل المغرب نحن نعاني من الجوع؟ هل نحن دولة، وأقولها بكل صدق، نحن دولة بالمقارنة مع الدول العربية وإفريقية، نحن في المجال الديمقراطي تجاوزنا مجموعة من الدول بخطوات، حرية التعبير تجاوزنا بخطوات، العيش الكريم الذي نعيشه تجاوزنا يعني بمسافات لا هذا لا يعني
1: بمعنى أننا أصبحنا ضحية لوسائل التواصل الاجتماعي وأنها تسير بسرعة لم تعد المؤسسات تساير هذه السرعة، سحبت البساط الوسائل والعالم الرقمي، وأن مواطنينا يعيشون في الفضاء الرقمي أكثر.
0: أشكرك أستاذة فرحانة على هذه النقطة الإشارة. نعم، هذا ما هو ما نعيشه، بأننا لا نواكب ما يقع على مستوى من يعني من تفاعلات وكذلك من تغييرات. للأسف اليوم مشهدنا الإعلامي غير حاضر تقريبا بشكل فعال، ولاحظنا هذا حتى يعني في أحداث كأس إفريقيا. تخيلي معي بأنه 30 يوما كيف كانت، أو أنه عشنا الشهر من الإنجازات من من من من الانبهار من طرف الجميع، 90 دقيقة فقط بسردياتها بالضغط الذي مارسه مجموعة من المضللين في المجال الإعلامي من الخارج أفسدت هذاك العرس. يعني أنه مجهود كبير على مستوى تطوير يعني البنية التحتية، مجهود كبير كذلك على مستوى التنظيم وكذلك على مستوى الكرم المغربي، جاءت 90 دقيقة لكي تفسد ذلك العرس الكبير بسبب السرديات، وكيف أننا تماهينا للأسف مع هذه.
1: وهذه ما بات يصرح عليه اليوم، الدول دخلت في حروب هجينة، حروب للعالم الرقمي والشائعات وتشويه صور بلاد، وهذا ما يجب أن نلتفت إليه جميعا نحن في الأساس كمواطنين وحتى لزائرين لهذه الفضاءات الرقمية، أن نتحمل جميعا مسؤولياتنا. بالعودة إلى الدراسة الأستاذي، حتى لأنه موضوع مسألة العالم الرقمي وما يرج فيه والمخاطر التي تتهددنا

0: جميعا. لطالما كان الحديث دائما عن مخاطر الانترنت ومخاطر العالم الرقمي على أطفالنا ومراهقينا، اليوم بات يهدد حتى حياتنا السياسية ومشهد وصورة بلاد ككل. هذا الأمر يعيدنا إلى مسألة المؤسسات الوطنية وقوتها وإعادة الثقة للمواطن المغربي في مؤسساته، التي شئنا أم أبينا المملكة هي دولة مؤسسات. لكن في الدراسة تشير إلى أن تراجع فعالية الوساطة الحزبية، هذا بحسب دراستكم، يؤدي إلى تقارب الخطابات والتحالفات، بما يجعل المواطن أمام صعوبة أكبر في التمييز ما بين المشاريع والبرامج السياسية. اشرح لي هذا الأمر.
1: هذا الأمر ببساطة أستاذة فرحانة، انتقلنا من يعني تفكير أنه هناك يعني الاختيار أو الانتماءات حسب الأيديولوجيات وحسب الأفكار، يعني ابتعدنا عن هذه المسألة وأصبحنا يعني الهدف هو كيف أننا نحصل مثلا على مقاعد، كيف أنه أضمن مكان مريح داخل منظومة في هذا الحزب. وبالتالي إذا لاحظت معي لحدود الساعة البرامج التي تم تقديمها تقريبا بنفس الشكل، يعني أنه ليس هناك تغيير، ليس هناك يعني مجال لأقول كيف لرشيد الساري أو للأستاذة فرحانة عياش كيف أنه يعني انتقلت من هذا الحزب ألف إلى يعني الحزب، لأنه هناك في السابق كنا نقول هذا. لماذا؟ لأنه كان هناك فرق شاسع في الأيديولوجيات وفي الأفكار بين بين بين الحزبين، وكنا نتفاجأ كيف لهذين الشخصين انتقل من ألف إلى باء أو من باء إلى ألف. اليوم الإشكال الحقيقي هو أنه لا أحد سوف يعاتبني إن أنني انتقلت من هذا الحزب إلى آخر، لأنه نفس الأفكار نفس الأيديولوجيات. وما زاد الطينة بلة أقولها وأتحمل مسؤوليتي، ما زادنا الطينة بلة هو أنه اليوم أصبحنا أسراء وأصبحنا أسيرين للذكاء الاصطناعي. البرامج التي اليوم يتم تقديمها ربما أنه يشتم فيها بأنه كان هناك يعني استعمال كبير للذكاء الاصطناعي، ولكن أقول بأنه
0: ولكن القوانين أيضا التي
1: أحمل الفكرة إذا سمحت لي أستاذة
0: تفضل.
1: الذكاء الاصطناعي هو أداة وليست سلطة، هذا ما يجب التعامل معه.
0: ولكن قانون الانتخابات، وأنت أدرى مني بهذا الأمر، يمنع توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا العملية.
1: نعم، ولكن اليوم البرامج ممكن أن يتم الاستعمال، لأنه ليس هناك يعني في العملية الانتخابية، ولكن في إعداد مجموعة من البرامج يمكن أن يكون هناك اجتهاد من أجل تحصيل مجموعة من المعلومات. ولكن السؤال المطروح، هل تم الاعتماد فقط على هذا الذكاء الاصطناعي أم تم توظيفه واستغلال الجانب الاجتماعي والجانب كذلك الاستشرافي؟ اليوم يعني
0: هل هذا الأمر يهز ثقة المواطن في الأحزاب؟
1: نعم، اليوم نحن أمام إشكالات عميقة، لأنه في بعض الأحيان المواطنين يتساءلون ما الفرق بين هذا الحزب وذاك، ما دامت البرامج هي متشابهة، ما دامت ليست هناك أفكار جديدة، ما دامت ليست هناك إيديولوجيات اليوم يمكن الاعتماد عليها. حتى أننا اليوم يعني يمكن أن نقول ما كنا نعتقد أو أن نسميه أحزاب اليسار وأحزاب اليمين أنها تقريبا تقدم نفس البرامج، لا فرق بين الأحزاب جميعها، ليس هناك فرق للأسف. نلاحظ بأنه تشابه في البرامج، تشابه كذلك في الأهداف، وفي بعض الأحيان هو أنه اليوم كيف تقدم هذه، وهذه ملاحظة، هذه يعني إشارة لجميع الأحزاب وأدعوها لكي تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة. لا يكفي أنك تقدم لنا مجموعة من الأفكار محفزة أو تقدم لنا عدد بأنك سوف تحقق يعني نسبة توظيف تصل إلى مليون منصب، ولكن الأسئلة المطروحة لماذا لا يكون اعتماد أنه مثلا تكون مسألة مرتبطة يعني ذلك بين يمكن أن نحقق بين في نسبة النمو بين 8 و10، في نسبة التوظيف بين 1,500,000 منصب إذا توفرت، ويجب استحضار جميع السيناريوهات. لأنه يجب أخذ بعين الاعتبار نحن يعني نتأثر بما يقع على المستوى الدولي.

0: اليوم ارتفاع المواد الطاقية تؤثر فينا بشكل كبير، ارتفاع التضخم على المستوى العالمي يؤثر فينا بشكل كبير، يجب أخذ بعين الاعتبار، وهذا ما لم نلمس. لماذا لم يتم أخذ بعين الاعتبار ما يقع على المستوى العالمي من تأثيرات؟ اليوم التشابه الذي نعيشه في البرامج، في الأفكار، وربما إذا سمحت لي ربما يعني أسف أكون كريما عندما أتحدث عن أفكار، اليوم ليست هناك أفكار، هذا للأسف ما تعيشه هذه الوساطات اليوم.
1: هل تريد أفكار أم تريد حلول سحرية لأزمات اقتصادية واجتماعية؟
0: نريد أولا يجب أن تكون هناك أفكار هي العمود الفقري، وفيما بعد نفكر أنه في الحلول، لأنه لا يمكن أن تكون هناك حلول سحرية إذا لم ننتج أفكار فعالة ناجعة. أما أننا سوف نعتمد فقط على الذكاء الاصطناعي أو نعتمد على أنه يجب أن تكون هناك يعني مجموعة من الأرقام المبهرة،
1: ولكن أستاذ رشيد من ينتج الأفكار هي النخب وتكوين هذه النخب. هل اليوم الأحزاب بكل أطيافها وتشكيلاتها استطاعت أن تكون من خلال أيضا لوائح المترشحين الحالية نخب سياسية قادرة أن تعيد الثقة لدى المواطن في العملية السياسية برمتها وأن تؤسس؟ هذا الاشتغال يجب أن يكون على المدى الطويل، لا يأتي بين ليلة وضحاها الاشتغال بشكل كبير. أنتم في الدراسة خلصتم إلى أنه المسؤولية هنا يعني أنه الأحزاب السياسية ربطتم هذا التحدي في الانتخابات التشريعية لعام 2021، وقلتم أن 31 هيئة سياسية شاركت في هذه الانتخابات، وانتهت الخريطة الانتخابية لدخول 12 حزب إلى مجلس النواب، بمعنى أنه كثرة المتنافسين كما تقولون في الدراسة لا تعني بالضرورة تعددا واضحا في الاختيارات السياسية.
0: نعم، اليوم من بين الإشكالات التي نعيشها أستاذة فرحانة، ويعني بين قوسين هناك تنويه لا بد منه، أشكرك جزيل الشكر لأنه بقيامك بهذه التحليل والدراسة العميقة لتقريرنا، أشكرك جزيل الشكر أستاذة.
1: أنا أقف معك عند نقطة لأني أضع نفسي أمام المواطن، هناك نقط لم أفهمها وأتقاسمها مع المواطنين حتى تشرحها لنا.
0: لا، هذه نقطة لابد من هذا التنويه لابد منه. بالنسبة لمن بين يعني المطبات الحقيقية التي نعيشها هو أنه كثرة الأحزاب، وهناك أحزاب يعني لم نسمع بها من قبل، يعني لاحظنا هذه الأيام عندما تكون المشهد الحزبي تقريبا 31 حزب، ما هي الإضافة يعني التي سوف يضيفها هذه كثرة الأحزاب؟ وهذا من بين المطبات التي نعيشها ومن بين الأزمة الوساطة التي نعيشها، كيف أننا اليوم يعني نلاحظ كثرة الأحزاب بدون بنفس البرنامج تقريبا، وهناك أحزاب يمكن أن نقول بأنه أحزاب مغمورة أو أحزاب الصف الثاني، عندما تم تمثيله يعني تقريبا 12 حزب هو من تم تمثيله بالبرلمان. أضف إلى هذا بأن هناك تمثيلية لأحزاب بين مقعد أو ثلاث مقاعد، ولكن إذا كنا نريد أن نحلل المشهد يجب أن تكون هناك تنافس فقط بين 5 إلى 6 أحزاب، يجب أن تكون
1: ولكن
0: هناك
1: هذا يعني ليس خيار ديمقراطي يفرض عليك هذا يعني تعددية حزبية.
0: نعم أقول يعني ما يجب أن يقع يعني بغض النظر المسألة الديمقراطية هي من شرعت أنه هناك 31 حزب اليوم في المشهد السياسي، ولكن أظن إذا كانت تريد هذه المؤسسات الوساطة أن تكون قوية، أن يكون هناك يعني تفكير عميق في تجميع مجموعة من الأحزاب، أن يكون هناك تكتلة بين هذه الأحزاب، أن يكون هناك تخفيض من العدد. هذه الإشارة يجب أن تلتقطها الأحزاب بنفسها.
1: طيب أعود إلى نقاط بقيت لي نقطتين غاية في الأهمية، البرلمان والمساءلة السياسية. تؤكد الدراسة أن قوة المؤسسة البرلمانية لا تقاس فقط بعدد الأسئلة والمبادرات، إنما بقدرتها على إنتاج مساءلة فعالة وربط المسؤولية بالنتائج.
0: نعم، اليوم نحن لسنا في حاجة إلى استعراض مجموعة من الأسئلة حتى نظهر بأنه كانت هناك مجموعة من الأسئلة، ولكن

0: نحن محتاجين إلى أولا أقول أولا إلى أن يكون هناك السؤال، أن يكون سؤالا منطقيا، أن يكون سؤالا في خدمة المواطنين، وأن تكون هناك استجابة لمجموعة من الأسئلة التي يطرحها البرلمانيين. ما معنى أن يتحدث اليوم برلماني على مجموعة من القضايا التي ربما ليست لها أهمية قصوى، أو أنه من أجل إظهار بأنه هناك مجموعة من الأسئلة، أو في بعض الأحيان لاحظنا بأنه الأسئلة يعني تكاثرت بشكل كبير خاصة في مرحلة ما قبل الانتخابات، وكيف أننا بدأنا نلاحظ مجموعة من البرلمانيين الذين يعني لم يكونوا طيلة 5 سنوات ظهروا في هذه الأيام الأخيرة. هناك برلمانيين كذلك لم يلقوا ولو سؤالا واحدا. هذه إشكالات اليوم أصبحنا نعيشها على مستوى أولا طرح السؤال، على مستوى نجاعة هذا السؤال الذي يتم طرحه، والمسألة الثالثة وهذه جد أساسية، كيف سيتفاعل المسؤول الحكومي مع هذه الأسئلة، كيف سوف يتجاوب معها، كيف أنه سوف يلقى أو أنه يجد حلولا. المؤسسة التشريعية من المفروض أنها تطرح أسئلة راهنية والتي هي في خدمة، يجب أن تكون لخدمة المواطنين، والحكومة أو السلطة التنفيذية يجب أن تتفاعل إيجابا وتجد مجموعة من الحلول. ما معنى اليوم أقول لك أستاذة فرحانة، ما معنى اليوم بأنه 5 سنوات ولم نجد حلول لأنظمة التقاعد؟ ما معنى اليوم لأننا نشتغل ب يعني مدونة الشغل، قانون الشغل، لمدة أكثر من 22 سنة ولم نجد حلولا؟ ما معنى اليوم أننا مجموعة من التغييرات على المستوى الاجتماعي طرأت ولم يتم تغيير مجموعة من القوانين؟ ربما اليوم ما نعيشه ليست أزمة يعني طرح الأسئلة أو طرح مشاريع، ولكن كيفية اليوم عملية التنفيذ. أعطيك مثال،
1: وضعتم سامحني على المقاطعة،
0: تفضل. يعني هناك مجموعة، هناك إشكالين وقد أشرنا إليهما في التقرير. هناك هل نحن نبحث عن شرعية الأداء أم عن شرعية القرب؟ هذه من بين الأسئلة الملحة اليوم. شرعية الأداء هو أنه تكون هناك نجاعة، أم شرعية القرب؟ أقول بأنه هناك مشروع يعني دولة مثلا عندما نتحدث عن الحماية الاجتماعية، هذا ورش ملكي بامتياز، ولكن السؤال مطروح إلى كم تأخرت مثلا يعني وضع السجل الاجتماعي الموحد بعد 3 خطابات لصاحب جلالة الملك محمد السادس. متى اليوم عندما نقوم بأنه يعني من سوف يمنح أو العتبة أو كيف تتم عملية تنقيب؟ هذه إشكالة تعيشها الحكومة. اليوم ما نحتاجه أن تكون هناك نجاعة حتى في تنفيذ مجموعة من يعني البرامج. عندما اليوم يأتي المجلس الأعلى للحسابات ويقول بأنه هناك مجموعة من المشاريع التي دشنها صاحب الجلالة، ولكن نسبة الأداء أو نسبة يعني التطبيق لمجموعة من المشاريع لا تتعدى الإنجاز عفوا، شكرا على التنبيه، نسبة الإنجاز لا تتعدى تقريبا 9%. اليوم هذا إشكالات تعيشها اليوم يعني مؤسسات الوسطاء التي يجب أن تكون أكثر نجاعة وأكثر فعالية.
1: التواصل جاء أيضا للأسف شديد، هذا النقطة كنت أريد أن أثيرها في أكثر من دقيقة ولكن هي الأخيرة. التواصل مهم جدا بين المؤسسات الدستورية والمواطن، وخاصة في ظل الأزمات. أشارت الدراسة إلى أهمية هذا الأمر في أقل من دقيقة.
0: إذا كنا نريد وحتى لا تكون القطيعة أستاذة فرحانة، حتى لا تكون القطيعة يجب أن يكون ذلك حبل المتين الذي يربط بين المؤسسات الوساطة وكذلك بين المواطنين. يجب أن ترتفع نسبة أو منسوب الثقة الذي نتحدث عنه اليوم. نريد اليوم نسب أكبر في الثقة في البرلمان، نريد نسب أكبر في الثقة في الحكومة وكذلك في رئاسة الحكومة، وكذلك نريد ثقة أكبر في إعلامنا، لأنه اليوم عندما نتحدث عن يعني المؤسسات الوساطة، الإعلام حتى هو داخل هذه المنظومة. كيف أننا اليوم سوف نثق في إعلام ربما أنه ما نشهده في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هناك البحث عن ترند، هناك البحث كذلك عن يعني عن مواقع التفاهة، بينما أننا اليوم تنسينا بأنه نحن في حاجة إلى إعلام قوي، ربما أنه من يعني يحمينا من مجموعة من السرديات وذلك الإعلام.

0: قوي.
1: صحيح، وتؤكد أيضا الدراسات كلها على أن المواطن المغربي في عز الأزمات يلجأ دائما إلى إعلامه الرسمي والوطني الذي يستمد منه معلوماته وهو مصدر هذه المعلومات. شكرا جزيلا أستاذ رشيد ساري المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، شرفتنا دائما في البرنامج. شكرا لكم مستمعينا، ألتقيكم غدا، يجمعنا حديث آخر، آمل أن تكونوا في الموعد وفي الاستماع.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.

اهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من اون فيزيون على ميديا، موعد جديد مع الموسيقى ومع اغاني مختلفه، بعدها قريب من الشذور ديالنا وبعدها كيمشي بعيد في الايقاعات والتوزيعات، ولكن كلها كتجمع حاجه واحده واللي هي الفيزيون. وبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو اليوم من المغرب وبالضبط من اجواء امازيغيه اللي جايه من الاطلس المتوسط مع تيكلاتين والاغنيه ديالو اورا اللي كتحمل الروح ديال الموسيقى الامازيغيه ولكن بصياغة عصرية فيها نفس الأفرو بيت. والنسخة اللي غادي نسمعو اليوم خدات معالجة بالذكاء الاصطناعي باش تعطي الأغنية واحد لون مختلف. من جذور الأطلس لعالم الفيزيون نبداو بأورا، ومرحبا بكم في أون فيزيون.

كانت هذه اورا التي 30 مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميديا. ودابا غادي نبدلوا شويه الاجواء ولكن نبقاو ديما مع الفكره ديال اننا نعاودوا نقدموا اغاني ديال اعمال معروفه بطريقه مختلفه. وغادي نبداو بواحد العمل اللي سبق وسمعناه بصيغ كثيره, سيدي منصور بصوت صابر الرباعي, ولكن هذه المره بواحد الريميكس ديال ديب سول بقراءه اللي كتدخل اغنيه لواحد العالم ديال الموسيقى العصريه. ومن بعد غادي نرجعوا للموسيقى المغربيه مع الشامه والجوف داك الرامي, الاغنيه اللي عندها واحد النسخه تشيل اللي غادي تعجبكم بزاف مستمعينا الكرام. اكيد سبق لكم سمعتوها وغادي تعاودوا تسمعوها اليوم معنا في اون فيزيون. فمن سيدي منصور لداك الرامي جوج ديال الاغاني وجوج طرق مختلفه باش نسمعوا التراث والايقاع. خليكم معنا مستمعينا الكرام في اون فيزيون.

مستمعينا الكرام، غادي ناخذوا واحد الاتجاه مختلف تماما ونمشيو للموسيقى اللي كتجمع بين الروك والبلوز وبعض التاثيرات ديال الموسيقى المغربيه. هذا العمل عنده واحد القصه خاصه لانه مشروع جمع بين جيمي بيج وروبرت بلانت، وهما جوج الاسميات اللي كانوا مرتبطين تاريخيا بفرقه ليد زيبلين. City Don't Cry كانت من الأعمال اللي بانت ضمن مشروع No Quarter Unleaded، هو مشروع اللي عرف كذلك مشاركة موسيقيين مغاربة ومصريين، وتم تسجيل يعني جزء كبير منه في المغرب وخصوصا في مدينة مراكش. موسيقى اللي كيتلاقى فيها صوت الغربي مع أجواء وتأثيرات مغربية، وهادشي بالضبط هو العالم ديال On Fusion. جيمي بيج وروبرت بلانت، City Don't Cry، نسمعوها ونرجع لكم مستمعينا.

وهكذا غادي نكونوا وصلنا لنهاية موعدنا اليوم مستمعينا الكرام في اون فيزيون، الرحلة اللي بديناها من الأطلس المتوسط مع تيكلاتين، دزنا من صابر الرباعي سيدي منصور وديب سول ورجعنا للموسيقى المغربية مع الشامة، ومن بعد مشينا بعيد مع روبرت بلانت وجيمي بيج. شكرا بزاف على حسن المتابعة والإصغاء، وشكرا لأنكم ديما كتخليوا للموسيقى واحد الفرصة باش أنها تفاجئكم. كنت معكم محمد البداوي، ونتلقاو إن شاء الله في عدد جديد من اون فيزيون مع اختيارات جديدة وألوان موسيقية مختلفة. ونخليكم دابا مع آخر قطعة عندنا في هذا العدد اللي هي شمعة لبنات هواريات في واحد ريميكس ديال مادي. نخليكم على الإيقاع ديالها ونقول لكم نتلاقاو في اون فيزيون على ميديا. إلى اللقاء. Yo, this is KMD.

0: حلم على قدي.
1: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يومياً بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.

0: من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم. حلقة اليوم تسلط الضوء على أسعار المحروقات، تحديدا سعر الغزوال الذي يرتفع عالميا ومحليا. فإلى أين تتجه هذه الأسعار وماذا وراء هذه الزيادة؟ الجواب بعد قليل.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: مع بداية شهر سبتمبر تعود أسعار المحروقات في المغرب إلى واجهة النقاش الاقتصادي، بعدما سجل سعر لتر الغازوال زيادة طفيفة في رابع ارتفاع متتال خلال أسابيع قليلة، ليتجاوز بذلك سعر البنزين في عدد من محطات الوقود. مسار تصاعدي بدأ منذ منتصف يوليوز ولم يتوقف عند الزيادات المتتالية، ليصل مجموع الارتفاع في سعر الغازوال إلى حوالي درهمين في ظرف أسابيع. فلكن هذه المرة على وقع تصعيد غير مسبوق في سوق الغزوال العالمية. فماذا بعدما تجاوز سوق الغزوال العالمية سعر الطن عتبة 1400 دولار؟ فما الذي يحدث اليوم في سوق الغزوال العالمية وما الذي

0: تكشف هذه المعطيات بالنسبة للواقع المغربي؟ أسئلة سيجيبنا عنها بعد قليل الأستاذ محمد جدري، محلل اقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي. قبل ذلك نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، هذا هو الرقم أو النسبة التي بلغها الدين العام العالمي بمستوى قياسي وسط توقعات بتجاوزه حاجز 100% بحلول 2029، أي قبل عام من الموعد الذي كان متوقعا سابقا وفق أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام الحالي. خلف صورة القوة الاقتصادية والنفوذ العالمي، تخوض اليوم أكبر اقتصادات العالم معركة أخرى صامتة، هي سباق تراكم الديون. الأزمات المتتالية وارتفاع الإنفاق الحكومي وتباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة يضع اليوم دولا في مرتبة الأعلى مديونية في العالم في عام 2026. الولايات المتحدة تتصدر القائمة بنحو 39 تريليون دولار، تليها الصين ب 18 تريليون، ثم اليابان بأزيد من 9 تريليونات دولار، والمملكة المتحدة بأربعة تريليون، وفرنسا بثلاثة تريليونات دولار. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن تداعيات الصراعات لا سيما في الشرق الأوسط تزيد الضغوط على الموازنات العامة وتفاقم حالة عدم اليقين في وقت تشهد فيه أسواق الدين السيادي تحولات متسارعة مع تصاعد دور المؤسسات المالية غير المصرفية وتراجع بعض هوامش الأمان التقليدية المرتبطة بسندات الخزانة الأمريكية.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: في الاقتصاد للجميع، إذن كما جاء في أول الحلقة، ماذا يحدث في سوق المحروقات؟ هل نحن أمام انعكاس مباشر لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة في الأسواق الدولية بفعل التوترات والجيوسياسية والحروب واضطراب الإمدادات، أم أن الأسعار في محطات الوقود تخفي هوامش وهوامش أخرى ستجعل المستهلك المغربي يتحمل كلفة أكبر؟ لكن السؤال الأهم أيضا، إلى أين تتجه هذه الأسعار وماذا ينتظرنا في المرحلة المقبلة؟ نرحب بالأستاذ محمد جدري، محلل اقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي. أهلا وسهلا بك أستاذ جدري معنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا
0: أستاذ جدري. إذن نبدأ بالصورة الكبرى، ما الذي يحدث اليوم في سوق الغزوال العالمية؟
2: وهو كما يعلم الجميع ومتتبعين للشأن الاقتصادي الدولي، للأسف اليوم عدنا للمربع الأول، بحيث أنه يعني مع نهاية شهر يونيو الماضي تنفسنا الصعداء وشفنا فرحنا بهذا الاتفاق اللي كان ما بين أمريكا وإيران، وقلنا بأن أسعار الطاقة ترجع واحد المستويات اللي مقبولة، وبالفعل بحيث أن أسعار النفط البرميل على المستوى العالمي عادت لمستويات مقبولة ما دون 81 حتى 75 دولار للبرميل الواحد، وشفنا بأن كانت واحد الانخفاضات على المستوى الوطني. لكن للأسف التوترات على المستوى ديال الشرق الأوسط عادت مرة أخرى يعني الارتفاع مرة أخرى، وخلات بأن اليوم أسعار ديال النفط الخام اليوم كانت تكلموا على واحد 92 حتى 93 دولار للبرميل الواحد. أكثر من ذلك أن اليوم كان واحد ضغط كبير على المصافي ديال تكرير البترول على المستوى العالمي، خصوصا فيما يتعلق بمادة الغازوال اللي كتبقى هي المادة الاستهلاكية رقم واحد في قطاع ديال المحروقات، وهذا هو اللي خلى بأن اليوم على المستوى المحلي المواطنات والمواطنين المغاربة يستهلكوا الغازوال بواحد الثمن اللي هو مرتفع، اللي أصبح اليوم كيتجاوز 5 درهم ببضعة سنتيمات، وهذا أمر كنظن بأنه كي أثر على القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين بصفة عامة. ولكن ما ننسوش بأن المغرب اليوم يعني دائما مرتهن بما يجري في العالم، لأن احنا يا كنستوردو جل حاجياتنا النفطية من الخارج، وبالتالي أي تأثير لسوق المحروقات على المستوى العالمي يكون عنده واحد تأثير مباشر على سوق المحروقات على المستوى المحلي.
0: المغرب مرتهن بما يحدث في الخارج، بالتوترات في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية أيضا أثرت مباشرة على تكلفة المحروقات التي يستوردها.

0: المغرب أستاذ جدري، ولكن على ماذا توحي هذه الزيادات اليوم؟ ماذا سينتظرنا كمغاربة مرة أخرى؟
1: وهو شوف، وباش نجاوب على هذا السؤال ضروري أننا خاصنا نشرحوا للمستمعات والمستمعين الكرام التركيبة ديال الأسعار ديال لتر من الغازوال في محطة البنزين. اليوم خاصنا نعرفوا واحد القضية اللي هي مهمة، باش أن اليوم هذاك الغازوال اللي كنشريوه بأكثر من 15 درهم للتر الواحد، راه كيتشكل الثمن ديالو أو التركيبة ديالو من مجموعة من الأمور اللي هي أساسية. أول حاجة هي السعر ديال النفط على المستوى العالمي. اليوم من كيكون سعر النفط على المستوى العالمي في حدود واحد 65 أو 70 دولار، ما عندها حتى شي علاقة من كيكون واحد 90 أو 95 أو 100 دولار كيفما كان خلال الأشهر الماضية، وبالتالي كيكون واحد ارتفاع على المستوى المحلي. المسألة الثانية هو أن اليوم في ظل غياب محطات ديال تكرير البترول على المستوى المحلي، كنا كنتكلموا على محطة سامير اللي كانت في المحمدية، وكنا كنستوردوا النفط يعني الخام وكنقوموا بعملية التكرير على المستوى المحلي. اليوم منذ الجائحة كاين واحد الضغط كبير على المصافي، وبالتالي السعر ديال التكرير اللتر الواحد من الغازوال ارتفع ثلاث مرات مقارنة مع قبل الجائحة. السؤال الثالث واللي أساسية هو أن اليوم المنظومة الضريبية للأسعار المحروقات في المغرب هي كتشكل من واحد جوج ديال الطاكس اللي هما أساسيين. كاين الضريبة الداخلية على الاستهلاك، هو الضريبة اللي هي مؤثرة حيث أنها كتصل تقريبا واحد جوج درهم فاصلة 62 سنتيم عن كل لتر من الغازوال، و 3 درهم فاصلة 76 عن كل لتر من يعني البنزين، بالإضافة إلى واحد الضريبة على القيمة المضافة. اليوم ملي كنشوف المنظومة الضريبية ديالنا كنلقاوها بأنها تشكل تقريبا ما بين 35% و 40% من السعر النهائي ديال الغاز ديال الغازوال على المستوى المحلي او البنزين. والامر الاخير هو كل ما يتعلق بالهوامش ديال الربح، الهوامش ديال الربح ديال شركات المحروقات وهذا الموزعين في محطات البنزين. اليوم كنتكلموا على واحد الهوامش ديال الربح اللي كتكون ما بين واحد درهم ونص الى درهمين. وبالتالي اليوم الا بغينا ندوب على المغاربه الخطاب ديال الصراحه، إذا بغينا أننا نشريو سعر الغازوال بواحد الثمن مناسب، خاصنا واحد ثلاثة العوامل اللي توفر. المسألة الأولى هو أن خاص يكون سعر نفط على المستوى العالمي في متناول، وبالتالي خاص يكون بواحد 65 إلى 70 دولار على أبعد تقدير. المسألة الثانية هو أن خاصنا إلى بغينا المنظومة الضريبية ديالنا يمكن نديرو فيها إعادة الاعتبار، وهذا الأمر هذا ما تمش القيام به حتى يعني إبان الموجة التضخمية. ومسألة الثالثة هو أن اليوم أرباح شركات المحروقات أرباح اللي هي كبيرة، بل أكثر من ذلك المفارقة الكبيرة اللي عندنا في المغرب هو أن عندما ترتفع أسعار النفط على المستوى العالمي تكون الزيادة بالدراهم، أما عندما يكون انخفاض على المستوى العالمي كيكون انخفاض على المستوى المحلي بالسنتيمات.
0: يعني هل هناك فرق بين الزيادة التي تفرضها الأسواق الدولية والزيادة التي تصل فعليا إلى المستهلك المغربي؟
1: طبيعة الحال لماذا؟ لأن عندنا واحد الإشكال كبير فيما يتعلق بالمخزون ديالنا. اليوم من كنشوف مثلا القانون المنظم لسوق المحروقات في المستوى المحلي كيقول بأن الشركات خاصة توفر واحد 60 يوم من الاستهلاك الوطني ديال المنتوجات ديالها. اليوم كنشوفوا يعني اغلب الشركات كتوفر واحد المخزون لا يتعدى واحد 24 يوم الى 31 يوم، وبالتالي يعني اليوم لو كان عندنا واحد المخزون اللي هو كبير او متوسط يمكن ان الاثر ديال الزياده يمكن اجلوه، عوض ما ان المغاربه يكون تكون الزياده في اول الشهر نحسوا بها في منتصف الشهر، ممكن نحسوا بها في بدايه الشهر المقبل او حتى بعد واحد شهر ونصف. لكن للاسف اليوم لان عندنا مخزون اللي هو ضعيف وضعيف جدا، وبالتالي يكون الاثر اللي هو مباشر على الامر هذا. مساله اخرى وهذه هي اللي اساسيه اللي قالها تقرير المجلس المنافسة، هو أن اليوم ما بقاش مقبول نهائيا أن شركات المحروقات تطبق الزيادة بواحد الأثر اللي هو سريع وسريع جدا. كتقول لك بأنني أنا ما عندي ستوك وبالتالي شريته بواحد الثمن مرتفع خاصة نطبق الزيادة بواحد الأثر اللي هو سريع وسريع جدا، أما عندما يكون الانخفاض فإن هذه الشركات تتردد في تطبيق هذا الانخفاض على المستوى المحلي، بل أكثر من ذلك أنها تؤجله إلى أسبوعين حتى 3 أسابيع، وهناك يكون الأثر يعني ما كبيرش على المواطنات والمواطنين. مثلا اليوم على سبيل المثال، مني كان قارن أسعار المحروقات مني كانت مع نهاية

0: حياه فبراير الماضي ملي كانت كتسمى بين 65 الى 70 دولار، شفنا بان المغاربه كانوا كيشريو الغازوال ب 10.80، في حين ان مع نهايه شهر يونيو وبدايه شهر يوليوز ملي يرجع الغازوال لهذه المستويات ديال 70 او حتى 72 دولار، ما عمر الغازوال ما هبط اقل من 13 درهم. وهذا كيسالنا علاش، لان للاسف هذه تقارير ديال مجلس المنافسة، تقارير ديال تقص الحقائق، تقارير ديال مجلس التنوير الاجتماعي والبيئي كيقول بأن سوق المحروقات في المغرب هي سوق احتكارية، لأن للأسف عندنا ثلاث شركات الكبرى هي تتحكم في أكثر من 50% من سوق المحروقات، في حين أن ملي كنوسعوا الدائرة هذه إلى 7 أو 8 شركات من أصل أكثر من 36 شركة، تلقاهم بأنهم كتحكموا في أكثر من 75% إلى 80%، وبالتالي ما تقرره هاد الشركات الكبرى هما اللي كيمشيو عليه هذوك الشركات الصغار، لأن في نهاية المطاف هذيك الشركات الصغار ديال المحروقات كتشري مع الفاعلين الكبار اللي معروفين، اللي هما واحد تاع الشركات اللي هما يا دي ملتي ناسيونال اللي كاينين على مستوى العالم، وبالتالي ما يمكنش اننا نكسروا لهم الكلمه ديالهم. اكثر من ذلك اليوم اللي هو صعيب وصعيب جدا هو ان، وهذه خصنا نقولوها يعني بكل صراحه وموضوعيه، السوق ديال المحروقات المغربيه هي واحد السوق صغيره جدا، وبالتالي كاين هناك واحد الخطر ان هاد الشركات الا بقينا كنديروا معاهم يعني بغات فيغ معاهم، يمكن لهم انهم يخرجوا من السوق المحليه، وديك الساعه غيولي عندنا واحد الاشكال كبير وكبير جدا بتزويد المواطنات والمواطنين بالغازوال، وبالتالي سوق المحروقات المغربيه سوق متشعبه فيها مجموعه من الامور الاقتصاديه والسياسيه. اللي نتمنى هو ان على الاقل ان تعود الامور الى نصابها في الشرق الاوسط، باش سعر نفط الغازوال يرجع لواحد 65 او 70 دولار على اقل تقدير، باش المغاربه يمكن لهم يشتروا الغازوال بواحد 12 درهم، اللي ما تأثرش مع القدرات الشرائية اللي هي أصلا متأثرة بشكل كبير منذ أبريل بسنة 2022.
1: 11 أو 12 درهم هو السعر العادل الذي يفترض أن يكون لسعر الغازوال والبنزين. أستاذ جدري، هناك أيضا نقطة تستحق التوقف عنها عندها، يعني وزارة الاقتصاد والمالية توضح دائما أن مراجعة الأسعار تتم في المغرب كل فاتح والسادس عشر من هذا الشهر وفق آلية محددة للمصادقة على الأسعار. يعني أسئلة تربط دائما المغرب بالتحولات الجيوسياسية، هل أصبحنا يعني أصبح المستهلك المغربي يدفع اليوم ثمن الأزمات الجيوسياسية التي تقع على بعد آلاف كيلومترات من الشرق الأوسط إلى وصولا إلى أوكرانيا؟
0: لا صحيح، انا كنظن بان السؤال ديالك فيه واحد الشقين. الشق الاول هو ان اليوم هذا التناقض الغريب اللي عندنا في السوق ديالنا، كيفاش كنقولوا بان هي سوق حره ومفتوحه امام الفاعلين، وفي الان ذاته كنلقاو بان هاد الشركات تتفق على الزياده او النقصان عند بدايه الشهر ومنتصف الشهر. اليوم مجلس المنافسه دعا بصفه مباشره الفاعلين في قطاع المحروقات بالتوقف عن هذه العملية. علاش؟ لأن اليوم أستاذة أسماء للأسف اليوم أنا ملي كنبغي ندير الغازوال للطوموبيل ديالي ما كنبقاش نفكر واش غنمشي عند ستاسيون أليف أو ستاسيون باء. علاش؟ لأن كنقولوا حنايا بالدارجة ولاد عبد واحد كلهم واحد. صحيح. يعني نفس كما غنلقاه في نفس في حين إذا حيدنا هذه الزيادة أو النقصان في بداية ومنتصف الشهر، يمكن لي أنني قبل ما نخرج نقلب ندخل لابليكاسيون ونشوف أش من ستاسيون اللي فيها واحد 10 سنتيم 20 سنتيم اللي هي أقل أو أكثر، وبالتالي يمكن لي تكون واحد المنافسة. اليوم عندنا نفس الأسعار مهما اختلفت الشركات مع واحد فارق طفيف جدا لا يتعدى يعني واحد 5 إلى 10 سنتيم بين محطة وأخرى. المسألة الثانية اللي خاصنا اليوم ناخذها بعين الاعتبار، وهذه أصبحت مسألة أساسية، هو أن اليوم الحكومة يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها وأن توفر الوسائل المادية الأساسية في التوفر على مخزون استراتيجي حقيقي الذي يفي لحاجيات المغاربة على الأقل واحد شهرين أو ثلاث شهر. وبالتالي من تكون واحد الأزمة اللي هي عابرة لمثلا واحد الحرب أو واحد القلاقل هنا أو هناك اللي غدوز واحد شهرين أو ثلاث شهر، ما نكونش متأثرين. إحنا للأسف اليوم ولو أزمة ديال يومين أو ثلاثة أيام في غزة أو في إيران أو في بلد آخر كيكون عندها تأثير مباشر، لأن أنا ما عندناش واحد المخزون اللي كيكفي المغاربة لأشهر، وهذا أمر كنظن بأن اليوم ما يمكنش ندور عليه في زمن الأزمة، لأن اليوم من الصعب توفر على واحد المخزون استراتيجي اللي يجاوب من واحد 3 أشهر أو 4 أشهر بحال مجموعة من الدول بحال الصين على سبيل المثال. ولكن عندما تعود الأمور إلى نصابها وترجع زمن ديال الرخاء

0: واللي سعر النفط في مستويات مقبولة آنذاك خصنا نفكر في التوفر على مخزون استراتيجي الذي يمكن استعماله إبان أزمات، لأن المغاربة قدراتهم الشرائية هي متأثرة، واليوم احنا مقبلين على مجموعة من الأمور، دخول مدرسي وعندنا خارجين من العطلة وخارجين من عيد كبير، وبالتالي اليوم احنا كنقيسوا واحد العمود أساسي في الاقتصاد ديالنا اللي هو الطبقة المتوسطة. إلا قصنا الطبقة المتوسطة ديالنا اللي هي اللي كتستهلك واحد مجموعة من السلع مجموعة من الخدمات، لا قدر الله غدا وبعد غدا غيولوا عندنا فقط فئتين في المجتمع المغربي، إما فئة ديال الفقراء والناس اللي عايشين في الهشاشة، وفئة ديال الأغنياء والأغنياء جدا. وبالتالي ما نبغيوش نمشيو في هذا المثال اللي عندنا مجموعة ديال الدول ديال الجوار اللي مشات فيه، وكنشوفوا اليوم المصير ديالها وكنشوفوا مجموعة من الأمور. وبالتالي سوق محروقات في المغرب هي مسألة أساسية اللي كتقيس السلم الاجتماعي وكتقيس يعني الصلابة ديال الطبقة المتوسطة التي يجب الحفاظ عليها مهما كانت الظروف.
1: وهل الأزمة عابرة؟ الأزمة العالمية عابرة؟ المعطيات تفيد بأن يعني اضطرابات الإمدادات العالمية قد تستمر، هناك حديث على أن الأزمة قد تنتقل من ارتفاع الأسعار إلى احتمال نقص الإمدادات كما أشرت أستاذ جدري. هذا الوضع وهذا الواقع يعيد النقاش بعيدا عن الجدل السياسي إلى محطة لسامير، أو القيمة الاقتصادية الفعلية اليوم لامتلاك قدرة وطنية على تكرير النفط.
0: صحيح، هذا أمر مهم ومهم جدا. اليوم اللي خصنا نعرفه هو أن هناك واحد مجموعة من الأصوات اللي غتقول لنا بأن ما يكونش عندنا واحد الربح كبير إلى عودنا درنا الإحياء ديال محطة سامير أو محطة أخرى لتكرير البترول، ولكن الجواب اللي غنقوله لهم هو أن غنستافدوا على الأقل على واحد ثلاثة النقاط اللي هي أساسية. المسألة الأولى هو أن النزيف ديال العملة الصعبة ديالنا ما يكونش في نفس الحدة. إذا كنا كنشريو واحد $100 كنشريوها نفط خام، اليوم راه كنشريو 150 أو 160 دولار باش كنشريوه مكرر، وبالتالي هذاك الهامش ما بين المكرر والخام يمكن لي أن يكون ما يكونش بالعملة الصعبة. وهذا أمر لأن كنشوفوا اليوم عندنا واحد العجز التجاري اللي هو كبير وكبير جدا، وكنطلبوا مغاربة العالم وكنطلبوا السياحة ديالنا وكنطلبوا الصناعات الصغيرة ديالنا باش توفر لنا واحد العملة صعبة باش أننا نجاوبوا على هذه الفتوى الطاقية ديالنا اللي كتوسع لنا العجز التجاري ديالنا. المسألة الثانية اللي هي أساسية هو أن اليوم احنا كنستوردوا فقط يعني الغازوال المصفى، وبالتالي كيف ما كنجيبوه من الخارج كنستعملوه على المستوى المحلي. ملي كنجيبوا واحد النفط خام يمكن لينا نخرجوا واحد مجموعه ديال المنتوجات اللي هي جانبيه اللي كتخرج من النفط. على سبيل المثال مثلا كاين الزيت، كاين الزيوت، كاين مجموعه من الامور اللي اليوم بهذا الافساد ديالنا فقط ديال المنتوجات اللي هي صافيه ما عندناش الامكانيه. ومساله ثالثه درجه اساسيه هو ان احياء محطه تكرير سامير او محطه اخرى في منطقه اخرى ما يمكن لها الا انها تخلق واحد مجموعه ديال مناصب الشغل بالنسبه للشباب المغاربه. وبالتالي اليوم هذا النقاش ديال التكرير ديال محطه التكرير صحيح ان ما يمكنش نربحوا فيه على المستوى المادي، ولكن يمكن نربحوا فيه على المستوى النزيف ديال العملة الصعبة، على المستوى ديال المنتوجات الجانبية ديال النفط، وكذلك بالنسبة لنخلقوا واحد مجموعة من فرص الشغل، خصوصا أن اليوم عندنا نسب ديال الشوماج تجاور 10%.
1: نعم طيب صحيح ما ذكرته أكيد أستاذ جدري، ولكن هل التكرير المحلي يعني تكرير النفط وتحويله إلى غازوال وبنزين يمكن أن يحمي المغرب فعلا من تقلبات الأسعار العالمية؟
0: لا باش نكونوا واضحين، باش نقولوا زعما كيفاش نقولوا بان الا درنا واحد محطه ديال تكرير البترول راه غتخفف علينا من السعر، هذا امر اللي مجانب للصواب، ولكن يمكن لي تخفف علينا في هذاك السعر اللي غادي نكرروا به، لان اليوم كاين واحد الضغط كبير على المصافي على المستوى العالمي، وبالتالي اليوم المغرب او شركه المحروقات كتطلب غير ان هاد المصافي تجاوب لي على الحاجيات ديالها. اما ملي كتكون نتايا عندك محطه تكرير ديالك على المستوى المحلي كتوفر على واحد السياده اللي يمكن لك انك تجيب النفط على المستوى العالمي وتكرر على المستوى المحلي. صحيح على المستوى الاسعار ما يكونش واحد الفرق اللي هو كبير جدا ممكن يكون بالسنتيمات، ولكن المساله الثانيه اللي اساسيه هو انك ملي كتكرر على المستوى المحلي كتكون عندك واحد القدرات التخزينيه اللي هي كبيره جدا، وبالتالي ما غتكونش عرضه لهاد التقلبات، لان اليوم كيوقع مشكل نهار الاثنين كنتاثروا به حنا نهار الخميس، في حين ان لو وقعنا هذا المشكل وحنا عندنا واحد المحطه ديال التكرير يمكن لينا اننا نتاثروا بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع او شهر او حتى شهرين، وبالتالي يمكنش اليوم نواصلوا بالطريقه هذه، خصوصا اننا يعني عندنا واحد النموذج التنموي اللي بغينا نمشيو فيه الى الامام، بغينا ندير واحد مجموعه

0: من الصادرات عندنا واحد مجموعه من الامور الاوراق ديالنا تحتاج الكثير من الطاقه، ما يمكنش السياره الطاقيه ديالنا تبقى بيد شخص اخر اللي ما كنعرفوش فين غادي وشنو باغي يدير وخش باغي يوقف وخش باغي يسالي، وحنايا كنأديو الثمن غالي وغالي جدا من جيوب المغاربه بدرجه اساسيه.
1: طيب سؤال اخير استاذ جدري، الى اين تذهب هذه الزيادات التي يدفعها المستهلك المغربي؟
0: لا وشوف، باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين، راه في ابريل 2022 وصلت مستويات ديال الغازوال الى 17 درهم اليوم. الى بقى الغازوال، الى بقى النفط البرميل على المستوى ديال 90-92 دولار، غنبقاو في هذه المستويات ديال 15 درهم كيلو سنتيم. ولكن للاسف الى مشى نفط البرميل الى 100 دولار او 120 دولار او حتى ما فوق 120 دولار، راه في نهايه المطاف شركه المحروقات غتامباكتي هذه الزياده على السعر ديال الغازوال، وفي نهايه المطاف يمكن لها نشريوه 17 أو 18 درهم كيف ما كان سنة 2022. اليوم أما أتمنى أنا شخصيا هو أن العالم يرجع لي واحد التعقل دياله، لأن فقدناه منذ الجائحة. اليوم ما ننسوش بأن العالم راه منذ الجائحة ما دوزناش واحد المرحلة ديال الهدوء والسكينة. نزلنا من الجائحة، الحرب الأوكرانية، الحرب في غزة، الحرب في إيران، ثم الحرب في إيران مرة أخرى، الحرب في لبنان، وبالتالي العالم كيعيش واحد القلاقل والاقتصاد ما كيبغيش هاد القلاقل وهاد الصداع. هذا كيبغي تكون الهدوء، تكون السكينه، باش انني يمكن لي نفكر في الاستثمار ديالي. وبالتالي اليوم اللي نتمناه هو ان الامور تعود لنصابها، باش اننا يمكن للمغاربه يتنفسوا الصعاده ويشريوا الغاز بواحد الثمن مناسب اللي يخليهم انهم يحافظوا على القدرات الشرائيه ديالهم اللي هي متاثره ومتاثره بشكل كبير. واعود مرات اخرى، ماشي من البارح وماشي من البارح، منذ ابريل من سنه 2022.
1: نتمنى ذلك أستاذ محمد جدري المحلل الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا. Another hour of the Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
1: En exclusivité sur Medi One.

0: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم، خصوصا ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأنور، شهر ربيع

الأول الذي ولد فيه صلى الله عليه وآله وسلم نحتفي بمرور سنة على 15 قرنا على

قال الإمام التسولي رحمه الله كما جاء في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: لو لم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم سوى ما اشتملت عليه ذاته من المحاسن لكفى، فإن جميع الواصفين له صلى الله عليه وآله وسلم لم يدركوا من أوصافه إلا اليسير، لأن ما حوت ذاته من المحاسن خرق عادة ولم يوجد لبشر سواه. فقد قالوا: إن الله تعالى أخفى عن الصحابة جل جماله لطفا بهم، لأنه لو أبداه لهم لذهبت عقولهم فلا يبلغون عنه شيئا. ولذا أسلم أبو ذر رضي الله عنه عند رؤيته.

يقول الإمام محمد المهدي الفاسي المتوفى سنة 90 و100 للهجرة في كتابه مطالع المسرات في شرح دلائل الخيرات أن كل واحد من الصحابة ينظر إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قدر طاقته، بل منهم من لم يكن يملأ عينيه منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله. قال عمه أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواض.

يقول الملا علي القاري رحمه الله: قال بعض الحفاظ من المتأخرين، وهو من مشايخنا المعتبرين، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن من يوسف عليه السلام،

شك في ذلك، إذ لم ينقل أن صورته كان يقع من ضوئها على الجدران ما يصير كالمرآة يحكي ما يقابله. وقد حكي عن صورة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، لكن الله تعالى ستر عن أصحابه كثيرا من ذلك الجمال الباهر، فإنه لو برز لهم لم يطيق النظر إليه كما قاله بعض المحققين. وأما جمال يوسف عليه السلام فلم يستر منه شيء. صف رسول الله من خير البشر كهلال لاح في وقت السحر، نوره كالشمس في إشراقها، وله وجه كدارة القمر، صفوة الجبار من أنشى الورى، أرسله بالحق يهدي من كفر، قده قد قضيب مائس تخجل الأغصان منه، إن حضر أبطحي النعت مكي الأثر هاشمي الأصل، من نسل مضر حاذق اللفظ بهي ناعم لا طويل ولا فيه قصر، نوره كالشمس في إشراقها مشرق الوجه منير كالقمر، ثغره كالدر في مبسمه فإذا افتر فلؤلؤ انتشر، خير مبعوث يسمى أحمد خصه الله بآيات الزمر، فاز من صلى عليه بالرضا، وكذا آل البيت ومن فيه حضر، ما قرى قار بصوت مطرب، صف رسول الله من خير البشر. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديا من طنجة المغربية. مستمعينا الكرام في صباح الأخبار ليومه الجمعة نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم، ولا ما بين غيم وصفا، ولا غالب فيه صفا مع الشمس في جلنا وحيل في الأحياء ديالنا، ما عدا في المناطق اللي في شرق الخط تاونات عرفود في الغرب وناحية الدرعة، بحال حتى في المناطق التخلانية في جنوب بلادنا فاش غادي يكون صافي ومشمش ويمكن يعطي شي شد الشتاء في الريف والأطلس المتوسط. الريح غادي صوت الشرقي في جل النواحي، ما عدا في اللوكوس وبعض السهول الغربية بحال حتى في تادلة الحوز وناحية سوس فاش غادي صوت غربي وشمالي والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة والجو ناشف، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة ما بين 27 و 29 درجة في الريف، ما بين 27 و 36 درجة في السوس، ما بين 27 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 37 درجة ناحية عبدة، ما بين 30 و 38 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و 35 درجة في دكالة، ما بين 31 و 36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31 و 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 40 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 39 درجة في الحوز، 36 و 37 درجة في الشاوية، ما بين 37 و 42 درجة في تافيلالت، 39 درجة في ناحية سايس، 39 و 40 درجة في ناحية الغرب، ما بين 39 و 41 درجة في ناحية الدرعة، وما بين 39 و 43 درجة في ناحية تادلة. وفاض الطقس لأخوات والإخوان الفلاحة اللي في المناطق الجبلية ديال الأطلس المتوسط والأطلس الكبير وعندهم شوية ديال الشجر ديال التفاح عاد سايرة تمر الغلة فيهم والطيب، ما خاصهمش يغفلوا على حشرات الكاربوكابس والدود ديالو اللي موالف يدير عندهم خسائر كبيرة بحال هاد الوقت ملي يطول الجو السخون والشوم عندهم. وهذا علاش لازم من الاحتياط منه وبالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا بسديهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار.

0: مسائل الموجسة بتطورات التصعيد بين واشنطن وطهران، حيث شنت إيران أمس هجمات جديدة في منطقة الخليج استهدفت مصالح أمريكية متواعدة بتعليل مقتل 4 أشخاص سقطوا خلال حفل زفاف في قصف نسبته لغارة أمريكية، في وقت أعلنت فيه واشنطن فتح تحقيق في الحادثة. وامتدادا للضغوط الموازية للميدان، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية ما بات يعرف بالمنبوذ الاقتصادي، مؤكدا وقوف واشنطن مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استغلال النظام العالمي المالي. بالمقابل أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني استمرار إغلاق مضيق هرمز وأن فتحه مرهون بإرادة طهران، مع تأكيد وزير النفط الإيراني العزم الالتفاف على الحصار النفطي. في الجبهة الثانية من هذه الصراع، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الجيش الإسرائيلي ما وصفه بتطهير مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، معتبر أن الخطوة إنهاء لتهديد استراتيجي موجه ضد البلدات الشمالية وإفشال المخططات استهدفت منطقة الجليل. وفي التطورات الإنسانية والميدانية، تسلمت بيروت أمس مواطنا لبنانيا أفرجت عنه إسرائيل، مع إعلان إسرائيل توشها لإطلاق سراح 5 أشخاص كانت تعتقلهم في الجنوب اللبناني. وبانتقال لتطورات المشهد في اليمن، قتل أكثر من 20 شخصا أمس في شباكات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في اليمن، مع اتهام الحكومة للحوثيين بشن هجوم في محاولة للسيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب. أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي أمس بدأها عملية تدمير مواد كيميائية تعود لعهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها لتدمير مخزونات كيميائية على أراضيها منذ أكثر من عقد. في الولايات المتحدة، طلبت إدارة دونالد ترامب مجددا من المحكمة العليا الأمريكية السماح بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف لفرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد. في المغرب، ارتباطا بملف الانتخابات المقرر إجراؤه هذا الشهر، أعلن وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي على إثر ما نشر ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إدلاء مرشح للانتخابات التشريعية المرتقبة بتصريح في تجمع حزبي ادعى فيه احتمال تسخير أموال محصرة من كمية هامة من المخدرات للتأثير في العملية الانتخابية. وأوضح بلاغ للنيابة العامة أنها أمرت بفتح البحث الوقوفي على ظروف وتفاصيل التصريح المذكور وترتيب الأطار القانونية اللازمة، انطلاقا من أدوارها في السهر على سلامة الاقتراع وحرصا منها على التطبيق السليم للقانون وضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي. عفوا. في الرياضة، أنهى المغرب مشاركته في الدورة 20 للألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026 بحصيلة تاريخية تعد الأفضل في تاريخ مشاركته الوطنية، حيث احتل المركز 7 في الترتيب العام بعدما حصد 44 ميدالية، منها 16 ذهبية و9 فضيات و9 ميداليات برونزية. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: ميديا تشكركم على وفائكم.
2: شكرا.
1: حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعين الكرام، وكالعادة لكل صباح قصة، وقصة اليوم تعيدنا إلى جراح التاريخ، قصة رجل ارتبط اسمه بأبشع مآسي العصر الحديث. رحيله أقاد آلام مئات الآلاف من البوسنيين التي لم تندمل بعد، رغم مرور أكثر من 3 عقود على أهوال الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي ضربت البوسنة بين عامي 1992 وعام 1995. هذا الرجل هو راتكو مالاديتش، الذي فارق الحياة في سجنه بلاهاي تاركا خلفه إرثا ثقيلا من الفضاحات. قصة راتكو مالاديتش مع الزميلة منال أرقوق.
4: راتكو ملاديتش مثل الوجهة العسكرية لثلاثي وحشي امتهن الحرب من أجل القتل ولا شيء سواها، إلى جانب الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش والزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كاراديتش. حمل اسمه بكل ما يعني

0: راتكو تعني بسلافية القديمة المحارب أو الرجل المرتبط بالحرب والقتال. ربما سمي به لأنه ولد خلال الحرب العالمية الثانية، يقال عام 1942 وعام 1943. نشأ في بيئة ملؤها العنصرية وكراهية الغير، دفعت أفكاره المشبعة بالتطرف الإيديولوجي والديني إلى الالتحاق بالأكاديمية العسكرية وهو في سن 15. تخرج وبدأ مشواره المهني ضابطاً مزهواً بارتداء بزة القوات اليوغوسلافية. تبنى راتكو ملاديتش عقيدة تقوم على إحياء وإقامة صربيا الكبرى نقية عرقياً. قربه إليه الرئيس سلوبودان ميلوزوفيتش وولاه قيادة القوات الصربية في البوسنة عام 1992 بعد إعلان البوسنة انفصالها عن الاتحاد اليوغوسلافي، لتبدأ أبشع عملية تطهير عرقي بأوروبا خلفت 100,000 قتيل ومليونين ومئتي ألف نازح. حرض ملاديتش على حصار العاصمة سراييفو ودفع قوته إلى ضرب هذا الحصار الذي استمر حوالي 4 سنوات، قتل خلاله 10,000 شخص معظمهم من المدنيين. لم يكفيه ما قتل من أرواح بريئة طيلة 4 سنوات، ليتوجه في العام 95 بقوته إلى أقصى شرق البوسنة حيث تقع قرية سيبرينيتشا التي كانت تعتبر من المناطق الآمنة منزوعة السلاح والخاضعة لحماية القوات الأممية. هناك كان يصرخ في وجه جنوده بضرورة تطهير المنطقة من المسلمين وبأي ثمن، فكان الثمن مجزرة بشعة وصفتها صحف أوروبية بأنها جريمة لا تضاهيها سوى جرائم النازية. هناك أعدمت القوات الصربية تحت أنظاره 8,000 من البوسنيين المسلمين وألقت جثثهم في مقابر جماعية، وقد بلغت به البشاعة أن كلف مصوراً بتوثيق الهجوم على سربرينيتشا ليتبجح بجريمته طوال الوقت. في العام الموالي توارى عن الأنظار بسبب الضغوطات الدولية التي مورست على زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش لتسليمه للعدالة. في نفس السنة وجهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة اتهامات لملاديتش الذي كان أقيل من منصبه. ظل هاربا من العدالة الدولية لمدة 16 عاما، عاش خلالها حياة رفاهية بحماية الجيش في صربيا، واعتقل أخيرا في مايو 2011 وتم نقله إلى لاهايا. حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 لإدانته بتنفيذ حملة واسعة من التطهير العرقي، لكنه لم يبدي قط أسفاً على ما اقترف من بشاعات وفظاعات. وصفه المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بأنه تجسيد للشر.
1: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا ووجهتنا مدريد مع ميديا روبورتاج. بدعوة من الاتحاد الإسباني للبلديات والمقاطعات وبتأييد من الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف، خرجت مظاهرات في العديد من مناطق إسبانيا امتدت إلى مقر البرلمان في بروكسل للتعبير عن دعم سبت المحتلة على خلفية أزمة الدخول الجماعي للمهاجرين، تحرك نبذه الحزب الاشتراكي المشكل للحكومة الذي انتقد ما اعتبره استغلالا حزبيا وانتخابيا لأزمة الإنسانية. الموضوع في روبورتاج ميديا من مدريد يوقعه محمد الموتن.
2: امتدت المظاهرات الداعمة لسبت الأربعاء إلى أكثر من 700 نقطة في مختلف أنحاء إسبانيا بتزامن مع يوم سبت للمطالبة برد على أزمة الهجرة وانتقاد طريقة تدبير الحكومة لها. وفي المدينة السريبة سار آلاف الأشخاص باتجاه الحدود مع المغرب في مظاهرة وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها الأضخم في تاريخ المدينة الحديث. وبالمناسبة وجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رسالة دعم إلى المدينة.
3: اليوم الثاني من سبتمبر أود أن أتوجه إلى مواطنينا في سبتة أعلم أنكم تواجهون هذا اليوم في ظل ظروف صعبة للغاية، لأن ما حدث يومي 30 و 31 من يوليوز الماضي قد وضع قدراتنا على الاستجابة لحالة طوارئ معقدة كهذه على المحك. أدرك تماما أنه بالنسبة للعديد منكم ولحين استعادة الوضع الطبيعي ستظل استجابة الدولة غير كافية، لكنني أود أن أؤكد لكم أننا نكرس جميع الموارد المتاحة.

0: لدينا حتى تستعيد مدينتكم الاستقرار الكامل في أقرب وقت ممكن.
1: وفي مدريد شارك 50,000 شخص وفقا للحكومة مقابل 150,000 بحسب بلدية العاصمة في تجمع ساحة سيفيليس، وحضرت تظاهرة كل من ألبرتو نونيز فيخو وسانتياغو أباسكال، وانتقد فيخو غياب سانشيز عن سبتة.
2: أوجد الآن حيث ينبغي أن أكون، فهنا بالتحديد كان يجب أن يوجد رئيس الحكومة الإسبانية. هذه الحكومة ليست معنية سوى بإنقاذ نفسها، ونحن بحاجة إلى حكومة لا تتخلى عنا. لقد أخلت بواجبها الأساسي.
1: وكشفت الاحتجاجات عن انقسام سياسي واضح، ففي ساحة كاباو بمدريد دافعت قوى يسارية عن مكافحة العنصرية وعدم تحويل المهاجرين إلى هدف للاحتجاج السياسي، مع توجيه انتقادات أيضا للحكومة ولسياستها المتعلقة بإعادة المهاجرين. في المقابل رفض بعض الفاعلين الإسبان المشاركة في المسيرة، معتبرين أنها تخضع لأهداف انتخابية تخدم اليمين واليمين المتطرف، كما يتضح من تصريحات رافائيل أحد المواطنين الإسبان المشاركين في النقاش.
3: أنا أدعم سبتة، لكنني لن أشارك في تجمع المدينة لأنه ليس تجمعا لصالح سبتة، بل هو تجمع ومحفل لليمين واليمين المتطرف ضد بيدرو سانشيز. لو كان كل هؤلاء يدعمون سبتة حقا لقبلوا بنقل القاصرين وخاصة القاصرات غير المرفقين بذويهم إلى إسبانيا، لكنهم لا يعملون لصالح سبتة.
1: وشهدت فالنسيا مشاركة آلاف الأشخاص فيما تجمع نحو 23,000 في سراقوستا، وأظهر البرلمان الأندلسي دعمه لسبتة برفع علمها. وفي المقابل شاركت عدة بلديات يديرها الحزب الاشتراكي في الاحتجاجات رغم معارضة قيادة الحزب. وأكد مندوب الحكومة في مدريد أن التجمعات كانت قانونية، نافيا اتهامات اليمين بمحاولة عرقلتها. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
4: صباح الأخبار مستمعينا متواصل، وبعد لحظات نشرة عناوين أهم الأخبار. إيران تشن هجمات جديدة ضد مصالح أمريكية وتتوعد بالثأر القصف طال حفل زفاف، وواشنطن تعلن فتح تحقيق بالحادثة، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن رسميا انضمام الاتحاد الأوروبي لحملة العقوبات وتضييق الخناق المالي على النظام الإيراني. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن إنهاء العمليات العسكرية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وبيروت تتسلم مواطنا أفرجت عنه إسرائيل ضمن خطة لإطلاق سراح مدنيين احتجزوا بالجنوب. سوريا تبدأ رسميا عملية تدمير مخزوناتها من المواد الكيميائية المخلفة عن نظام الأسد تحت إشراف أممي، ومندوبها بنيويورك يؤكد أن الخطوة تعد الأولى من نوعها منذ عقود. المغرب ينهي مشاركته في ألعاب البحرين الأبيض المتوسط بتورونتو بحصيلة تاريخية، احتلت بها المملكة المركز السابع بعد حصد 44 ميدالية منها 16 ذهبية. مستمعين صباح الأخبار متواصل على ميديا، والآن مع فقرة صباح الأخبار ضيفنا اليوم لتحدث عن سحر السيرك وإثارة عروض الفروسية، حيث نسلط الضوء اليوم على تجربة استثنائية تصنع التألق المغربي في المحافل الدولية. مدرسة فنون الفروسية بعين عتيق بضواحي العاصمة الرباط، المؤسسة الوحيدة بالمغرب المتخصصة في إعداد وتكوين فنانين محترفين في عروض ركوب الخيل الموجهة للسيرك. في حوارنا اليوم مع عبد الله جليل المنسق المتطوع في هذه المدرسة، نستكشف تفاصيل نجاح مهرجان قراصنة على امتداد سنوات باعتباره المهرجان الوحيد لفنون السيرك بالمملكة. يوقع الحوار مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
5: لمعرفة تفاصيل مهرجان قراصنة 2026 نستضيف الأستاذ عبدالله جليل المنسق المتطوع في مدرسة فنون الفروسية في عين عتيق في ضواحي العاصمة المغربية الرباط. سي عبدالله جليل، شكرا على تلبية الدعوة وشكرا على حضورك معنا في هذا الحوار.
6: شكرا على الاستضافة سي عادل.
5: أولا، كيف تعرف لنا مهرجان قراصنة، هذا المهرجان السنوي الفريد من نوعه في المغرب في فنون السيرك؟
6: مهرجان قراصنة اليوم كيوصل الدورة

0: ديالو 11، هو مهرجان كيدوز مرة كل سنتين، كيجمع فنانين مغاربة وأجانب وخريجي مدرسة السيرك الشمسي في إطار إدماج الشباب الحاصل على التكوين في المجال الفني في سوق الشغل، وكذلك استمرار التكوين في الميدان الفني وإضافة مجالات أخرى في فنون، سواء فنون الشارع أو فنون الفروسية أو جميع الفنون. وكذلك مناسبة لإبراز مجموعة من التكوين اللي كتضمها الجمعية، بما فيها التكوين في الأوديو فيزيال أو يعني السمعي البصري، في مجال الصورة، في مجال جميع المجالات اللي كتعلق بالمهرجانات.
1: أستاذ العزيز، ما الذي ميز دورة هذا الصيف؟ تقدمون عرضا على امتداد أيام في منصة أو مسرح في الهواء الطلق، نحن هنا نتواجد معكم بقرب القصبة التاريخية لمدرسة السيرك. ما الذي قدمتموه في صيف 2026 لجمهوركم المغربي؟
0: هو هذه السنة كانت عروض مختلفة في مجموعة من الفضاءات، سواء فضاءات خارجية أو داخلية، إنما كانت مفتوحة على الجمهور السلاوي وجمهور قراصنة، بينهم القصبة ديال قصبة قناوة أو ساحة باب مريسة في الباب التاريخي، أو فضاءات الخارجية كالفضاء اللي احتضن عروض ديال الفروسية، وكانت فيه هو نوع من دمقراطة الولوج للمهرجانات لفائدة لعموم المواطنين ومحبي الفنون.
1: طيب، إذا أردنا أن نشرح للمستمعين الكرام هذا العرض الذي تابعته معكم وقدمتم فيه احترافية لثلاثة أجيال من الفنانين المبدعين في التعامل بطريقة مبهرة على الخيل، كيف تنجحون في تكوين هذه النوع من الفنانين وأنتم المدرسة الوحيدة المتخصصة مغربيا؟
0: العرض اللي تابعته اليوم هو عرض ديال موسى والبحر، هو إنتاج 100% من إنتاج مدرسة الفنون الفروسية بعين اعتيق، يعني كتابة، سيناريو، تفكير، إخراج، كذلك تصميم الأزياء كانت فكرة للفنانين. وهذه المدرسة هذه اللي تقريبا من بدات في مجال ديال الفروسية من سنة 2011، وهذه هي الكرياسيون الثالثة من بعد لونفون شوفال أو الطفل الفرس، وكذلك لكافاليو دلا ليون، فرسان القمر، اللي كانت فيه لمسات ومساهمات من أجانب، لكن الفنانين ديال المدرسة أرادوا رفع السقف والتحدي، وكانوا في مستوى ديال التحدي باش ينجزوا هذا العرض. كيفاش كيجيو هو داخل المدرسة؟ هناك في إطار كذلك في إطار مدرسة الفرصة الثانية يتم تكوين شباب في مجال ديال الفروسية، وكان زوجوا ما بين تكوين الفرس والفارس، يعني إذا أردنا تكوين فارس باش يخرج لنا أن فولتيجور كيخصنا 3 سنوات، ولا بغينا نكونوا فنان في مجال الإبداعي يتطلب العمل منا 5 سنوات. وهذا العرض راه كما شرتي ليها كيزوج ما بين مجموعة من الأجيال، الجيل ديال الفنانين اللي كيمثلوه واحد 3، والفنانين اللي صاعدين، وكذلك اللي عاد ما جيني الله تقريبا عندهم واحد السنة، وبالتالي كتكون المدرسة هي مشتل ديال تكوين الفنانين في مجال ديال الفروسية. وهادو ماشي الولا، كاين هناك الخريجين اللي مشاو التحقوا بالديار الأوروبية واللي بالنسبة لنا هما سفراء ديال المغرب في الخارج، وباش نوصلوا الرسالة أن الناس اللي كيفكروا ربما يعني كاين عندنا ضوء، يعني كاين هادو دي بيس، كاين مسارات ديال التكوين اللي كتقدر تأهل الشباب، ما كاينش غير حريق، ما كاينش غير.
1: سي جليل، قبل أن نعود إلى هذا الموضوع الذي سوف نتناوله في هذا الحوار، من أين يأتي تلاميذكم من أين تأتون بهم؟ هذا المجال مفتوح، هل هنالك استقطاب معين؟ من أين تأتي المادة الخام لصناعة هؤلاء المبدعين؟

0: القادرين على أن يقدموا عروضا استثنائية وأن يقوموا بحركات صعبة على صهوة الجواد وهو يدور في هذه الحلبة في هذه الأرينا.
1: الشباب أو المستفيدين من مدرسة الفروسية شمسي هم شباب ربما اللي ما كانش خدوا الحضوة ديالهم أو كانت عندهم مشاكل لحال دون استمرار المسارات الدراسية وكانت تعثرات وجاءوا في إطار مدرسة الفرصة الثانية اللي مكنتهم من تدارك واحد إخفاقات وبالتالي كان هناك دعم تربوي يعني داخل هذه المدرسة هناك دعم تربوي وهناك تأهيل مهني. تأهيل مهني اللي هو تأهيل مهني فني في مجال ديال الفروسية اللي لقاو فيه الدوات ديالهم على اعتبار هاد عندهم كيقول لك مثال هاد الشباب لا رفضاتهم المدرسة راه عندهم طاقات اللي كان ممكن اللي انتبهنا لها حنايا وتم الاستثمار ديالها وبالتالي فرزت لنا واحد الشباب اللي عندهم واحد القدرات وقدرات عالية وربما هذا كان نموذج كان.
0: ولكن سي عبد الله جليل كيف تنجحون؟ ما هي وصفتكم في تحويل ما لفظته المدرسة العمومية التقليدية ولم ينجح بهذا المفهوم التقليدي بين قوسين ويتحول هنا في هذه الحلبة أمامنا ونحن على شاطئ سيدي موسى في مدينة سلا على المحيط الأطلسي يتحول إلى بطل صفق عليه الجمهور بحرارة قبل قليل؟
1: ما كاينش سر. السر هو اننا كنوفروا جميع الامكانيات سواء البشريه في اطار ما هو دعم نفسي تربوي وكذلك اطر مختصه في مجال ديال الفروسيه وكاين واحد يعني داخل المؤسسه ولا المدرسه هي بالنسبه لنا واحد العائله اللي راه لاحظتي حتى التواصل ما بين الفنانه اولا الاطر ديالهم هو التواصل كتحس به بدون ماشي غير لفظي اولا يعني كيكون احيانا غيب العين كاين واحد لا كومينيكاسيون يعني فلويد اللي كتمر ما بين الشباب. هذا هو السر ديالنا. هذا هو ما كاينش شي وصفه سحريه انما هناك حضور ذاك الوازع يعني إحساس بهاد الشباب انتقوا فيهم أنهم عندهم قدرات ومن يتقنا فيهم هما شنو كان هاد الإنتاج هذا.
0: بعيدا عن الصور الصادمة التي شاهدناها في هذا الصيف لمهاجرين غير نظاميين يتحدثون عن اليأس، هل مدرسة سيرك شمسي ومدرسة ركوب الخيل في عين عتيق يمكن اعتبارها مشاتل لإعادة الأمل لليافعين للشباب وخصوصا أننا كنشوفوا طفل يعني من عائلة غير مغربية اللي هو موسى يتحول إلى عنوان في العرض وإلى نجم في هذا المهرجان؟
1: سعادي نقدر نهرب بك ماشي نهرب من السؤال ولا شي حاجة إنما نهضر معك على سنة 2017 في زيارة ديالنا لفرنسا في إطار تتبع ديال المغاربة ولا الأطفال القاصرين الغير مرافقين في باريس في لاغودور 20 أرونديسمون شفنا وضعيات اللي مأساوية ولقينا درنا دي ستاتيستيك لقينا واحد مجموعة ديال الأطفال جايين من بني ملال واني الغالبية لقينا واحد مجموعة ديال الشباب اللي جايين من مدينة فاس وبالتالي كانت الفكرة دي بالنسبة للجمعية أننا خصنا خلقنا مركز فاس في إطار واحد لابخوش ديال القرب مشينا احنا للشباب ديال فاس وخلقنا لهم مجموعة في إطار مركز لتكوين سميناه كان يا مكان غدا لأن يعني كاين المستقبل غدا أمامهم اللي كيستافدوا منه شباب اللي تاهما لفضاتهم المدرسة وبداو كيستافدوا من تكوينات كما قلت لكم من قبل في الصون لوميير في السيرك فنون الطبخ. دونك هادو هما المسارات.
0: إلى أين تريدون أن تقودوا هذا الحلم أو هذا المشروع خصوصا أن مسألة الفرصة الثانية هنالك من يطالب في المغرب بأن تصبح أولوية خصوصا مع أرقام الهدر المدرسي التي يعتبرها الخبراء مرتفعة مغربيا؟
1: الحلم وحلم ديالي وحلم الشباب ديال المدرسة والفنانين ديال المدرسة هو يكون عندنا منتخب وطني للفولتيج. كنشوفوا معارض الفرس ولكن ما كيجيو منتخبات كيشاركوا ولكن ما كاينش منتخب وطني. هذا هو الحلم ديالنا حنايا باش نرفعوا الرايه المغربيه خفقه ونقولوا الشباب ديال المغرب راه كذلك ولاد وعنده لهم القدرات اللي كتضاهي وربما كتفوت الفنانين العالميين.
0: سي عبد الله جليل شكرا جزيلا. أذكر أنكم المنسق المتطوع في مدرسة فنون الفروسية في عين عتيق في ضواحي العاصمة الرباط. شكرا جزيلا.
1: شكرا على الاستضافة وموعدنا إن شاء الله في عرض جديد وإخراج جديد وشكرا على الدعم ديالكم المتواصل في كل مناسبة.

0: دقيقة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف لإطلالة على أحوال الطقس. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس بعد الظهر مشمسا على جهة الشرق، سايس، الغرب، تفيلالت، وكذلك على داخل الأقاليم الجنوبية، بينما يكون غائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على مرتفعات الأطلس المتوسط. درجات الحرارة متوقعة 40 درجة في مراكش، و 38 درجة في فاس، 29 درجة في الرباط، 30 درجة بالدار البيضاء، وفي السواحل والمناطق الأخرى تسجل 32 درجة بكل من طنجة والعيون وأكادير والصويرة، مع توقع عواصف رعدية مصحوبة بسحب جزئية في إفران. إلى دول شمال إفريقيا، حيث يسود طقس مشمس ومستقر على أغلب العواصم. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر، 34 درجة بتونس، و 36 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة، مقابل أجواء غائمة جزئيا بنواكشوط مع 35 درجة. في عمق القارة الإفريقية، تستمر العواصف الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق بغرب القارة ووسطها، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان ولاغوس، و 32 درجة في داكار. في باقي عواصم العالم، تسطع الشمس في باريس مع 28 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 36 درجة في روما و 38 درجة في مدريد، كما تبلغ الحرارة 28 درجة في نيويورك مع طقس غائم جزئي وعواصف رعدية، فيما تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. الخامسة والنصف صباحا بميديا، موعد الموجز الإخباري مع مارتن جيبير.

هذه الأرقام لا تعني مجرد مساحات فارغة، فالأشجار هي البطل الأول في احتجاز ثلثي الكربون البري وضبط المناخ. تناقصها لن يضرها في شيء، فالطبيعة قادرة على إعادة تدوير نفسها عبر العصور. الضرر الحقيقي علينا نحن، قطع شجرة أو حرق غاب

0: ميديان توقع لموسم جديد.
1: وبذلك
0: أخبار تثق بها. آراء لا تخشى قولها. حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة. من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون. قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل. محتوى أقرب إليك، يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميديان موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه.

0: دقيقة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تقترب من السادسة إلى الربع، هذا تذكير بأهم الأنباء. إيران تشن هجمات جديدة ضد مصالح أمريكية وتتوعد بالثأر لقصف طال حفل زفاف، وواشنطن تعلن فتح تحقيق بالحادثة، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن رسميا انضمام الاتحاد الأوروبي لحملة العقوبات وتضييق الخناق المالي على إيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن إنهاء العمليات العسكرية في مرتفعات عالي طاهر جنوب لبنان. سوريا تدعو رسميا عملية تدمير مخزوناتها من المواد الكيميائية المخلفة عن عهد نظام الأسد تحت إشراف أممي. المغرب ينهي مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورونتو بحصيلة تاريخية، احتلت بها المملكة المركز السابع بعد حصد 44 ميدالية منها 16 ذهبية.

0: الرادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تداول مستخدم المنصات الرقمية تفاصيل الحصيلة التاريخية والاستثنائية للبعثة المغربية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026، حيث أسدل الستار على هذه المشاركة بحرز 44 ميدالية كاملة، منها 16 ذهبية، محطمة الرقم القياسي السابق ومسجلة نسبة نجاح لافتة بلغت نحو 37% قياسا بعدد المشاركين مقارنة بباقي وفود الدول المشاركة. كما توقف المغاربة في منصات التواصل الاجتماعي عند الأرقام التي كشفت عنها تقارير متداولين بإعجاب، تفوق البعثة المغربية في معدل الفعالية وحصد الميداليات نسبة إلى عدد الرياضيين المشاركين مقارنة بعدد من الدول العربية. بالمقابل، تداول المستخدمون في منصات التواصل بكثافة مقاطع وصور حفل اختتام الدورة، حيث خطف الأنظار كل من البطلة العداء فاطمة زهراء برداحة المتوجة بذهبيتين والبطل العداء ياسين حسين المتوج كذلك بذهبيتين، وسط احتفالات واسعة وموجات من التفاعل حول مستقبلهما الرياضي. لتبرز هذه الأجواء بوضوح في التعليقات والمواقف المختلفة، ومن بين التعليقات المتنوعة نقرأ في الترند، حيث كتب أحد المعلقين: نسبة نجاح تقارب 37%، تؤكد أن تقليص عدد المشاركين والاعتماد على الكفاءة وحدها هو الحل الحقيقي للرياضة المغربية. وعلق آخر قائلا: لأول مرة نرى ذهبيات تتوزع على رياضات مختلفة خارج ألعاب القوى، هذا دليل على أن القاعدة توسعت بشكل رائع. وفي تعليق ثالث قال أحدهم أن 8 رياضيين شباب تقل أعمارهم عن عمر 23 عاما توجوا بالذهب، نحن أمام جيل ذهبي يستحق كل التشجيع والمواكبة للأولمبياد المقبل.
2: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس. من الرباط، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة.
3: من الرباط مع عادل الزبيري، كل أحد بعد موجز 1:30 بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا لهذا الصباح تأخذنا إلى عالم السينما وسباق الأوسكار العالمي، حيث اختارت لجنة من المركز السينمائي المغربي شريط توت الأرض للمخرجة ليلى المراكشي ليمثل المملكة المغربية في سباق الأوسكار لعام 2027 عن فئة أفضل فيلم دولي. التفاصيل في فقرة لنعبر مع السمير بلال مرميد.
4: أهلا بكم. العادي هو الذي حصل، وسباق الأوسكار للعام المقبل عن فئة أفضل فيلم أجنبي سيمثل المغرب فيه شريط لاماس دولشي توت الأرض للمخرجة ليلى المراكشي. اللجنة مكلفة بالانتقاء في المركز السينمائي

0: اختارت هذا الفيلم بالإجماع لأنه ببساطة الفيلم المغربي الوحيد الذي تألق مؤخرا على الصعيد الدولي بعد عرضه العالمي الأول في مايو الماضي في فئة نظرما بمهرجان كان. هذا الشريط اختارته اللجنة إذن بالإجماع، وهذه اللجنة سبق وترأستها قبل سنوات شريط لاماس دولشي، كنا في ميديان سبقنا لتغطية عرضه العالمي الأول، حينئذ قدم في قاعة ديبوسي التي تستضيف أفلام فئة نظرما، هو إنتاج مشترك مغربي وفرنسي وإسباني وبلجيكي لليلى المراكشي. ينطلق العرض في هذا الفيلم، وتأخذ ليلى المراكشي وقتا لتضع أساسات شريط يتناول موضوعا سمعنا عنه الكثير في وسائل الإعلام وتفادى الجميع تناوله في السينما، محاولة لنقل معاناة العاملات المغربيات في حقول الفراولة بالجنوب الإسباني. هو الشريط الطويل الثالث لليلى المراكشي، وفيه تختار التناول الأفقي لمسارات حسنة ومريم وخديجة وزينب، وهي الأدوار التي تؤديها نسر الرادي وهاجر غريغا وفاطمة عاطف، والاسم الجديد هند بريك لحسنة ومريم على متن الباخرة في رحلة نحو ما يبدو لهن مثل الحلم لتحسين وضع أسرهن، قبل أن يكتشفا بمجرد الوصول بأن ما يعرض عليهن في ضيعة فريسا ديل كارمن بعيد كل البعد عن كلمة الحلم. يتم حشرهما في الرقم 5، وهي شبه غرفة تأويهما برفقة خديجة وزينب، بين الوعود التي سمعناها في المغرب والواقع على أرض الواقع مسافة حياة. أجر أسبوعي يقزم حسب أهواء مسيري الضيعة من الإسبان، وإهانات متكررة تتعرض لها العاملات اللائي يشتغلن في ظروف غير إنسانية. في الفيلم كل شيء مر، وأجرة أسبوعية للعاملات في جني الفراولة تغطي على فظاعات تحاول المخرج أن تنقلها للمشاهد، بين جشع أصحاب الضيعة الكبرى وتواطؤ ممثلي النقابات هناك وغياب كل الشروط الأساسية التي تحترم كرامة النساء، يعيش المشاهد ساعة وأربعين دقيقة وهو ينتظر أن تثور الشخصيات وتثور معهن المخرجة ليخرج الشريط من إيقاع بطيء ارتفع في النصف ساعة الأخيرة من عمر الفيلم. ليلى المراكشي صنعت شريطا عن المرأة اعتمادا على كفاءة المرأة لعرض معاناة المرأة، أداء في إقناع من ممثلات حملن شريطا وقعت به صاحبة فيلم ماروك عودتها لمهرجان كان. لاماس دولشي سيمثل إذن المغرب في الأدوار الأولى للأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي. وبالمناسبة ليلى المراكشي أسرت لي قبل أيام بأنها ستعرضه في القاعات المغربية قبل أن يعرض في القاعات الفرنسية، وهو كلام مسؤول أنقله في ركل اليوم على عهدتي. لكي تتيقنوا من كل هذه التفاصيل سأوجه الدعوة لاحقا للمخرجة ليلى المراكشي لنعبر معها نحو أدق التفاصيل. والسلام، إلى الملتقى.
1: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.

0: الرادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس بعد الظهر مشمسا على جهة الشرق، سايس، الغرب، تفيلالت، وكذلك داخل الأقاليم الجنوبية، بينما يكون غائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على مرتفعات الأطلس المتوسط. درجات الحرارة متوقعة 40 درجة في مراكش، و 38 درجة في فاس، 29 درجة في الرباط، 30 درجة بالدار البيضاء، وفي السواحل والمناطق الأخرى تسجل 32 درجة بكل من طنجة والعيون وأكادير والصويرة، مع توقع عواصف رعدية مصحوبة بسحب جزئية في إفران. إلى دول شمال إفريقيا، حيث يسود طقس مشمس ومستقر على أغلب العواصم. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر، 34 درجة بتونس، و 36 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة، مقابل أجواء غائمة جزئيا بنواكشوط مع 35 درجة. في عمق القارة الإفريقية تستمر العواصف الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق بغرب القارة ووسطها، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان ولاغوس و32

0: ووسطها، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان ولاغوس و 32 درجة في داكار. في باقي عواصم العالم تسطع الشمس في باريس مع 28 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 36 درجة في روما و 38 درجة في مدريد، كما تبلغ الحرارة 28 درجة في نيويورك مع طقس غائم جزئي وعواصف رعدية، فيما تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. السادسة صباحاً بميديان لحظة التحق بنا محفوظ ولسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلاً بكم إلى عناوين النشرة. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ينفي أمام البرلمان وجود أي أدلة قاطعة تثبت تخطيط المغرب أو تدبيره للعبور الجماعي إلى سبتة المحتلة. قبل سانشيز صدر نفي آخر من رئيس الشرطة الإسبانية. النيابة العامة التركية تعلن فتح تحقيق بحق رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال تصريحات على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد جريمة في البلاد. في رياضة السادسة، المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة، رافعة بذلك رصيدها إلى ذهبيتين في هذه الدورة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يتواصل مشهد التذبذب والتخبط داخل إسبانيا سواء على مستوى الحكومة أو المعارضة في إدارة أزمة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، فبعد محاولات يائسة لوضع المغرب ضمن دائرة الاتهام، يخرج المسؤولون الإسبان تباعا لنفي أي مسؤولية مغربية عن هذه الأحداث. بعد رئيس الشرطة الإسبانية خرج أمس رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أمام البرلمان يؤكد عدم وجود أي أدلة قاطعة على تخطيط المغرب أو تدبيره لتدفق المهاجرين نحو سبتة المحتلة في يوليوز الماضية. تصريح سانشيز يرى فيه المحلل السياسي الحبيب شباط حرصا من مدريد على الحفاظ على روابط التعاون القائمة مع الرباط. نستمع لتوضيحاته متحدثا من إشبيلية ليوسف النعماني.
2: صريح رئيس الحكومة الإسبانية جد مهم، لأنه وضع حدا أمام الاستنتاجات التي كانت تتحدث عن وجود دليل قاطع على أن المغرب خطط أو رتب للتدفق الجماعي للمهاجرين نحو سبتة. هذه الصريحات تعكس محاولة للحفاظ على قنوة الحوار مع الرباط، فالمعركة الآن حول من يملك السردية أكثر مصداقية، هل هي الحكومة الإسبانية، هل هي الأجهزة الأمنية، هل هو القضاء، أم تقارير الإعلامية. أعتقد أن المطلوب ليس إطلاق اتهامات سياسية ضد المغرب، وإنما انتظار نتائج التحقيقات والأدلة القابلة للتحقق، لأن قضية بهذه الخطورة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية وعلى التعاون الأمني والهجرة بين البلدين. من ناحية سياسية، صريحات سانشيز تعكس رغبة واضحة في عدم تحويل هذه القضية إلى أزمة جديدة مع المغرب، فالعلاقات بين مدريد والرباط أصبحت خلال السنوات الأخيرة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإسبانيا، خصوصا في ملفات الأمن والهجرة ومكافحة الإرهاب وكذلك التجارة والاقتصاد.
1: في الشأن المغربي، في بلاغ له ذكر وزير الداخلية بأن عملية تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبين لإحاطتهم علما بأماكن مكاتب التصويت التابعة لهم متواصلة إلى غاية اليوم السابق للاقتراع، أي الثلاثاء 22 من شتنبر الجاري في تمام 6 مساء، وذلك بعدما انطلقت في 24 من غشت الماضية. ارتباطا أيضا بموضوع الانتخابات، دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية. في شأن المغرب دائما أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أمس في الرباط بأن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 2026، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. التوضيحات جاءت خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية

0: نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، نتابع التفاصيل في مراسلة عادل الزبيري من الرباط.
1: ضرورة توفير البيانات والإحصائيات المتعلقة
2: في قاعة للقاءات الصحفية في الرباط، وعلى امتداد أكثر من ساعة قدم عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة المكلف بالحماية الاجتماعية نتائج 8 أشهر من البحث الميداني حول الإعاقة في المغرب.
3: أبرز مؤشر هو نسبة انتشار الإعاقة في بلادنا اللي هي 8.7%، واللي أساسي أنه رصدنا واحد تطور نوعي على مستوى بعض الخدمات، لكن كذلك هنا الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في المستقبل من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
2: في لقائه كتابة الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية حضور لأشخاص في وضعية إعاقة لتتبع تفاصيل إحصاء يهمهم. البحث الميداني الجديد حول الإعاقة شمل قرابة 20,500 أسرة مغربية.
4: المنتدى اللي تغيب أكثر من 14 سنة على أساس هذا البحث الوطني، يعني غيقدروا يكونوا سياسة عمومية لموجهة الأشخاص ذوي الإعاقة.
5: زدنا الأمن ديالنا بأنه نشوفوا واحد المدن ديميجة اللي يكون يتوفروا في جميع الولوجيات لأشخاص ذوي الإعاقة.
2: المغرب أول بلد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط يحصل على علامة الثقة الكاملة من مجموعة واشنطن، اسم شهرة دولية لقسم للإحصاء تابع للأمم المتحدة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: إلى ملف الأنباء الدولية، ويقودنا نحو تركيا. أعلنت النيابة العامة التركية أمس فتح تحقيق بحق أحمد داود أوغلو بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في آخر خطوة تستهدف رئيس الوزراء الأسبق الذي كان في السابق حليفا للرئيس قبل أن ينشق عنه ويعلن تأسيس حزب سياسي. وأفادت النيابة العامة في بيان بأن التحقيق فتح على خلفية تصريحات لداود أوغلو على منصات التواصل الاجتماعي اعتبرت مهينة للرئيس، وهو ما يعد في تركيا جريمة يحاسب عليها القانون. قراءة في أبعاد هذه الخطوة يقدمها لنا من أنقرة المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح، كان في حوار مع يوسف النعماني.
6: فتح النيابة العامة في أنقرة تحقيق بحق أحمد داود أوغلو يعتبر تطورا لافتا جدا، خاصة بعدما خرج من الحياة السياسية تماما وعودته إلى العمل الأكاديمي بعد مناورات كبيرة قام بها الرجل على أثر خلاف سياسي بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب الهزيمة التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية في نهاية عهد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. الآن لا يمكن طبعا الربط بين الاتهام الذي وجهته النيابة العامة لأحمد داود أوغلو وبين الهدف السياسي من ورائها، ولكن لا يمكن أيضا استبعاد هذا الاحتمال لأنه يحمل رسالة قوية من الرئيس التركي لكل من يخالفه بأن الابتعاد عن الحزبية يمكن لها أن تكون حصانة خاصة لأي دبلوماسي أو سياسي أو زعيم حزب.
0: احتجت السفارة اليونانية في أنقرة لدى وزارة الخارجية التركية بشأن إنشاء محميتين بحريتين تركيتين أخيرا، وفق ما نقلت أمس وكالة الأنباء اليونانية عن مصادر دبلوماسية. وقالت المصادر الدبلوماسية للوكالة إن نظام السيادة في بحر إيجا حدد بوضوح وبشكل نهائي بموجب الاتفاقات الدولية ذات الصلة. رياضيا، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة أمس بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لترفع بذلك رصيدها إلى ذهبيتين في هذه الدورة بعدما توجت الأحد الماضي بسباق 5,000 متر. وبذلك اختتم المغرب مشاركته في الدورة بإنجاز تاريخي محتلا المركز السابع في الترتيب العام النهائي لهذه الألعاب. يوسف شاطر.
7: تتويج مغربي جديد حققته العداء فاطمة الزهرة برداح الخميس بعدما أحرزت الميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون في ختام ألعاب تورنتو 2026. برداح قطعت مسافة السباق في توقيت قدره ساعة و9 دقائق و59 ثانية، متفوقة على سلوفينيا كلارا لوكان والكرواتية ماتيا بارلوف. العداءة المغربية وصلت تألقها اللافت في هذه الدورة بعدما أنهت

0: سباق في الصدارة بفرق زمني مريح عن أقرب منافساتها لترفع حصيلتها المميزة إلى ميداليتين ذهبيتين في الألعاب المتوسطية بعدما سبق لها أن توجت الأحد بذهبية 5000 متر. قالت فاطمة الزهرة برداحة بعد هذا التتويج:
1: الحمد لله الفوز مجاش غير هكاك جا من بعد مجموعة ديال التدارب الشاقة اللي كنقوم بها. الحمد لله، وكنبغي نهدي هذا الفوز لسيدنا الله ينصره واللجنة الأولمبية الوطنية والجامعة الملكية المغربية، وكنهديه للشعب المغربي، وأنا فرحانة بزاف. وبالنسبة للسباق ما كان سهل، كانت صعوبة بزاف.
0: وسجلت الرياضة المغربية حضورا قويا في الدورة 20 من ألعاب تورنتو 2026 والتي عرفت مشاركة المغرب بوفد ضم 120 رياضيا ورياضية. الحصيلة النهائية هي 44 ميدالية في 18 نوعا رياضيا، ليحتل المغرب في السبورة النهائية المركز السابع برصيد 16 ميدالية ذهبية و9 فضيات و19 برونزية.
2: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
3: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم ومحطة الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
4: صباح الخير عبد العالي.
3: خلدون، البداية من المغرب، في ظل الحديث عن ظاهرة النينو، هل بات على المغاربة القلق من هذه الظاهرة؟ وماذا عن قلق آخر في تونس التي الأحكام بالسجن الطويلة تثير القلق في هذا البلد؟
4: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن النينيو. ماذا ينتظر المغرب؟ هسبريس تنقل عن باحث في المناخ القول: هذه الصدمات المناخية تنعكس بشكل مباشر ومقلق على المغرب، لسيما في ظل ارتباط القطاع الفلاحي بالتقلبات الجوية واعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدر الدخل الأساسي لملايين السكان في العالم القروي، إذ تسببت هذه الظاهرة في تراجع حاد للتساقطات المطرية وتعميق أزمة الإجهاد المائي، مما يهدد بتوالي المواسم الصعبة وإتلاف المحاصيل البورية وتدهور المراعي الطبيعية. وتنعكس هذه التقلبات الإنتاجية سلبا على الأمن الغذائي وتغذي موجات التضخم التي تثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل هذه المعطيات يورد باحث في المناخ تنقل عنه هسبريس القول أن سياسات الاستباق والتحول الهيكلي تصبح ضرورة حتمية لتقليص التبعية للتقلبات المناخية القاسية. يجب أن لا تقتصر مهمة المدرسة على التعليم فحسب، بل يجب أن تسهم في تنشئة الطلاب. يعنون أجوغدوي لو ماروك: ما فائدة المدرسة عندما يستطيع الطفل في غضون ثوان معدودة الوصول إلى معلومات أكثر مما تعرف عليه والداه طوال فترة مراهقتهما؟ وما فائدة المعلم أيضا عندما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشرح ويترجم ويحسب ويلخص وينتج؟ والأهم من ذلك، ما معنى النجاح في عالم لم تعد فيه الشهادة الجامعية تضمن بالضرورة الحصول على وظيفة، وحيث يصبح البعض مشهورين دون أن يكونوا قد درسوا، وحيث يبدو أن المال قد حل أحيانا محل المعرفة كمؤشر رئيسي للنجاح؟ تونس أحكام بالسجن لفترة طويلة بحق قادة المعارضة في قضية التآمر على أمن الدولة، تكتب العرب الجديد متفاعلة كما الإعلام المغاربي مع هذا الملف. عبرت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين عن استنكارها الشديد لهذا الإجراء الجديد، والذي يضاف إلى سلسلة إجراءات غير قانونية لا تحترم أبسط مقومات حق الدفاع. سقوط الطفل أيوب في بئر ضيقة يحبس أنفاس الجزائر. القصة متفاعلة في المواقع الإخبارية. ضيق قطر البئر وخطر انهيار التربة حالا دون استمرار المنقذين في النزول المباشر، مما دفع السلطات إلى اعتماد خطة بديلة تقوم على حفر خندق عميق وموازن للبئر، وتستهدف الخطة الوصول إلى العمق الذي يعتقد أن الطفل عالق عنده، ثم اختراق جدار البئر أفقيا ويدويا مع توخي الحذر لتجنب انهيار التربة وفق ما ينقل الأعلام.
3: خلدون، إلى الشرق الأوسط والعالم، ماذا تحكي الصحف اليوم عن حرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وسؤال آخر لدي خلدون: هل تنجح مصر بالمواءمة بين بكين وواشنطن في ظل الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني؟ وأيضا لدي سؤال آخر عن روسيا وأوكرانيا وبريطانيا، ماذا جاء في الصحف خلدون؟
4: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزير الحرب الأمريكي يعمل بهدوء على تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027. هذا في مؤشر على استعداد واشنطن لاحتمال استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة، فيما أشارت أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقش سرا مع كبار مساعديه إمكانية إعلان انتهاء الحرب والاعتماد بدرجة أكبر على الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على تقديم تنازلات. مصر

0: بين الصين وأمريكا حيرة أم وأمة؟ يسأل موقع الجزيرة نت. ما يجعل هذا السؤال مطروحا بقوة ليس فقط زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، لكن العديد من القضايا ومنها صفقة مراكز البيانات. الجزيرة نت ينقل عن مسؤول يصفه بالكبير القول إن علاقات الدول تدار بالمصالح، ولذلك فإن صفقة إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي تعبر إلى حد كبير عن قدرة مصر على مواءمة علاقاتها بين بكين وواشنطن وعدم إغضاب طرف على حساب آخر بصورة واضحة. بينما حقق المزارعون في الجنوب الأوكراني هذا العام محصولا وفيرا، تحولت أكوام الحبوب التي ملأت المخازن إلى عبء مع تعثر تصديرها. نيويورك تايمز تشير إلى أن وفرة المحصول لم تنعكس بمكاسب على المزارعين الأوكرانيين، إذ أدى تعثر وصول الحبوب إلى الأسواق الخارجية إلى عزوف المشترين وتراجع الأسعار لتتكدس المحاصيل بينما تتقلص عائدات المنتجين. موقع آي بيبر البريطاني يحذر من تصاعد خطر هجوم روسي هجين على بريطانيا بعد العثور على سيارة محملة بالمتفجرات قرب مطار لايبزيغ الألماني في حادث نسبته برلين إلى موسكو. وترى لندن أن التصعيد الروسي في المنطقة الرمادية خطير، لكنه ينسجم مع نهج الرئيس فلاديمير بوتين بحسب توصيف الصحيفة. هذا ما في جولتنا.
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع:
2: من بعد ما شفنا شكون هي الدورة الزراعية وعلاش خاصنا نديروها وكيفاش يمكن لها تتبع، يمكننا اليوم نطرحوا على نفسنا السؤال: شكون هي الزراعات اللي يمكن لها تدخل في هاد الدورة الزراعية؟ فسهل على كل واحد يفهم أن ما بين هاد الزراعات ما يمكن يكونوا إلا هادوك اللي ما تيقبطوش البلاد أكثر من عام ولا عامين على أكثر تقدير. أما زراعة الشجر مثلا، ولا كل زرعة تدوم أو لا حياتها طويلة في البقعة بحال قصب السكر مثلا، ولا الفصل اللي تيقبطوا البلاد 5 سنين ولا 6 سنين، ما يمكن لهمش يدخلوا في هاد الدورة الزراعية. علاش تنتكلموا هاد السيمانة وفي بلادنا يمكننا ندويو على زراعة البور ونحصيو منهم المهمين بحال زراعة الحبوب، زرع فارينة، شعير ولا درة، زراعة القطنيات، فول، جلبانة، حمص، عدس، الزراعات اللي تنخرجوا منهم الزيت بحال نواط الشمش، الكولزا ولا السوجة، زراعة البحيرة، بطيخ، دلاح، زراعة الشمندر البوري، زراعة الفوراج. أما ما بين الزراعات ديال السقال اللي تيدخلوا في الدورة الزراعية يمكننا ندويو على زراعة الحبوب كذلك، الزراعات اللي كنخرجوا منهم الزيت، زراعة الشمندر، زراعة الفوراج بحال البلسيم ولا السورغو مثلا، زراعة الخضرة، مطيشة، بطاطا، بصلة، بطيخ ولا دلاح. وفي بعض الأحيان تيكون الفلاح ملزوم يختار زراعة من دون الزراعات الأخرين يدخلها في الدورة الزراعية بلاده، لأنه موجود مثلا لداخل ديال شي مشروع ديال السقة ولا منطقة خاصة لإنتاج هذيك الزراعة. كما أن بالعكس الفلاح يكون حر في اختيار ديال الزراعات اللي بغاهم، ولكن مع الأسف لا الشتاء اللي تطيح عنده في البلاد ولا الأرض ديالو والغرق اللي فيها ما تيسمحولوش يختار اللي بغاها، فكما تيقولوا في بعض الأحيان للضرورة أحكام.
3: ملاحظة اليوم:
2: البارح تكلمنا في قضية الزراعة اللي تجي في الراس ديال الدورة الزراعية واللي هي الكيزة ولا الزراعة الأم، والزراعات اللي تسدروا من بعد باش يكملوا بها الفلاحة الدورة الزراعية ديالهم. وهاد الفلاحة الكيزة ما تتختارش غير هكذاك على الله ولا على حساب القانة ديال الفلاح، بل تتختار هاد الزرعة الكيزة ولا الزرعة الأم على حساب التاريخ ديال البقعة والإنتاج اللي فات لها أعطاته في الزراعات المختلفين. فمثلا بزاف ديال الأراضي تيعطيو فارينة أحسن من الزراعات الأخرين، إذا تنديرو فيهم فارينة كزرعة أم في الراس ديال القائمة ديال الدورة الزراعية اللي نتبعوها، ويمكن كاع نرجعوها جوج المرات في نفس الدورة الرباعية مثلا، أي عامين على 4 سنين تتولي فارينة في نفس البقعة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
4: ميديا صباح الأخبار.

0: لعلي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة مع فقرة توقيعات. وتوقيع اليوم يأتي عبر ومضات، تحملنا إليه بداية موسم إعلامي جديد بعد موسم مليء بالأحداث، حيث انقضى موسم إذاعي رأينا فيه العالم أمام كم هائل من المحطات المتوترة، حروب واتفاقيات، صراعات اقتصادية وتحالفات وسيل من الأزمات المناخية. والآن والموسم الجديد انطلق، لا نملك طرف نسيان إرث الموسم الماضي، وتسارع الأحداث الذي يجعلنا نشعر وكأن أحدا كبس زر التسريع لشاشة عرض شريط الأخبار. إليكم أول أعداد الموسم الجديد من ومضات، توقعه الزميلة نهى يوسف بعنوان عدنا.
0: ها نحن نلتقي في موسم جديد، صفحة جديدة طويت في فصل لتفسح المجال لبداية فصل جديد. كلكم مستمعي تستعدون لانطلاقة دورة جديدة من الحياة، وأنا طبعا معكم، لكنني مندهشة من كم الأحداث التي عشناها في الموسم الماضي. من بداية الموسم الإذاعي الماضي إلى انطلاقة هذا الموسم، كان الشرق الأوسط العنوان الأبرز للحدث الدولي. أينما تولي وجهك ثمة خبر مرتبط بهذه المنطقة، خزان بارود العالم الذي يتوجس الكل من شرارة قد تفجره. شهدنا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولنتظاهر بأنه صامد، كما شهدنا تشكيل مجلس السلام الذي أراد له الرئيس الأمريكي أن يكون آلية دولية جديدة لحل النزاعات، وأول الملفات المطروحة على طاولته ولعله أعقدها وأصعبها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل العربي الإسرائيلي، بما أن حكومة بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات أعلنتها حربا شاملة في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وسوريا، وتتحرق من أجل إشراكها في الحرب مع إيران. صحيح، حرب إيران. لقد جفل العالم فجر السبت 28 فبراير 2026 حين انطلق ما سمته واشنطن الغضب الملحمي، وأطلقت عليه إسرائيل زئير الأسد، وقالت عنه إيران الوعد الصادق الجزء الرابع. وكأننا نشاهد مسلسلاً تركياً من عدد لا متناه من الحلقات بحبكات تبدو أحياناً متوقعة وأحياناً أخرى صادمة ومذهلة. وبما أننا ذكرنا تركيا وارتباطاً بهذا الملف الملتهب، فلا ضير من تذكر تاريخ 7 غشت 2026، تاريخ إبرام اتفاقية مكة بين تركيا والعربية السعودية وباكستان، قوامها محوران: الدفاع المتبادل، أي أن أي هجوم مسلح ضد دولة من الدول الثلاث يعد هجوماً عليها جميعاً، والردع المشترك، أي تعزيز القدرات الدفاعية. سئمنا في هذا الموسم من الحديث عن مضيق هرمز وما يكبدنا أنا وأنت وباقي سكان الكوكب من متاعب مالية واقتصادية، وقبله حضرنا مسلسل الحرب التجارية في جزئه الثاني بين الولايات المتحدة وبقية العالم، طبعا الصين في المقدمة، تحت شعار إدارة ترامب أمريكا أولا. في صفحة الأخبار المناخية شهدنا في بداية 2026 فيضانات الغرب واللوكوس في المغرب، وإعلان أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان أقاليم منكوبة. مر الوقت في لمح البصر ورأينا إسبانيا تعاني أسوأ حرائق في تاريخها الحديث، ومعها فرنسا وإيطاليا، وعلى مرمى حجر منا الجزائر وتونس. من فيضانات مدمرة إلى موجات حر قاتلة، أزمات مناخية تحذرنا الأمم المتحدة من أنها صرخة الكوكب، لتنبيهنا أن انتهاكنا لاتفاق باريس حول المناخ قبل عقد من الزمن أمر حتمي لا مفر منه، أي أن حرارة الأرض ماضية لتتخطى درجة ونصف الدرجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأنا أعدد معكم هذه الأحداث وأسترجع شريطها وأسقط بعضها عمداً كما اعتدت في هذا الركن حتى لا أطيل عليكم، ذهلت لكثرة ما عشناه في موسم واحد، وحقاً أحسه مر في لمح البصر. توقفت هنيهة وتساءلت: لما أحس موسماً بعد آخر؟ أن الوقت بات يمر أسرع مما مضى. بعملية بحث بسيطة اكتشفت أنني لست الوحيدة التي علقت في شباك هذا الفخ الذي تنصبه أدمغتنا في لحظة معينة من حياتنا. الزمن ليس محض عقارب تتسابق.

0: في مضمار ساعات أعمارنا، إنه يتحول إلى خديعة إدراكية ساحرة، خدعة توهمنا أن الزمن يتمدد في باحة فضول الطفولة الأولى حين كانت التفاصيل الزاخرة تملأ الذاكرة وينكمش في محيطات الروتين اليومي، التكرار الذي يجعل الزمن يبدو كمشهد قصير في شريط العمر. الخلاصة هي أن الوقت لا يركض خارجنا بل يتلاشى في أعماقنا. المهم أننا في هذا الركن الذي لا يحصرنا فيه لا موضوع ولا حقل معرفي، عدنا لنومض ونفكر ونحلل ونستحث النورونات بالسؤال والمعرفة، رغم أنني أحس أننا لم نفترق قط. نعم، ها قد عدنا.
1: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية هشام الجيلي في الإخراج، لحظات تلتقون مع زميل مارتن جيباغ في برنامج متى أنفو. بقية أوقات طيبة على مدئة وإلى اللقاء.

0: باش يمكن له يطلقها من التحت ويهششها بلا ما يقلب التراب. وعلى هذا الشيء تتدار هذه العمليه ديال الحط بالموس في الصيف. ثالث طريقه يمكن الانسان يوجد الارض ديالو اللي غادي يغرسها الشجر هي الحفير المباشر ديال الحفاري فاش غادي يجيو الشجيرات. وهذه المساله في الحقيقه راه لازم منها يا بالحط يا بلا حط. وهذا الشيء علاش غادي نرجعوا نتكلموا عليها بشويه اكثر غدا ان شاء الله بحال هذا الوقت.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم
0: اخي الفلاح منتج الفواكه، هذا الشيء ماشي وقت اللعب مع الاتلاف الشجر ديالك، لانها لا من ناحيه الحراره اللي مساعدها باش تكاثر ولا من ناحيه المرحله مناش دايزه الغله دابا واللي تتساعد الاتلاف باش تاثر عليها، ما تيعاونوش الفلاح يترخى ويهمل المحاربه ضدها. لكن هذا الشيء ماشي معناته نبقاو غير تنرشوا بالادويه بلا نظام وبلا مكيسه، فكل دواء عنده مده اللي تتبقى فيها الفعاليه ديالو مزيانة، يا أسبوع يا جوج يا ثلاثة ديال الأسابيع. وهذا علاش خاص الإنسان باش ما يبقاش غير يلوح الفلوس مع الشرجم كما تيقولوا، يحترم هذيك المدة ما بين جوج ديال الرشات بالدواء. يمكن لك تنقص منها يومين ولا ثلاث أيام، ولكن ماشي تقسمها على جوج كاع وتداوي كل سيمانة في بلاصة ما تداوي كل 15 يوم حسب الدواء اللي عندك.
2: أخبار فلاحية
0: كذا من مرة تندويو على الغبار البلدي وعلى الفوائد ديالو والفوائد ديال كل ما تيخرج من مياهات وزبل حاشاكم من الكوارة والزرايب ديال البهيم ولا ديال الكسيبة ولا ديال الدجاج. الفوائد ديال هاد الشي كله على الأرض والتربة اللي مغروسة ولا مزروعة ولا حتى اللي مبلشة وتترتاح. وكذا من مرة خدينا هاد المسألة في موضوع ديال سيمانة كاملة باش دوينا على كل ما يمكن ناخدوه من فوائد ومزيات صالحة للفلاحات والزراعات ديالنا إلا شتتنا عليهم هذاك الغبار ولا الماء مخلط مع كل ما تيطلقوه البهيم في الكولي. وكنا دوينا حتى على الاقتصاد اللي يمكننا نقتصدوه في الشراء ديال لانجري والأسمدة والمواد الكيماوية اللي تيجيبهم لنا هذاك الغبار وهذاك الماء ديال الكولي. واليوم بغيت ندوي لكم على النتيجة اللي توصلت لها دراسة تدات في ناحية كبيرة من النواحي الفلاحية في فرنسا في هذه المسألة دي استعمال الغبار والاقتصاد من الأسمدة والأنجري. لقاو في هذه الناحية دي جنوب فرنسا اللي محادية مع اسبانيا ان في ظرف 10 سنين من الوقت فاش بداو هذا البرنامج ديال تشتات كل ما تيخرج من الكوارة على الأرض والفلاحات والشجر اللي عندهم توصلوا يقتصدوا 800,000 قنطار ديال الأسمدة في العام. هاد الشيء غير في ناحية اللي تتستهلك كل عام تقريبا 2 مليون حتى 2.5 مليون ديال القناطة ديال الأنجري في العام، أي اقتصاد ديال أكثر من الثلث من الحاجيات ديالهم من الأسمدة ديال كل عام. هاد الشيء غير في الاقتصاد من الأسمدة عادارة كل الفوائد اللي تيزيدهم الغبار وكل ما تيخرج من الكوري للتربة والزراعات والشجر والفلاحات. أخواتي إخواني جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا الغدا بحول الله في 6:47 الأرب الله يعاونكم ويشد بيديكم لما فيه الخير للبلاد والعباد. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
3: ميدي 1 ليبرفيل 101.5 أبيدجان 97.2
2: ماتان فو مارتن جيبر.
4: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur les ondes de Média, on prend tout de suite la direction de la Turquie pour notre chronique d'actualité. La Turquie qui veut peser davantage sur la scène internationale. Cette semaine, le président turc Recep Tayyip Erdogan était au Kirghizistan où il assistait au sommet de

0: Matin Info, Martin Gibert.
1: Dans un petit instant, le retour de l'actualité avec le journal de 7h. Mais juste avant ça, on fait un petit point sur la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا ولا غالب فيه صفا مع الشمس جل النواحي الفلاحية ديالنا ما عدا في المناطق اللي في شرق الخط تاونات عرفود في الغرب وناحية الدرعة بحال حتى في المناطق الدخلانية في جنوب بلادنا فاش غادي يكون صافي ومشمش ويمكن يعطي شي شد الشتاء في الريف والأطلس المتوسط الريح غادي صوت شرقي جل النواحي ما عدا في اللوكوس وبعض السهول الغربية بحال حتى في تادلة الحوز وناحية سوس فاش غادي صوت غربي وشمالي والقوة ديالو معتادلة عامة الرطوبة في الجو مازال هابطة والجو ناشف ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار مازال طالعة ما بين 27 و 29 درجة في الريف ما بين 27 و 36 درجة في السوس ما بين 27 و 41 درجة في واد الذهب ما بين 28 و 37 درجة ناحية عبدة ما بين 30 و 38 درجة في اللوكوس ما بين 31 و 35 درجة في دكالة ما بين 31 و 36 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 31 و 39 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 33 و 40 درجة في الساقية الحمراء ما بين 34 و 39 درجة في الحوز 36 و 37 درجة في الشاوية ما بين 37 و 42 درجة في تافيلالت 39 درجة في ناحية سايس 39 و 40 درجة في ناحية الغرب ما بين 39 و 41 درجة في ناحية الدرعة وما بين 39 و 43 درجة في ناحية تادلة وفاض الطقس لأخوات والإخوان الفلاحة اللي في المناطق الجبلية ديال الأطلس المتوسط والأطلس الكبير وعندهم شوية ديال الشجر ديال التفاح عاد سايرة تمر الغلة فيهم والطيب ما خاصهمش يغفلوا على حشرات الكاربوكابس والدود ديالو اللي موالف يدير عندهم خسائر كبيرة بحال هاد الوقت ملي يطول الجو السخون والشوم عندهم وهذا علاش لازم من الاحتياط منه وبالأدوية الخاصة والمرخصة ضده وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Medi 1, l'heure d'un nouveau journal présenté ce matin par Marfoud. Bonjour Marfoud.
3: Bonjour Martin, sabah al-khair, mustama'ina, ahlan bikum ila anawin al-nashra. تشريعيات الثالث والعشرين من شتنبر في المغرب مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين في النشرة نسلط الضوء على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية وتجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم في تونس محكمة النقض ترفض الطعون المقدمة في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والتي حكم فيها بعقوبات مشددة على أزيد من 40 شخصا بينهم معارضون ومحامون سوريا تبلغ مجلس الأمن الدولي ببدئها عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد في خطوة هي الأولى منذ حقبة النزاع أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب في بلاغ له ذكر وزير الداخلية بأن عملية تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن مكاتب التصويت التابعة لهم متواصلة إلى غاية اليوم السابق للاقتراع

0: أي الثلاثاء 22 من شتنبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء، وذلك بعدما انطلقت في 24 من غشت الماضية. وبالتوازي مع استمرار المسار الانتخابي، نسلط الضوء اليوم على المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاق التشريعي المقبل وما حملته من مقتضيات جديدة ترم تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتخليقها. من أبرز المستجدات تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية وتجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية لارتكاب هذه الجرائم. عن هذا الجانب نستمع لوجهة نظري محمد أمين المحفوظي، الخبير في التحول الرقمي والباحث في علوم المعلومات والتواصل بجامعة نيس الفرنسية، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
1: الفاعلين السياسيين الآن أصبحوا يستعملون كل وسائل تكنولوجيا في حملاتهم الانتخابية، ونشهد كذلك استقواء لبعض الأحزاب بوسائل التواصل الاجتماعي. أولا، هذه التكنولوجيا أصبحت الآن في متناول الجميع. في المغرب يتوفر على أكثر من 50 مليون هاتف ذكي، وتقريبا كل الشرائح المغربية متواجدة على قنوات التواصل الاجتماعي، وأصبح تقريبا كل الأحزاب يضعون برامجهم الانتخابية في سرعة فائقة، وفي بعض الأحيان تلتقي الألوان وتلتقي الأفكار وتلتقي المحاور، وأصبحنا أمام صورة نمطية للتحزب السياسي الرقمي. وهذا كله يشكل في الحقيقة مشكلة من نوع آخر، لا بد أن تكون للدولة يد تنظيمية في هذا المجال، ولذلك فإن المواطن لابد أن يحترز من هذا الزخم الرقمي السياسي الذي نشهده في هذه الأيام قبل الانتخابات القادمة.
0: ارتباطا بملف الانتخابات، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما نشر ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية. نواصل مغاربيا من تونس. رفضت محكمة النقض التونسية أمس الطعون المقدمة فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة التي حكم فيها بعقوبات مشددة على أكثر من 40 شخصا بينهم شخصيات من المعارضة ومحامون. ووجهت انتقادات شديدة لجلسة المحكمة إذ ندد محامون بالمهلة القصيرة الفاصلة بين تاريخ الإعلان عنها وموعد انعقادها. التفاصيل في تقرير رضا كريفي.
2: محكمة النقض تسدل الستار قضائيا على واحدة من أبرز الملفات التي هزت المشهد السياسي التونسي في السنوات القليلة الماضية. المحكمة رفضت الطعون المقدمة فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة لتصبح بذلك الأحكام الصادرة في مرحلة الاستئناف نهائية، وتشمل أكثر من 40 شخصا بينهم معارضون ومحامون ومسؤولون سابقون. قرار قضائي يغلق مسار الطعن، لكنه يفتح في المقابل نقاشا سياسيا وحقوقيا واسعا. سهام بدي، الوزيرة السابقة والناشطة الحقوقية والسياسية:
3: المسألة لا تتعلق فقط بمصير المتهمين ولا بمواقفنا السياسية منهم، أكبر من ذلك بكثير، تتعلق بمصداقية القضاء التونسي وبمستقبل دولة القانون. لأنه منذ 25 جويلية 2021 وبعد أن أصبح قيس سعيد يسيطر على معظم السلطات، أصبحت اليوم استقلالية القضاء موضع تساؤل وانتقاد كبير.
2: هيئة الدفاع انتقدت ظروف انعقاد الجلسة وقالت إن المحامين أبلغوا بموعدها قبل 3 أيام فقط، ما لم يترك بحسبهم الوقت الكافي للإعداد للملفات. وفي محيط المحكمة تجمع متضامنون مع المعتقلين رافعين مطالب بالإفراج عن عدد من أبرز وجوه المعارضة، فيما اعتبرت شخصيات معارضة أن المعركة تنتقل الآن من أروقة القضاء إلى المجال السياسي. تزامن ذلك مع انتقادات حقوقية دولية، إذ دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء الأحكام والإفراج عن المحكومين، معتبرة أن المحاكمة

0: تشابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي أمس أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع. وفي العام 21 و2000 اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين. لكن السلطات الجديدة في دمشق تعهدت التعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي طالما اتهم الرئيس السابق باستخدامها خلال النزاع. حول دلالة تدمير سوريا للمواد الكيميائية نتابع من حلب توضيحات أحمد رمضان مدير مؤسسة المدى لرؤية الاستراتيجية، حاوره يوسف النعماني.
2: بدء تدمير المواد الكيماوية المتبقية من عهد النظام السابق يمثل تطورا مهما من الناحية السياسية والقانونية، لكنه لا يعني بالضرورة إغلاق ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، لأن هناك التزامات طويلة المدى موجودة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. لكن فعليا نحن بدأنا بإنهاء الإرث المادي للبرنامج الكيماوي، وهناك رسالة من هذه الخطوة أن الدولة السورية تسعى إلى الالتزام الكامل بعدم انتشار الأسلحة الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل. لكن الخطوات المطلوبة الآن تستوجب استكمال عمليات التدمير بإشراف دولي، أيضا التحقق من أن جميع المواقع والمواد والذخائر التي ارتبطت ببرنامج نظام الأسد الكيماوي قد جرى التعامل معها وإنهاء، أيضا استمرار المسارات القضائية الخاصة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية أكثر من 200 مرة في مواقع مختلفة منها غوطة دمشق وأيضا خان شيخون.
1: نختم من السودان. في تقرير صادر عنها أمس قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السوداني إن تجنيد أفراد أجانب وشبكات الدعم الخارجي يساهمان في تأجيج الحرب في البلاد ويعززان القدرات العسكرية لأطراف النزاع في البلاد ويمكنانها من تنفيذ عمليات عسكرية متزايدة التطور. حول هذه البعثة وما تضمنه تقريرها نستمع من الرياض لتعليق الكاتب الصحفي السوداني يوسف ريحان.
3: تم توثيق الكثير من الجرائم ضد حقوق الإنسان، وهنالك مؤشرات في عدة مناطق من مدينة الفاشر على وجه الخصوص بأن هنالك بعض الدلائل تشير إلى ارتكاب إبادة جماعية من قبل قوات الدعم السريع التي ظلت هي مصدر الاتهام الأساسي في هذه الحرب. تلاحظ كذلك في فترات متفرقة أن هنالك استغلال كبير للأطفال وإدخالهم في الحرب، سواء كان من خلال التجنيد القسري أو من خلال الحاجة المادية في ظل حرب أوقفت عجلة الحياة في السودان. هذه الاتهامات في الآونة الأخيرة قد توفرت لها الكثير من الأدلة وما زالت هي مصدر التحقيق من قبل المنظمة، وكثير من المنظمات وكذلك الجهات الحاكمة في السودان والمواطن السوداني يأمل أن تتوقف هذه الحرب بشكل أو بآخر، سواء عن طريق الآلية السياسية أو آليات أخرى حتى تتوقف مثل هذه المزاعم التي هي في الأساس عبارة عن حقائق توفرت لها الكثير من الأدلة حتى يعود السودان إلى وضعه الطبيعي.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة في ختامه. الكلمة مباشرة لك مختار.
4: Merci beaucoup Marfoud. Rendez-vous à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h10 sur Média. L'heure d'ouvrir une parenthèse sportive avec une nouvelle édition de Sport Matin. Et Sport Matin, c'est avec Youssef Chatel. Bonjour Youssef.
5: Bonjour Martin.
4: Et vous allez nous parler des Jeux méditerranéens du bilan du Maroc.
5: الحصيلة المغربية في النسخة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 بلغت 44 ميدالية، منها 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية في مشاركة عرفت حضور 120 رياضيا ورياضية تنافسوا في 18 نوعا رياضيا. وجاء المغرب في للمركز السابع في الترتيب العام للميداليات قبل ختام هذه النسخة. أمس أيضا كانت العداء المغربية فاطمة الزهرة برداحة قد تألقت في نصف الماراثون وأحرزت الميدالية الذهبية كآخر إنجاز لرياضة

0: المغربية في هذه النسخة المتوسطية فاطمة الزهراء برداحة قطعت مسافة السباق في توقيت قدره ساعة وتسع دقائق وتسع وخمسون ثانية متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان والكرواتية ماتيا بارلوف. العداء المغربية أضافت بذلك ثاني ذهبية لها في هذه الدورة بعد تتويجها الأحد الماضي في سباق الخمسة آلاف متر لترفع رصيدها الشخصي إلى ميداليتين ذهبيتين قالت بعد هذا التتويج.
1: الحمد لله هذا الفوز ما جاش غير هكاك، جا من بعد مجموعه ديال التدريب الشاقه اللي كنقوم بها الحمد لله. وكنبغي نهدي هذا الفوز لسيدنا الله ينصرو واللجنه الاولمبيه الوطنيه والجامعه الملكيه المغربيه، وكنهديه للشعب المغربي. وانا فرحانه بزاف، وبالنسبه للسباق ما كان ساهل، كانت صعوبه بزاف وبالخصوص لاميديتي، ولكن الحمد لله يعني حاولت يعني نسير السباق ديالي بعقلانيه وبذكاء، والحمد لله ربي ما خيبنيش وحشليت المرتبه الاولى ودوزيام ميداي دو. وهذه بالذات راه فرحه كبيره.
0: بالتوفيق لهذه العداء الشابه في مستقبل الاحداث والاستحقاقات التي تنتظر رياضه العاب القوى المغربيه. نفتح صفحه كره القدم. حقق الرجاء الرياضي الفوز على نهضه بركان بهدف نظيف سجله عثمان الشريبي في الشوط الثاني ضمن دوري محمد التيمومي الودي الذي لعب امس او اندرق امس في ملعب مولاي الحسن في الرباط، وهي فترة وهو يدخل ضمن الفترة التحضيرية للأندية المغربية للموسم الجديد. أما نادي المغرب الفاسي فقد أعلن تعاقده مع الظهير الأيمن الموزمبيقي ديوغو كاليلا قادما من نادي سانتا كلارا البرتغالي لتعزيز صفوف الفريق. وهدف النادي الفاسي من خلال هذه الصفقة إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن والاستفادة من خبرة اللاعب في الملاعب الأوروبية الماسة الذي يشارك هذا الموسم في مسابقة دورية أبطال الإفريقية. وفي أخبار الأندية المغربية أيضا، أعلن نادي الكوكب المراكشي توصله إلى اتفاق يقدم انتقال حارس محمد الجمجامي إلى صفوف الجيش الملكي في صفقة بلغت قيمتها 400 مليون سنتيم. وواجهت إدارة الكوكب شكرها للجمجامي على ما قدمه من جهود وعطاء خلال فترة حمله لقميص فارس النخيل، متمنية لها توفيق ونجاح في تجربته الجديدة رفقة الجيش الملكي. قريبا من مراكش يستعد نادي حسنية أكادير لعقد جمعية العام السنوي المرتقب نهاية شهر شتنبر الحالي بالتزامن مع انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد. إدارة النادي تسعى لمواصلة بناء الاستقرار المطلوب بهدف تعزيز حظوظ الفريق على الصعيد الرياضي خلال الموسم الجديد. في أخبار سوق الانتقالات، دخل نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات مع نادي ساندرلاند الإنجليزي للتعاقد مع الدولي المغربي شمس الدين الطالبي في إطار سعيه لتعزيز خط هجومه خلال الميركاتو الصيفي. وأتي اهتمام النادي السعودي بالطالبي بعد تعثر صفقة الجزائري أنيس حاج موسى ليصبح الجناح المغربي أحد أبرز البدائل المطروحة على النادي السعودي. وكان الطالبي قد انضم إلى ساندرلاند من كلوب بروش البلجيكي مقابل 20 مليون يورو. باناتينايكوس اليوناني من جانبه أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الدولي المغربي عز الدين أوناحي قادما من جيرونا بعقد يمتد لأربعة مواسم. أوناحي كان قريبا من أياكس قبل تعثر المفاوضات بين الفريق الهولندي وبين نادي جيرونا ليختار باناتينايكوس محطة متجددة في مساره الاحترافي. في وقت يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين أمام نظيره الياباني يومي السادس والثامن من نوفمبر تحضيرا لكأس أمم إفريقيا المقبلة. كرة القدم الأوروبية لحظة، والبداية مع البرنامج المثير في مختلف الدوريات الأوروبية. تنطلق كرة القدم الأوروبية بإجراء الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. ريال مدريد يحل ضيفا على ريال بيتيس في مواجهة أخرى بين المدربين جوزيه مورينيو ومانويل بيليغريني. تصريحات الصحفية الأخيرة للرجلين أكدت صفاء الأجواء بينهما رغم خلاف قديم من يعود لسنوات مضت. بيليغريني وصف مورينيو بالأكثر نضج في هذه المرحلة من مسار هذه المباراة. تنطلق على الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي، ويسعى خلالها الملكي إلى انتصاره الرابع بعد الفوز على إسبانيول ريال سوسيداد وملقا في الجولات الثلاث الأولى. ومن إسبانيا إلى فرنسا، باريس سان جيرمان يصطدم مبكرا بأحد خصومه التقليديين موناكو في الجولة الثالثة. الفريق الباريسي بدأ الموسم بعثرتين متتاليتين أمام رين وليل، تعادل

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: Matin Info, Martin Gibert.
2: La météo à travers le monde, c'est avec vous Abdelali Sahar.
3: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس بعد الظهر مشمسا على جهة الشرق سايس الغرب تفيلالت وكذلك داخل الأقاليم الجنوبية بينما يكون غائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على مرتفعات الأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة 40 درجة في مراكش و 38 درجة في فاس 29 درجة في الرباط 30 درجة بالدار البيضاء وفي السواحل والمناطق الأخرى تسجل 32 درجة بكل من طنجة والعيون وأكادير والصويرة مع توقع عواصف رعدية مصحوبة بسحب جزئية في إفران. إلى دول شمال إفريقيا حيث يسود طقس مشمس ومستقر على أغلب العواصم. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر 34 درجة بتونس و 36 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة مقابل أجواء غائمة جزئيا بنواكشوط مع 35 درجة. في عمق القارة الإفريقية تستمر العواصف الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق بغرب القارة ووسطها حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان ولاغوس و 32 درجة في داكار. في باقي عواصم العالم تسطع الشمس في باريس مع 28 درجة بينما تصل الحرارة إلى 36 درجة في روما و 38 درجة في مدريد كما تبلغ الحرارة 28 درجة في نيويورك مع طقس غائم جزئي وعواصف رعدية فيما تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة.
2: Il est bientôt 8h sur Midi 1, c'est l'heure d'un nouveau journal présenté ce matin par Marfoud. Bonjour Marfoud.
4: Bonjour Martin, sabah el khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin el nashra. تشريعيات الثالث والعشرين من شتنبر في المغرب الآليات الجديدة للمنظومة الانتخابية الرامية لدعم تمثيلية النساء تجعل الأحزاب السياسية أمام اختبار حقيقي بشأن مدى القدرة على تنزيل المقتضيات ومنح المرأة حضورا أكبر في المؤسسة التشريعية. تكريساً لتضامنه مع عمقه الإفريقي المغرب يمنح جمهورية مالي 1000 طن من الأسمدة لدعم الموسم الفلاحي للبلاد وتعزيز أمنها الغذائي. المبادرة التضامنية المغربية كانت محل تقدير مالي كبير. مؤكداً استمرار الضغوط عليها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن الصينيين مستعدون للتعاون في عزل إيران اقتصادياً ويستبعد محادثات جديدة ما لم توقف طهران إطلاق النار على السفن. في رياضة الثامنة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة. المغرب اختتم مشاركته في الدورة بإنجاز تاريخي حيث حل بالمركز السابع في الترتيب العام النهائي. أهلا بكم. ملف الثامنة الأول من المغرب. في بلاغ له ذكر وزير الداخلية بأن عملية تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبين لإحاطتهم علما بأماكن مكاتب التصويت التابعة لهم متواصلة إلى غاية اليوم السابق للاقتراع أي الثلاثاء 22 من شتنبر الجاري في تمام 6 مساء وذلك بعدما انطلقت في 24 من غشت الماضية. وبالتوازي مع استمرار المسار الانتخابية نسلط الضوء على الآليات الجديدة للمنظومة الانتخابية الرامية لدعم تمثيل النساء. وقد جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيل

0: مثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، ما يجعل الانتخابات المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. بأي عين تنظر النساء لهذه الآليات وما هي انتظاراتهن؟ نستمع لخديجة الرباح المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حاورتها اعتماد سلام.
1: انتخابات ديال 23 شتنبر هو ليس مجرد انتخاب أو استحقاقات انتخابية عادية، بل هو اختيار لمن سيمثلنا غدا داخل البرلمان وفي الحكومة، ومن سيكون على اتصال وثيق بأهم المشاكل المجتمعية، وكيف سيحول هذه المشاكل إلى قوانين وأنظمة داخلية وإلى سياسات عمومية. اليوم إذا كان القانون قبل نضالة الحركة النسائية أعطانا 90 مقعد، هل الأحزاب السياسية استطاعت أن تقدم ترشيحات نسائية في دوائر تؤهل هذه النساء للفوز؟ عندنا تجربة 2021 ست نساء هن اللواتي استطعن الفوز. اليوم غالبية الأحزاب لم تستطع أن تقدم أكثر من 14 ديال المقاعد لصالح النساء، يعني في الدوائر التشريعية المحلية وليس في الدوائر المخصصة حصريا للنساء. لأن السؤال الأساسي، هل بالفعل استطاعت أحزابنا السياسية أن تؤمن بقدرات المرأة وتعطيها دوائر وتخصص لها دوائر؟ ما زلنا في 12 جهة نتابع، ومع مختلف الأحزاب السياسية نتابع. الدولة استثمارات، الجمعيات النسائية تقوم بدورها من أجل التأهيل وتقوية القدرات والتأطير. الحركة النسائية احنا ترافعنا من أجل أننا بالفعل ندمج المبدأ الدستوري الأصيل اللي هو المناصفة. اليوم آن الأوان أن تؤمن بقدرات المرأة.
0: ارتباطا بملف الانتخابات، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما نشر ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكلة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية. ملف الانتخابات يقودنا إلى ساو تومي، بها مثل رئيس الحكومة عزيز خنوش أمس العاهلة المغربية الملكة محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساو تومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. من ساو تومي إلى باماكو، تجسيدا لتضامنها مع عمقها الإفريقي، منحت المملكة المغربية جمهورية مالي 1000 طن من الأسمدة لدعم موسمها الفلاحي وتعزيز أمنها الغذائي. المبادرة التضامنية المغربية تندرج ضمن شراكة فلاحية أوسع بين الرباط وباماكو، وتشمل توفير كميات إضافية من الأسمدة بأسعار تفضيلية وتطوير حلول مستدامة لتحسين خصوبة التربة والإنتاج الزراعي. في المتابعة عبد العالي الزهر.
2: في مبادرة تستهدف مساعدة المزارعين الماليين على تحسين الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي، سلمت المملكة المغربية هبة تتكون من 1000 طن من الأسمدة عالية الجودة لدولة مالي. هذه الشحنة التي جرى تسليمها بالعاصمة باماكو تأتي لدعم خصوبة الأراضي وتأمين الموسم الفلاحي للمزارعين الصغار. سفير المغرب لدى مالي إدريس إسباعين:
3: إنها مبادرة تضامنية تضاف إلى مبادرات أخرى في مجالات مختلفة، وقد قمنا بطبيعة الحال بتقديم هذه الهبة إلى جانب توفير كميات أخرى من الأسمدة بأسعار تفضيلية. هي بادرة تضامن جاءت تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبتنسيق مع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي الفريق الأول عاصم غوي.

0: Goïta.
1: D'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État.
2: المبادرة تأتي امتدادا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الفلاحة المالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات، تعاون يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الواقع الزراعي المالي وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد. وزير الفلاحة المالي إبراهيم سماكي:
3: بلادنا لا تتوفر على صناعة لإنتاج الأسمدة، في حين أن حاجتنا إليها قائمة. لذلك وباسم رئيس المرحلة الانتقالية والحكومة المالية، نشكر المملكة المغربية وشعبها الشقيق على هذه المبادرة الأخوية تجاه مالي.
2: وصول هذه الشحنة من الأسمدة إلى مالي، حيث يمثل القطاع الزراعي الركيزة الأساسية للاقتصاد، يظل توفر الأسمدة حاسما لدعم المزارعين، خطوة تجسد مجددا التزام المغرب بنقل الخبرة وتحويل الشراكات الإفريقية إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية والأمن الغذائي المستدام.
4: إلى ملف الأنباء الدولية، في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس أمسي إن الصينيين مستعدون للتعاون في عزل إيران اقتصاديا، وذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والأمنية على طهران. وأكد للصحفيين في البيت الأبيض فيما يتعلق بحركة الملاحة والطاقة أن حجم تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد إلى مستوياته السابقة، مشيرا إلى عبور نحو 15 مليون برميل من النفط عبر المضيق أول أمس. جي ديفانس أوضح أن الإدارة تعمل على إشراك أكثر العناصر كفاءة في الجيش الأمريكي في المواجهة مع إيران. هل تحول مضيق أو يحول مضيق هرمز يتحول إلى ورقة ضغط تحدد شروط تفاوض جديد بين واشنطن وطهران؟ السؤال طرحه رضا كريفي على الإعلامي والمحلل السياسي الداهي يعقوب، نستمع إليه متحدثا من واشنطن.
5: السيطرة على مضيق هرمز هو أساس الصراع حاليا بين واشنطن وطهران، وتتجلى معالمه في عملية المنبوذ الاقتصادي والحصار الأمريكي الاقتصادي على الاقتصاد الإيراني بشكل عام. وبالتالي تصريحات ديفانس تدخل في إطار التصريحات السابقة للرئيس ترامب التي تصر على فتح نهائي لمضيق هرمز وعدم استهداف السفن التي تمر هناك من أجل العودة إلى المفاوضات مع طهران. وإذا كانت تعويلات أمريكا على الصين في أن يكون لها دور في نجاح الخناق الاقتصادي على طهران، فإن الأمر يؤكد على أن تنازل إيران قد يبدو واضحا، خصوصا أن هذا الحصار الجديد يشمل جميع تحركات الاقتصاد الإيراني بشكل كبير جدا. وبالتالي متوقع أن يكون الحصار وكذلك الضربات الحالية أن يستمر نطاقها وتتوسع إذا ما تم استهداف ناقلة بناقلة، كما أكد ترامب في تصريحاته.
4: في اليمن قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ أمس، بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين لوكالة فرانس بريس اليوم. إلى دمشق، أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي أمس أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع. من دمشق نتابع التفاصيل في مراسلة يمن ديب.
6: أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي عن بدء الحكومة السورية في تدمير مواد كيميائية عثر عليها على الأراضي السورية ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أول عملية لها منذ أكثر من عقد من الزمن.
7: إنها لحظة تثبت فعلا أن الملف الذي شكل لسنوات مصدرا للخطر على السوريين والعالم أيضا يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
6: المندوب السوري أكد أن موقف سوريا من المساءلة لا يحتمل التأويل ولا المساومة، وأن دمشق ماضية في هذا النهج لبناء شراكات دولية ودعم مسار العدالة الوطنية. فهل هذه بداية فعلية لطي إرث النظام المخلوع في هذا الملف؟ أجاب المحلل السياسي عزيز موسى:
8: هذه الخطوة هي بداية تقنية قانونية وتأسيسية لمسار سياسي أوسع بين دمشق والمجتمع الدولي للتعامل مع الترسانة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها، سواء بمذكرات قضائية دولية أو بتعامل

0: تعاون أمني متعدد مع جهات متعددة للبحث عن المسؤولين عنها.
1: وتأتي الخطوة ضمن مسار التعاون السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكشف عن كامل مكونات البرنامج الكيميائي الذي كان يديره النظام المخلوع، وصولا إلى تدميرها وفقا للإجراءات الفنية المعتمدة وتحت إشراف المنظمة. ميديان يامن ديب، دمشق.
2: في تركيا أعلنت النيابة العامة أمس فتح تحقيق بحق أحمد داود أوغلو بتهمة إهانة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في آخر خطوة تستهدف رئيس الوزراء الأسبق الذي كان حليفا سياسيا للرئيس قبل أن ينشق عنها. وأفادت النيابة العامة في بيان بأن التحقيق فتح على خلفية تصريحات لداود أوغلو على منصات التواصل الاجتماعي اعتبرت مهينة للرئيس، وهو ما يعد في تركيا جريمة يحاسب عليها القانون. في الصفحة الرياضية، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة أمس بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لترفع بذلك رصيدها إلى ذهبيتين في هذه الدورة. وبهذه الميدالية اختتم المغرب مشاركته بإنجاز تاريخي حيث حل بالمركز السابع في الترتيب العام النهائي لهذه الألعاب. التفاصيل معك يوسف شاطر.
3: الحصيلة المغربية في نسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 التي اختتمت أمس بلغت 44 ميدالية، منها 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، في مشاركة عرفت حضور 120 رياضيا ورياضية تنافسوا في 18 نوعا رياضيا. المغرب جاء في المركز السابع في الترتيب العام للميداليات وقدم واحدة من أفضل المشاركات تاريخيا في الألعاب المتوسط، هي الميدالية الذهبية الجديدة والأخيرة كانت من نصيب العداء فاطمة الزهراء برداحة التي جاء في المركز الأول في سباق نصف الماراثون بتوقيت قدره ساعة وتسع دقائق وتسع وخمسون ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان والكرواتية ماتيا بارلوف. فاطمة الزهراء برداحة قالت بعد هذا التتويج التاريخي:
4: الحمد لله هذا الفوز ما جاش غير هكاك، جا من بعد مجموعه ديال التدريب الشاقه اللي كنقوم بها. الحمد لله، وكنبغي نهدي هذا الفوز لسيدنا الله ينصرو واللجنه الاولمبيه الوطنيه والجامعه الملكيه المغربيه، وكنهديه للشعب المغربي. وانا فرحانه بزاف، وبالنسبه للسباق ما كان سهل، كانت صعوبه بزاف وبالخصوص لاميديتي، ولكن الحمد لله يعني حاولت يعني نسير السباق ديالي بعقلانيه وبذكاء، والحمد لله ربي ما خيبنيش وحشليت المرتبه الاولى ودوز ديال ميدايضه، وهذا هذه بالذات راه فرحه كبيره.
3: العداءة المغربية فاطمة الزهراء برداحة أضافت بذلك ثاني ذهبية لها في هذه الدورة بعد تتويجها الأحد الماضي بسباق 5000 متر، ورفعت رصيدها الشخصي إلى ميداليتين ذهبيتين في مشاركة أكدت خلالها الجودة التي تتمتع بها هذه البطلة، خصوصا وأن المستقبل قد يحمل الكثير من التحديات بالنسبة لها.
2: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة بعد الفاصل. مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع مارتين جيبير.
5: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à conditions.
6: Matin Info. Martin Gibert.
7: Les 8h16 sur Média 1, tout de suite place à notre invité de la matinale. Le phénomène El Niño sera le plus fort jamais enregistré. L'alerte a été lancée hier par l'ONU. Les effets de la vague de chaleur se sont déjà fait ressentir en Amérique du Sud et sont accentués par le dérèglement climatique. Plusieurs pays, notamment en Afrique, tentent de s'y préparer du mieux possible. Mais quelles sont les conséquences concrètes de cette vague de chaleur et comment s'y préparer correctement? Des sujets que nous allons aborder avec notre invitée ce matin, Elise Buckle, experte en questions environnementales et fondatrice et directrice de Climate Bridge. Bonjour Elise Buckle.
8: Bonjour.
7: Alors, le fait que El Niño soit amplifié cette année, soit beaucoup plus fort que les autres années, est-ce que le dérèglement climatique y est pour quelque chose ou bien est-ce que c'est purement naturel?
8: Alors, c'est bien sûr le dérèglement climatique qui amplifie l'effet El Niño. C'est à la base un

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: هذا وقتنا ما نكونوش أورجو، نكونوا حاضرين في الميدان، نتاخبوا ونخليو صوتنا يبان.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي كنبنيو بالاختيارات ديالنا، نصوتوا جميع وناخذوا قراراتنا.
3: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
4: واليوم غادي نصوتوا بكل جدية.
5: حنا الشباب ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا في الانتخابات الشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
6: Il est 9h sur Média, Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est le retour de l'actualité avec la synthèse présentée par Abderrahali Azahar. Bonjour Abderrahali.
7: Sabah al-khair, Martin. نستهل الموجز بتطورات التصعيد بين واشنطن وطهران، حيث أعلنت وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية ما بات يعرف بالمنبوذ الاقتصادي، مؤكدا وقوف واشنطن مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. بالمقابل أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني استمرار إغلاق مضيق هرمز وأن فتحه مرهون بإرادة طهران، مع تأكيد وزير النفط الإيراني العزم التفاف على الحصار النفطي. في السياق، أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية اليوم أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية. وجهتنا الآن الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون التابعة لمدينة طوباس شمالية الضفة الغربية بعدة آليات وقوات من المشاة مع مداهمة منازل المواطنين. وفي القدس المحتلة، قتل شاب برصاص شرطة الاحتلال قرب باب العمود إثر إطلاق النار عليه بذريعة الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن. وفي قطاع غزة، قتل مواطن وأصيب 23 برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة خان يونس. إلى تطورات المشهد في اليمن، قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في اليمن منذ أمس، وأفاد مسؤولان عسكريان بمقتل 24 من عناصر القوات الحكومية قرب الساحل الغربي، إضافة إلى 15 آخرين في مواجهة شهدتها محافظة تعز. فيما أكدت مصادر طبية في المناطق الخاطعة لسيطرة الحوثيين مقتل 42 مسلحا على الأقل في هذه المواجهات. أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي أمس بدأها عملية تدمير مواد كيميائية تعود لعهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها لتدمير مخزونات كيميائية على أراضيها منذ أكثر من عقد. بعد أسبوع من فيضانات حاصرت المئات في النيبال، انتشرت فرق الإنقاذ في النيبال اليوم عاملين اثنين على قيد الحياة، كان محاصرين داخل نفق طمرته الوحول والركام شمال البلاد، وظهرت مشاهد إخراج أحد الناجين وهو في كامل وعيه، في حين تمكنتان من الوقوف بمساعدة المنقذين.

0: في منطقتنا المغاربية في المغرب ارتباطا بملف الانتخابات المقرر إجراؤه هذا الشهر، أعلن الوكيل العام لمالك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمس فتح بحث قضائي على إثر ما نشر ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إدلاء مرشح الانتخابات التشريعية المرتقبة بتصريح في تجمع حزبي ادعى فيه احتمال تسخير أموال محصلة من كمية هامة من المخدرات للتأثير على العملية الانتخابية. وأوضح بلاغ للنيابة العامة أنها أمرت بفتح البحث عن ظروف وتفاصيل التصريح المذكور وترتيب الأطار القانونية اللازمة. في تونس رفضت محكمة النقد التونسية طعون المقدمة في قضية التآمر على أمن الدولة مؤيدة الأحكام الصادرة في مرحلة الاستئناف بحق أكثر من 40 شخصا من بينهم قيادات في المعارضة ومحامون لتصبح بذلك أحكاما نهائية وقاطعة. فالرياضة أنهى المغرب مشاركته في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026 بحصيلة تاريخية تعد الأفضل في تاريخ مشاركته الوطنية، حيث احتل المركز السابع في الترتيب العام بعدما حصد 44 ميدالية منها 16 ذهبية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: كاميرا ريدي اند اكشن.
2: لان بعض التجارب لا تبدا من جديد بل تبدا من حيث تركت اثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحه المواجهه ونفتح للحوار مساحه اوسع. نقترب من صناع السينما والثقافه من تجاربهم افكارهم ومن الاسئله التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا دانجي 95.3 نادور 99.9.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
6: Lisa,
5: l'excellence d'un parcours,
6: l'assurance d'un avenir.
7: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi1.
8: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف Bank of Africa.
9: مع Bank of Africa, ديما كاين الحل.
10: هو يوم أغر آخر يرسل خيوطه الأولى، يوم جمعة أعز الأيام وأغلاها، فجمعتكم مباركة ميمونة أدمها علينا الله عليكم بكل الخيرات والبركات. هي تحديات عديدة تنتظر بلدنا الحبيب، هي أوراش هنا وهناك تم الشروع فيها منذ سنوات عديدة، والقطاع الرياضي لم ولن يخرج عن هذا الإطار هذا السياق، فالتحديات عديدة وفي رياضات مختلفة على رأسها كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية، حيث يعد المغرب العدة لاستقبال العالم بتنظيمه لكأس العالم بعد 4 سنوات. لكن قبل هذا التاريخ هناك تحديات أخرى يجب رفعها أو كسبها، لعل أبرزها البحث عن استعادة الحق وما ضاع حق وراءه طالب ملحاه. الحق سيستعاد باستعادة اللقب القاري المتمثل في كأس إفريقيا للأمم، حيث أسهم المنتخب المغربي أكثر من مرتفعة للفوز في عملية شد الحبل هاته والتي يواجه خلالها الجامعة السنغالية. وأكثر من أي وقت مضى الإعلام المغربي مدعو لأن يشمر على سواعده، أن يعبئ طاقاته لمواجهة شرذمة من الأعداء الذين قلوبهم مملوءة بالحسد والحقد والضغينة، والذين يستطيعون

0: يصطادون في الماء العاكر، يحاولون النيل من الإنجازات المغربية أو تحجيمها، ولن يبلغوا هذا الهدف مهما جندوا من طاقات أو صرفوا من أموال. فهذا اليوم من برنامج بوديوم سنحاول أن نضع الأصبع على الجرح لتحديد النهج الواجب اتباعه لكي تقوم وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وتوجهاتها خدمة لقضايا الرياضة المغربية والتصدي لكل من سولت له نفسه حتى التفكير في نسف ما يتم تشييده منذ حوالي 3 عقود. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن في حلقة أخرى من برنامجكم اليومي برنامج بوديوم، وفي هذه التجربة الانفرادية على أثير ميديا أن تستمعون إلينا وعلى شاشة ميديا أن تيفي تشاهدوننا كل يوم من الاثنين إلى آية الجمعة. أثرنا إذن في هذا اليوم وختاما لهذا الأسبوع أن نثير هذا الملف، ملف الدور الذي يجب أن تقوم به وسائل الإعلام سواء الرياضية أو الغير رياضية للتفكير في مواجهة كل هذه الألسن المضادة وهذه الموجة التي يحاول البعض القيام بها للنيل والمس بإنجازات الرياضة المغربية بشكل عام وخصوصا منها كرة القدم في الآونة الأخيرة منذ نهائيات كأس إفريقيا للأمم. للحديث عن هذا الموضوع جد مسرور بأن أستضيف هنا في بلاتو برنامج بوديوم صديقين عزيزين تربطني بهما علاقة تتجاوز 30 سنة. بداية بصديقي سي محمد الجفال. سي محمد أهلا ومرحبا بك برنامج بوديوم، نستضيفك بين الفينة والأخرى ربما عبر تقنية تواصل البعيد، لكن اليوم أنت حاضر كما نقول حاضر ناظر معنا هنا في الأستوديو. شكرا لك على تلبية الدعوة سي محمد.
1: شكرا سي فؤاد، شكرا للقيمين على ميديا أن تيفي. نحن سعداء اليوم بالحضور معكم هنا في الأستوديو في هذا المقهى الجميل معك صديقي وعزيزي فؤاد، الذي عشت معك العديد من السنوات في أضغال إفريقيا وفي العديد من المحطات، ونحن سعداء اليوم أن نتحدث على موضوع مهم يرتبط بالإعلام الرياضي.
0: نعم، ومعنا أيضا إعلامي آخر هو يعني يشاركنا نفس الحب، نفس المهنة، نفس الأدغال كما ذكرتي، خصوصا كنت فكروا غير الأدغال، لأن حقيقة أن يعني السفريات اللي كنا قمنا بها جميعا في الأدغال الإفريقية هي اللي كيبقى لها واحد الوقع وواحد الذكريات جميلة. معنا اليوم أيضا صديقي عادل العلوي. صديقي عادل مرحبا بك في برنامج بوديوم، وطبعا الحال انت ابن الدار لانك تشاركنا في العديد من الحلقات والعديد من البرامج الرياضيه.
2: صباح الخير
0: الرياضيه ايضا
2: طبعا. صباح الخير فؤاد، صباح الخير للمشاهدين للمستمعين الكرام، جمعه مباركه للجميع، ونتمنوا يعني نكونوا نقدموا الاضافه المفيده سواء للمستمعين ديال الميديا او ايضا المشاهدين. وبطبيعه الحال انا يعني احنا ولا الزميل الجفال سعداء بتواجدنا في هذا المنبر اللي هو تقدم دائما الشيء المفيد بالنسبه للمستمعين والمشاهدين، وفيه التجربه الفريده صراحه التي يستمعوا فيها ويشاهدوا فيها الجمهور الرياضي.
0: نعم، الجمهور الرياضي كيستمع لنا وكيشاهدنا في نفس الوقت. جيت عندكم في الصباح كنتوا قاعة انتظار، دخلت حليت لكم الباب قلت لكم مرحبا بالجهابده، مرحبا بالعمالقه، لانكم حقيقه من يعني الاعلاميين اللي عندكم تجربه طويله في الميدان. صديقي جفال تقريبا اكثر من 48 سنه. ما بيناش فيك سمع انت بديتي 16 عام ولا
1: انا بديت لا انا بديت اصغر صحفي انا كان عقل انا كنت ديك الساعه كنمشي نقوم بتغطيه ديال الفريق الوطني المغربي المرحوم فراس ولا العربي احرضان. هادو كيجي يجبدوني كيقولوا الصحفيين خارج المستودع الملابس كيتسناهم كيدخلوني لداخل المستودع الملابس كناخذ تصريحات على خاطري انه حيت انه طفل باقي صغير.
0: لا ديك الساعه باقي يقول لك اش كدير هنا بعد انت باقي صغير عندك 16 عام 17 عام يقول لك اش كدير هنا في مستودع الملابس. والسي محمد الجفال طبعا حنا كنا طلبه في المعهد العالي للصحافه وكنا كنمشيو عنده انا صديقي جلال بوزراره، كنا باقيين يلاه في البدايه ديال دير المعهد للصحافه، وكنا كنمشيو عنده للميثاق ياك، وكان كيستقبلنا هذه الابتسامه هذه.

0: دي. تبارك الله، ربي يطول في العمر سي محمد، دائما نفس الابتسامة، نفس الترحاب.
1: أنا صديق الأجيال.
0: لا صديق أجيال،
1: صديق أجيال صراحة. نقول لك
0: والحاجة اللي كانت تشجيع تشجيع، وما كاينش اللي يمسك لك باليد ديالك ويوريك ويعاونك،
1: والبشاشة
0: صراحة، لك شعور البشاشة، الابتسامة،
1: والطاقة الإيجابية،
0: والطاقة. وهذا هو شو احنا هما دول الكلمات السر في البرنامج، هي الطاقة الإيجابية،
2: الطاقة الإيجابية
0: والابتسامة، وذكريات كبيرة كثيرة تربطنا بطبيعة الحال بصديقي جفال، وبطبيعة الحال أيضا السي عادي العلاوي أيضا، اللي قمنا برحلات ورحلات طويلة في القارة
1: الأفريقية
0: على وجه الخصوص، اللي إلى جينا غير نجمعوا على الذكريات السي عادي ومع السي جفال.
1: خاصنا نألفوا خاصنا نألفوا كتب اللي غتبقى دائما للأجيال صراحة.
0: ويعني عاد منذ قليل كنسمعوا في الأخبار على صوت أمي برينسيبي، عاد فكرت أنني مشيت ليها، وكان بالدعوة من صديقي محمد الجفال لما كان كيشتغل في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قلت لي أنا كنت في عطلة تكي عيط لي في شهر غوجي وليس مشي لصوتومي، قلت لي شنا فين جات صوتومي بعد أصلا يا راجت ما يمتعد شي لها وتشوفها فين جات. طبعا الحال لو مشينا في هلكة في هذه الذكريات اللي كتجمعني بالأصدقاء ديالي السي جفال والسي عادي العلاوي، ربما ما نحتاجوش غير حلقة، نحتاجو
1: حلقات.
0: وأنا أثرت يعني أنني نستدعي كم ثم بالضبط باش نتحدثوا على هذا الموضوع، لان انا كنا مع سي عادل وكنا تلاقينا في شهر رمضان سي جفال، كنا بغينا نطرقوا لهذا الموضوع، لان في ذاك الوقت كانت يلاه نهائيه كاس افريقيا عاد سالات، وكان ايضا المشكل اللي وقع ديال ذاك ما صدر يعني من المنتخب السنغالي من احداث لا مسؤوله لا رياضيه، اللي حاولوا من خلالها انهم يخدشوا بصوره المغرب، وكما قلت في البدايه ما غيتمكنوش من ذلك، لان المغرب اقوى منهم، والمغرب يعني مجند أكثر منهم، والصورة ديالو لا يمكن يعني أن ينال منها مهما طال الزمن أو قصر. وتحدثنا على الدور اللي يجب أن يقوم به الإعلام الرياضي المغربي، هذا هو التساؤل. نبدأ بهذا التساؤل الأول، يعني شنو يقدر الإعلام الرياضي بشكل خاص، الإعلام بشكل عام، أنه يقوم لمواجهة كما ذكرت هذا الشرذمة من بعض الوسائل الإعلام التابعة لبعض الدول خصوصا في القارة السمراء، واللي كتحاول النيل من اسم المغرب في هاد السنتين وثلاث سنوات الأخيرة، أو حتى خصوصا في هاد الأشهر الأخيرة.
2: بالفعل، لأنه أولا المغرب قوي بمؤسساته، قوي بإعلامه، المغرب يعتبر من أهم الدول في شمال إفريقيا وفي إفريقيا، اللي عنده إعلام رياضي قوي وإعلام على العموم قوي. لذلك فأعتقد بأن هذه الحملة اللي كانت مسعورة من طرف بعض الدول اللي ما يمكنناش نذكرهم كيعرفهم الجميع، لجندوا العديد من الأشخاص، صرفوا أموال كثيرة من أجل النيل، علاش؟ للنجاح ديال المغرب في كأس أفريقيا للأمم، اللي كانت من أحسن الكؤوس الإفريقية في تاريخ كرة قدم مغربية. الجميع شاف الصورة الجميلة من خلال المواقع التواصل، من خلال المواقع التلفازات الميديا ولا القناة الأولى ولا الدوزام ولا جميع القنوات، وكذلك القنوات الأجنبية اللي شادت بالنجاح ديال المغرب في هذا التدار. ولكن مع كل أسف أشخاص كانوا كينتظروا أي هفوة كيف ما كان نوعها من أجل النيل من المغرب، قاموا بتصرفات بكل صراحة يعني جرحاتنا كمغاربة، جرحات كل الشعب المغربي، نظرا لديك الحملة اللي ممنهجة كانت بواحد الطريقة يعني شرسة ضد المملكة المغرب. ولكن الحمد لله المغرب عرف كيف يرد على هؤلاء المنتقدين، عرف كيف يسوق صورة المغرب بشكل جديد، ولكن علينا أن نزيد في تسويق هذه الصورة بشكل أفضل في المستقبل من خلال استراتيجيات متكاملة يشارك فيها الجميع. لأننا اليوم أود أن أطرح واحد السؤال وأعطي واحد الرسالة لكل الإعلاميين الرياضيين المغاربة وكل إعلاميين على وجه الخصوص في المغرب، أنهم خصو يكونوا مجندين في المرحلة المقبلة من أجل أولا نهيئ واحد استراتيجية متكاملة ونوقفوا أمام كل أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، لأننا المغرب في صحرائه والمغاربة واثقون بكل مؤسساتهم بقيادة جلالة الملك.
0: نعم، بالفعل، وهذا الشيء ربما غنشوفوه في الجزء الثاني باش نشوفوا شنو ربما الاستراتيجية اللي خصنا نتبعوها ونكونوا يد في يد. هذه مسألة وطنية، يجب أن يكون اليد في اليد، تكون استراتيجية يعني المعالم ديالها معروفة.

0: الأهداف ديالها مسطرة باش نقدروا نكسبوا هذا الرهان. هو رهان ليس بالسهل يعني عادل.
1: هو يعني هو غير عطفا على ما قال الأستاذ جفال المضلحات وذكرتها فؤاد، يعني الخطاب الإعلامي الآن يجب أن يتجاوز ما هو سطحي وأن ينتقل إلى سرديات ربما يعني تبرز مكانة المغرب على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي للدفاع عن القضايا الكبرى للرياضة. ومن خلال هاد السرديات يمكن أن يعني نجسدها في مجموعة من الأشياء، حتى أنه يعني السرديات ديال الهوية المزدوجة ديال المغرب أو الهوية المتكاملة ديال المغرب على أساس أنه استثمر في العناصر أو في العنصر البشري المزدوج وهما مغاربة العالم الذين يتواجدون في مختلف الدوريات، واللي في بعض الأحيان هناك حديث حول هذا يعني العنصر البشري وهو عنصر بشري مغربي ينتمي إلى المغرب طبيعة الحال ويحمل الهوية المغربية. زيد على ذلك الخطاب الآن على مستوى يعني وسائل الإعلام يجب أن يكون كما ذكرتي هو خطابا موحدا ولكن خطابا هادفا وممنهجا ويتجه في إطار الدفاع على يعني باش يعني بالدلائل والحقائق التي لا يمكن أن تقبل الشك، وهذا شيء مهم جدا في السرديات.
0: نعم السرديات، وحنا ربما الحاجة باش نمشيو الحاجة اللي كتهمنا كثير ونتحدث عليها في البداية وهو هاد العملية شد الحبل اللي عندنا الآن ما بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجامعة السنغالية بخصوص يعني لقب كأس إفريقيا للأمم. كنعرفوا كاملين بأن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اتخذت القرار ديالها أنها تسحب اللقب من المنتخب السنغالي لأنه انسحب من نهاية من المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم. الآن الملف أمام محكمة التحكيم الرياضي وغادي تثبت فيه في الأشهر القادمة. ربما ما صار على اهتمام أصدقائي وهو ديك الحملة الممنهجة اللي تحدثوا عليها كانت تحدثوا عليها جميعا، ليس فقط السنغال اللي هي المعنية الأولى بالأمر بل أيضا دول أخرى وسائل إعلام أخرى مؤثرين لا وزن لهم. أنا بدل المؤثرين اللي كيهضروا في الدول الذين لا وزن لهم وهكاك وكيحاولوا يصطادوا في الماء العاكر وكيحاولوا أنهم يبينوا أنهم يكونوا حتى كيدافعوا على الملف السنغالي اكثر من السنغاليين. يعني هذه حاله مثيره للحيره ومثيره انا نقول مثيره للشفقه سي محمد جفال.
2: لا مثيره للشفقه نظرا اننا شوف حنا عشنا في افريقيا وكنعرفوا الافارقه كيفاش كيمكن لهم الافارقه كنعرفوهم مع كل اسف. لذلك فهذا الشيء يعني الدوله الجاره انها مولات هاد الأشخاص هذه معروفة مولاتهم وجيجاتهم وعطتهم كل الإمكانيات من أجل النيل من المغرب، ولكن المغرب ما عمره غادي أنه يطيح في هذا الفخ لأن المغرب كما قلت عنده مؤسسات عنده واحد مجموعة.
0: وفي هذه القضية ديال كأس إفريقيا سي محمد حنا ما درنا والو، حنا لعبنا لقاء كرة قدم دخلنا نلعبوا فريق دخل حكم علينا على ضربة جزاء منتخب غادر الملعب. حنا يعني حنا ما لا يد لنا لا جمال ولا ناقة لنا في هذا الشيء.
2: لذلك المغرب التجأ اولا الاتحاد الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم خذت القرار ديالها بفوز المغرب على السنغال نظرا للتصرفات اللي قام بها المدرب ديالهم نظرا للتصرفات اللي قام به الجمهور ديالهم واللي ساءت السمعه ديال كره القدم المغربيه. وكان حاضر رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم اللي كان التصريح ديالو واضح على ان هذه الاشياء غير مقبوله. لذلك فالمغرب اتجه بعد ذلك الى المحكمه الدوليه وان المغرب انه غادي ان شاء الله غيربح هذا الكاس الافريقي.
0: نعم.
2: ابا من ابا لذلك انه المغرب عنده اولا ثقه في نفسه وثقه في المؤسسات ديالو وقادر ان شاء الله اننا نتحداو اي شخص كيف ما كان نوعه واي يعني اشياء اللي تجعل انها تخدش المغاربه وتخدش المكان المغربي.
0: نعم البعض عادل العلوي قال بان ربما وسائل الاعلام المغربيه ما قامتش بوحدك الدور ديالها الكبير اللي كانت خصها تقوم به في هذه الفتره هذه ديال اللغط اللي كان في كاس افريقيا للامم. لان شفنا حمله عشواء من قبل مجموعه من وسائل الاعلام اللي كلها ناضت لانها قبل يعني بقى واحد شهر او شهر ونصف قبل حاولت انها تنال من المغرب، كانوا كينتظروا كينت يتصيدون ان ادنى هفوه في كاس افريقيا الامم. الامور الامور كلها مشات يعني بواحد النسق، مشات بواحد الحمد لله كل شيء داز مزيان.

0: الإقامة، الأكل، التنقل، الجمهور جا شاف المغرب كيفاش يعني التنمية ديالو كيفاش تطور، كانوا كيتسناو لنا غير أدنى هفوة، ما لقاو حتى شي هفوة. فلما وقع ما وقع في المباراة النهائية تما جبدوا ديك الضغينة ديالهم وديك الحس ديالهم وديك الحقد ديالهم وارتفع على السطح. البعض كيقول أن وسائل الإعلام ربما في ديك الفترة ما كانش يعني ما كانش مجندة بشكل كبير، شنو الرأي ديالك؟
1: ربما أنه الصرة ديال ونرجع للصرة ديال الصرة ديال الاستباقية هي الآن التي يجب أن نعمل بها. هاد الصرة ديال الاستباقية اللي غتخلينا أننا ندافع عن القضايا منها القضية الآن التي تروج هي القضية ديال حرماننا من لقب إفريقي أو ما وقع في نهائي كأس أمم إفريقيا اللي وقع بمدينة الرباط. بالتالي بناء خط صحفي موثق من طرف الجميع أعتقد أنه شيء أصبح مطلب ملح بالنسبة لوسائل الإعلام كيفما كانت مشاربها. هذه واحدة. شيء ثاني اللي خصنا نذكره هو أنه هذا الإزهار ذكرت يا ملاحظات كانوا ينتظرون الفرصة. فبالتالي لما الآخر تيشوف على أنه صعيب ينرفع على البرة تقوله لما تيشوف على أنه من الصعب أنه يوصل لك وعلى أنه ما حققته يمكن يخلق له مشكل داخلي
0: بالفعل.
1: فبالتالي خاصه يخلق لك المشكل وخاصه أنه يدير آليات حتى أنه يعرق لك يعني الأشياء
0: وحاولوا أنتم
1: كنت
0: عادل وسي محمد أنا كنت في الكريسي ديالي جالس هنا مسبع من هنا وأنتم كنتوا أنتم فاعلين المكان حاولوا مرات ومرات لا الجمهور ديالهم لا وسائل الصحفي اللي كانوا متواجدين انهم حاولوا كما كنقولوا بغاو يجبدوا الفتنه وكنتذكروا ما حدث في ملعب مدينه مراكش. نعم ولكن الحمد لله ان لا وسائل يعني لا مصالح الامن لا الاعلاميين وانتم كنتوا كاعلاميين ساهرين الامور كلها دازت على احسن ما يرام وبالتالي كاع ديك المحاولات ديالهم بقت بالفشل.
1: تماما صحيح. والان لما قلت لك انه خص يعني خطة استباقية فيما يخص هذه القضايا راه خاص فعلا الآن أصبح المغرب يعني يعني معرض لمثل هذه الحملات وأصبح المغرب أيضا يعني معرض للتشويش سواء على مستوى التظاهرات التي ينظمها سواء على مستوى النتائج التي يحقها حتى أنه تشكيك في مجموعة من النتائج وهذه أشياء ربما أنه يعني الخصوم يستغلونها يروجونها على وسائل التواصل الاجتماعي اللي خصنا نديروا على انه الانتقال من صحفي مشجع الى صحفي خبير باليات القرار الرياضي
0: صحفي
1: مهم جدا
0: صحفي
1: مواطن
0: صحفي اللي كما ذكرتي ما كيبقاش يعني خصو عنده الروح المسؤوليه والمسؤوليه الوطنيه
1: لأن
0: لانه علاش لانه هو الان اللي هو في الواجهه لان انت صحفي عادل او سي محمد او لا انا او لا عمر او زيد هادو الناس اللي خصنا ناخذوا على الكاهل ديالنا هذه المسؤوليه اننا نراقبوا شنو كيتقال على المغرب وان نقوموا يد واحده ونواجهوا ما يقول. واش هي يعني بالنسبه لك سي محمد الجفال هل هي ضريبه النجاح نجاح المغرب انه لما الانسان كيتنجح فالاعداء ديالك كيتربصوا بك وكيحاولوا انهم يلوحوا لك يعني هذاك الرمل باش يعطلوا لك الاليه ديالك؟
2: هادو عندهم استراتيجيه يعني المحطه الاولى المحطه الثانيه بلو ا بلو بي بلو سي هادو ناس كانوا مهيئين هاد الاشياء كلها عارفين على ان المغرب غينجح في التدور الافريقي وعارف المغرب عنده سمعه كبيره على الصعيد الافريقي والمغرب هي نفسه اولا باش يعطي واحد الصوره للعالم على انه مهيئ لتنظيم اكبر حدث عالمي هو كاس العالم رفقه البرتغال ورفقه اسبانيا. لذلك هاد الاشياء كلها كانوا مهيئين لها وفروا جميع الظروف باش يضربوا المغرب ولكن المغرب ما عمره غيتضرب نظرا لانه عنده رجالته عنده اعلام ديالو عنده كفاءات ديالو والمغرب وخاصه الاعلام الرياضي المغربي كقوه ناعمه بامكانها ان تتصدى لهؤلاء الخبثاء اللي كنسميهم بهذه الطريقه بامكان المغرب انه ينجح في المحطات المقبله اننا خصنا نكونوا حذرين في المرحله المقبله بتهيئ السيناريوهات المعدده اولا بتاهيل العنصر البشري للاعلام الرياضي حتى يكون واعيا. هناك شباب جديد دخل في الاعلام الرياضي المغربي عنده كفاءات ولكن خصو المواكبه خصو اولا تدريب خصو دورات تكوينيه.
0: طيب انا
2: خصنا نعملوا العديد من الامور بالاضافه لاستراتيجيه متكامله حتى نساهم في اعطاء صوره مميزه للاعلام المغربي والتصدي لهؤلاء الاشخاص.
0: الجزء الثاني سي جفال نتحدثوا على شنو خصنا

نديروا في المرحله القادمه، لان تحديات كثيره كتنتظرنا. وملكنا محمد السادس راه قالها في احد الخطابات ديالو، اللهم كثر حسادنا، لان لما كيكثروا الحساد ديالك فهذا كيعني بانك في الطريق صحيح، بانك تقوم باشياء، بانك كتشعل ديك النار الحسد في القلوب المريضه صحيح. ديال العديد من الناس اللي كيتربصوا بك واللي ما كيبغيوش لك النجاح. كما ذكرت ربما هذه ضريبه النجاح. سنعود في الجزء الثاني اصدقائي صديقين سي محمد الجفال وسي عادل العلوي في الجزء الثاني بعد قليل لمواصله الحوار حول هذا الملف اللي كنتيروه اليوم، هو الدور اللي يجب ان تقام او تقوم به وسائل الاعلام سواء الرياضيه منها او غير الرياضيه من اجل الدفاع عن قضايا الرياضه المغربيه. نعود بعد قليل، لا تذهبوا بعيداً.

0: 96.2. Bamako 100.3.
1: Média. تشكركم على وفائكم.
2: شكرا لكم. شكرا.
1: حكايات تبدأ من جديد. أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع.
3: ونشر
1: ميديا لكل الأجيال.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مستمعينا مشاهدينا في هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم، آخر حلقة لهذا الأسبوع في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. جمعتكم مباركة. قبل مواصلة الحديث والحوار مع أصدقائي في حصة اليوم، زميلين محمد جفال والإعلاميين الإعلامي سي محمد جفال وأيضا صديقنا عادل العلوي، نبغي باسم أسرة برنامج بوديوم وأسرة ميدي آن راديو وميدي آن تي في بتقديم أحر التعازي لأحد أبرز الوجوه في الحقل الكروي المغربي اللي غادرنا بالأمس، وفاته المنية بعد صراع مع المرض. يتعلق الأمر بسي محمد رحيمي المعروف باسم يعري، وهو الأب ديال اللاعبين المغربيين سفيان رحيمي والحسين رحيمي. يعري المكلف بالأمتعة بفريق الرجاء البيضاوي لأكثر من نصف القرن، يعني وجه مألوف لدى العشاق ديال كرة القدم المغربية، ليس فقط فريق الرجاء وإنما بالساحة الكروية المغربية بشكل عام، وأحد الوجوه البارزة اللي غادرنا إذن أمس بعد صراع مع المرض. وجه بارز يعني، وقصة جميلة ديال هذا الشخص اللي وافته الأمين المنية بالأمس واللي ودعنا بالأمس رحمة الله عليه، أنه القصة الجميلة ديال هذا الأب اللي ترعرع في أحضان فريق الرجاء ومنه خرج جوج ديال اللاعبين، الواحد اللي كيمارس الآن بالمنتخب المغربي والآخر اللي كيمارس أيضا في الإمارات العربية، واللي أيضا اللاعب اللي يقدر في أحد الأيام يترقب بالمنتخب سي عادل.
2: فعلا فقط رحم الله في هذا اليوم المبارك سي محمد رحيمي الملقب بيعري التحق بالرجاء سنة 1962، اللي ما تعرفوش ربما المجموعة خاصة الجيل الجديد، وكان يلعب كحارس مرمى في فئة الفتيان، ولكن يعني حادث سير حالت دون مواصلة المشوار الرياضي، لكنه ظل مرتبطا بفريق الرجاء وظل أبا لمجموعة من الأجيال إلى درجة أنه الآن هو الذاكرة الحية ديال فريق الرجاء البيضاوي
1: رحمه الله.
2: يعني يمكن نقول أن الرجاء فقدت اليوم، ومشي غير الرياضة الوطنية، أحد رموزها الصامتين، ما سجلش الهدف، ما رفعش الكأس، ولكن ظل بتفانيه يعني يشكل ذاكرة حية لهذا النادي العريق.
1: العام بالنسبة لك سي جفال أيضا القصة جميلة ديال الشخص اللي كان مكلف بالأمتعة، ولكن كان عنده واحد الدور كبير في مستودع الملابس، وخا مكلف بالأمتعة ولكن حسب ما يقال كانت عنده علاقات وطيدة باللاعبين، حتى بعض الأحيان كان

0: ماشي كيعطي الخطه ولكن كي يحفز بعض اللاعبين على انهم لاعبين يصنعوا مجد الرجاء طوال 50 سنه.
1: بالفعل بايو عري عشنا معاه سنوات كبيره

0: خسارة كبيرة ديال سيو عري اللي فقدناه، لأنه نعم. أعطى الشيء الكثير لكرة القدم المغربية والرجاء البيضاوي والتفاني والحب نعم. دياله لكرة القدم، وساهم في تكوين ثلاثة اللاعبين ماشي جوج اللاعبين، ثلاثة اللاعبين، لأنه الآن حسين وكذلك سفيان اللي معروفين، وكاين لاعب آخر اللي عنده كان مستوى جيد ولكن ما صحفش الحظ، لأن كرة القدم فيها الحظ نوعا ما نعم. ولكن كنتمناو التعزية بهذه المناسبة، قدموا التعازي لنادي الرجاء نعم. الرياضي وكل المحبين ديال يعري نعم. وإن لله وإن إليه راجعون،
1: إن لله وإن إليه راجعون. تعازي ديالنا إذن للأسرة لا الصغيرة ولا الأسرة الكبيرة ديال هذا الشخص الفريق فريد من نوعه المرحوم محمد رحيمي الملقب بيعري. نمشيو نواصل اصدقائي كما ذكرنا الملف ديالنا اليوم بالنسبه للمستمعين اللي يمكن عاد التحقوا بنا او المشاهدين، والحديث على دور اللي كتقوم به واللي لازم تقوم به وسائل الاعلام سواء الرياضيه او غير الرياضيه لمواجهه هذا المد ديال العداء وديال الحقد من بعض وسائل الإعلام الأجنبية اللي كتحاول النيل من سمعة المغرب، اللي حاول تشكيك في قدرات المغرب، تشكيك في نتائج المغرب بجميع الطرق الممكنة. تحدثت منذ قليل على واحد الشيء هام ولاحظناه غير مؤخرا لما انتقل اللاعب ديالنا الفد النجم أيوب بوعدي الفريق مانشستر سيتي كأغلى صفقة للاعب يعني عربي ولاعب مغربي في التاريخ، 100 مليون يورو. ناضوا البعض، بعض الاعلاميين، بعض المؤثرين، بعض الحاقودين، ماشي البعض، بعض المتطفلين للميدان، ناضوا كيحاولوا يشكوا في هذا اللاعب، كيقول لك علاش اسيدي هذا مانشستر سيتي صرف 100 مليون على لاعب اللي ما عندوش ربما ما كيسواش ديك 100 مليون، مع العلم ان فريق كمانشستر سيتي اللي في هذه العشر او 15 سنه الاخيره اصبح متعود على صناعه النجوم، راه لاعبين جاوا مانشستر سيتي ما معروفينش وصبحوا نجوم ديال كره القدم العالميه. هذا دليل اخر، دليل اخر حتى انهم كيشكوا، كيقول لك لا هذا راه ماشي مغربي، اسيدي هذا راه مغربي
2: طبعا
1: ابن عن جد، راه الاب ديالو مغربي عاد مشى لاوروبا واجداده اجداد اجداده اجداد اجداد اجداده مغاربه،
2: كلهم مغاربه طبعا. وهنا غادي نتحولوا، غادي نقول لك فؤاد، على انه الاعلام المغربي يجب ان ينتقل من مجرد انه من رد الفعل ومتابع للاشاعات كما ذكرت ملاحظات الى يعني صانعين للاجندات او المحتوى الاجندات. علاش؟ لانه باش يمكننا نتصدوا على مثل هاد السرديات ومثل هاد الاشاعات لابد اننا يجب ان ننتقل الى الحديث في وسائل الاعلام، الى ايضا ترجمه المحتوى الرياضي ديالنا الى عدد من اللغات، بمعنى انه يجب ان نخاطب العالم بلسانه، وهذا شيء مهم جدا، ان المحتوى ديالنا خصو ينتقل
1: بالفعل.
2: خصو ينتقل، وهنا يجب ان نستغل الذكاء الاصطناعي كاحد يعني الوسائل اللي يمكن اننا نواجه بها مثل هذه الاشاعات المغرضه، وايضا ان نواجه بها وان نشرح للعالم السردية الصحيحة وما يعني يصنعه المغرب وما أيضا يتعرض له المغرب من خلال هذه الأشياء. ثم أنه الجيل الجديد يجب أن يفهم من خلال الهوية المغربية ومن خلال أيضا ما يقال وما يمكن أن يستنتج وما ينتظره، لأنه علاش احنا رحنا نحمل رسالة، احنا لسنا صحفيين يعني، ولكن لسنا يعني بأناس العاديين، ولكن نحمل رسالة ويمكن نقول يعني كجندي يحمل البندقية بقلمنا بلساننا، بيمكن أن نحول المحتوى وأن نشرح للعالم ما يعني الأشياء الصحيحة التي يعني يقوم بها المغرب.
1: نعم، والسي جفال عنده القلم، انه صحفي في صحافه مكتوبه،
2: ونحن باللسان،
1: عندك الميكرو
2: باللسان،
1: الميكرو
2: مهم جدا
1: باش ندافعوا. طيب السي محمد جفال، واش الان الدور ديال الصحافه المغربيه، الصحافه الرياضيه من على وجه الخصوص، واش خصنا نمشيو نشتغلوا اكثر في التسويق يعني الانجازات اللي كتحققها يعني الرياضه المغربيه بشكل عام العام خصوصا كرة القدم، أم أننا ربما الآن توجه أن نمشي ونواجه هاد يعني ردة الفعل، تكون ردة الفعل نمشي ونواجه هاد الناس اللي كيحاولوا يقزموا من الإنجازات ديالنا أو يطعنوا فيها

0: او ربما ما يعطيوهاش الحق اللي كتستحقه. انا كنشوف غير في كاس العالم واحد المنتخب مشى غير لدور ثاني داك الكار ديالهم باقي كيدور تما عندهم باقي لحد الان باقي كيدور فرحانين بديك الانجاز وكيهضروا على داك الانجاز باش كتقول لهم شنو احسن انجاز حقه حقاته دوله عربيه مثلا في كاس العالم كيقول لك لا راه داك المنتخب هو اللي حقه الور كل ابرز انجاز راه هو المنتخب المغربي اللي بلغ دور اللي كان المنتخب الافريقي العربي الوحيد اللي مشى لدور الربع النهائي.
1: رغم كل هذه المغالطات المغرب متشبت بهوية ديالو متشبت بالكرامة ديالو متشبت بعديد من الأمور. قبل تنظيم كأس أفريقيا للأمم كان المغرب على موعد مع حادث دولي كبير وهو تنظيم المؤتمر الدولي للصحافة الرياضية في نسخة 87 واللي كان مدينة الرباط وسهلة واللي عرف حضور 300 صحافي أجنبي. هاد 300 صحافي أجنبي خرجوا من المغرب قاموا بجولات كانت ندوات وكانت بالمناسبة أنه واحد مجموعة ديال الصحفيين شباب اللي استفدوا من هذا المؤتمر عاشوا أنه كيفاش الصحافة الدولية كتخدم كيفاش اللغات اللي كيخدموا بها كيفاش العلاقات ديالهم وهذه الأشياء كلها قام بها المغرب يعني كانت تنظمات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله واللي كان واحد المؤتمر ناجح على جميع المستويات تنظيميا كذلك واللي اعتبروا
0: والترويج للمغرب
1: واعتبروا أنه رئيس الاتحاد الدولي وكل المشاركين اعتبروا أنه أحسن مؤتمر في تاريخ الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية هو الذي نظم بالمغرب. لذلك فالمغرب له رجالاته عندنا من الكفاءات الحمد لله حاضرين داخل الاتحاد الدولي داخلين حاضرين داخل الاتحاد الافريقي داخل الاتحاد العربي لكرة القدم كل الاتحاد العربي للصحافة الرياضية حاضرين في المنتديات كلها من اجل الدفاع عن صورة المغرب وعندنا من الكفاءات وعندنا من الرجالات لانه عندهم كل الامكانيات والعلاقات اللي هي كبيره مع هذه طيب. الدول من اجل اننا نتصدوا لهذه الاشياء صحيح. لذلك المغرب تلعب الاشياء اللي هي كبيره انه ينظم كاس العالم 2030 ينظم كاس افريقيا احسن كاس افريقيا للامم ينظم احسن مؤتمر ديال الاتحاد الدولي للصحفيين الرياضيين واللي عطينا صوره مميزه بحضور السيد وزير الاتصال السيد رئيس الجامعه الامريكيه المغربيه لكره القدم مجموعه من الشخصيات اللي شافوا الوجه الحقيقي ديال الاعلام الرياضي المغربي.
0: طيب واش ما كتظنوش معايا ان خصنا نديروا اكثر يعني جميل هادشي اللي قلتي جميل جدا أنا. ولكن واش ما يمكنش اننا نبدلو مجهود اكبر لان الاعداء ديالنا والبعض منهم عندهم تهما وسائل اعلام وعندهم ابواق اللي ربما تكون اكبر من ناحيه او لا مثلا عندها موارد ماليه اكثر. احنا شنو نقدروا نديروا اكثر من هذا باش اولا ندافعوا على الانجازات ديالنا ونسوقوا الانجازات ديالنا. هذا هو المهم الان ان الانجازات خصنا نسوقوا لها ربما اكثر من اللي كنسوقوها في الوقت الراهن.
2: التسويق ديال على اساس انه هاد الانجازات لا على المستوى الرياضي والنجاحات الرياضيه راه ماشي ظرفيه راه جات بناء على يعني مشروع طويل يقوده صاحب الجلاله. هذه الاولى. الشيء الثاني المهم جدا هو انه الاستثمار وتنظيم التظاهرات يعني يمكن أن يدخل في إطار المشروع التنموي الشامل الذي يعني تعده المملكة المغربية واللي رهنت على الرياضة لا على المستوى يعني الإنجاز الرياضي ولا على المستوى الاستثمار في البنيات التحتية وهذا شيء واضح. زيد على ذلك شنو اللي خاصنا الآن؟ خاصنا لما الخصوم يهيئون كيف يهجمون على المغرب يجب أن نهيئ كيف أنه المغرب يدافع عن المصالح على المستوى الإعلامي بمختلف أطيافه وتلويناته. بمعنى أنه يجب أن نعد جيلا لا الجيل اللي كاين ولا الجيل الذي سيأتي بعدنا من أجل الدفاع كيف ندافع عن القضايا الكبرى للمملكة المغربية خاصة القضايا الرياضيه.
0: طيب في الكواليس وحنا كنتحدثوا هذا الصباح في كما قلت قاعه الانتظار وانت خديتي قهوه ولكن السي جفال ما خدا حتى شي حاجه خدا قريعه الماء قال لك الفطر مزيان هذا الصباح كنا كنتحدثوا وقلنا انه انت عادل قلتي انه هذا العدد ديال الاعلاميين الرياضيين رقم
2: مستفز
0: قليل وقليل جدا. سي محمد واش هذا يدعونا ان على الاقل نشتغلوا مع هذا العدد ديال الصحفيين الرياضيين للتعبئه للتكوين كما ذكرتي واحد حاجه مهمه جدا وهي اللغات لان

0: هذا المحاور هذا المتلقي الانجليزي او المتلقي الايطالي او المتلقي الالماني او الاسباني راه خصني نهضر معاه باللغه ديالو. يعني انا غنكتب مقال بالعربيه ولكن خصني نعرف كيفاش ان نوصل الميساج ديالي والرساله ديالي وكيفاش نوصل شنو حققت انا من انجازات وشنو عندي من امكانيات وشنو عندي من يعني بنيات تحتيه وانا كننظم كاس العالم. خصني نسوق لهذا الشيء بلغات اجنبيه.
1: بالفعل كما قلت سي فؤاد هذا معك حق، ولكن كانت عمليه استباقيه قامت بها الجسم الاعلامي المغربي وخاصه الرياضي بتنظيم المنتدى الاول للاعلام الرياضي اللي كان بمعهد عالي الصحافه بحضور السيد وزير الاتصال السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ورئيس الاتحاد الدولي لكره القدم وجميع الاطياف ديال الاعلام الرياضي المغربي اللي ناقشوا العديد من القضايا، ومن بين التوصيات اللي خرجنا بها هي اخراج ماستر خاص بالاعلام الرياضي. والان لانه الان الوفد يعني واحد
2: الفوج
1: الاول تخرج هذه السنه اللي كيأطرهم صحفيين رياضيين عندهم واحد الوزن كبير على الصحه الاعلاميه، ومن بينهم الزميل عادل العلوي وكذلك الاستاذ بدر الدين الايزيسي وكذلك سعيد صدوق واحد المجموعه ديال الصحفيين الرياضيين اللي ساهموا في هذه العمليه هذه. لذلك فانطلقنا في هذه العمليه هذه اللي هي مهمه من اجل تأطير وتكوين جيل جديد من الاعلاميين الرياضيين القادرين انهم يحملوا المشعل اولا ديال الاعلام الرياضي ويدافعوا على القضايا الوطنيه بشراسه وكذلك بتكوين علمي رصين اللي عندهم اللغات الفرنسيه الانجليزيه الاسبانيه. بالاضافه الان خصنا نستغلوا كما قال السي عادل الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو عنده واحد الدور مهم باش اننا نسوقوا لهذه الصوره ديال المملكه المغربيه في هذه القضايا الكبرى. بالاضافه الى ذلك خصنا واحد استراتيجيه متكامله يساهم فيها الجميع، لانه 2030 راه غدا، هذا 2030 خصنا نزيدوا نشتغلوا ونلحموا الصوره ديال الصحفيين الرياضيين والصحافه ككل بالمغرب من اجل انها ننطلقوا انطلاقه واحده. وكنتمنى ان المجلس الوطني للصحافه اللي غينتخب خلال الايام المقبله يكون بمثابه عمليه ديال تهيئ كافه الظروف من جميع الامور التقنيه والتكتيكيه وكذلك ايجاد الحلول من اننا نواجهوا هذا الجرف ديال واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي يسيئوا للمملكه المغربيه. وانا اعتقد اننا لدينا كل الامكانيات من اجل مواجهه هذه
2: وهذه دعوه للمجلس الوطني انه يوضع المشروع الرياضي الاعلامي في صلب الاهتمامات. انه هذا راه مهم جدا. راه كنا الى وقت قريب لم نكن يعني نشكل واحد
0: هذا هو الهدف. هذا الهدف من هذه الحلقه ديال اليوم. اولا باش نشوفكم، لا توحشتكم شحال هذه ما تلاقينا، فهمتي؟ هذا الهدف الاول. الهدف الثاني وهو اننا نوجه هذه الدعوه من خلال يعني هذه الحصه ديال اليوم ديال برنامج بوديوم للناس اللي كيسمعونا او غيسمعونا او كيشوفونا، اننا يجب وضع استراتيجيه يعني علميه مؤسساتيه ديال الدفاع على هذه قضيه وطنيه. هذه قضيه وطنيه اللي خصنا نشتغلوا فيها يد في يد، بعيدا عن الحزازات، بعيدا عن التوجهات، بعيدا عن الانتماءات. خصنا نشتغلوا، خصنا نفكروا ربما كيفاش غادي نوضعوا هذه الاستراتيجيه في هذه المرحله الراهنه والمرحله القادمه، لان التحديات اللي كتنتظرنا تحديات كبيره وكبيره جدا، وحنا على مقربه من تنظيم كاس العالم بعد حوالي 4 سنوات. كاس العالم اصدقائي راها غدا، يعني ماشي بعيد، 4 سنوات. غمض عينيك أتحلم أتلقى كأس العالم. قبل ما تسوديع مجد واحد المفاجأة سي محمد الجفال، وغادي نطلب من صديقي خالد مدنيب نشوفوا هذه الصوره سي سي سي جفال. المهم واحد الصوره ديال واحد اللاعب دولي اللي ما للاسف ما يعني ما استقطبتوش الانديه المغربيه. بالنسبه للمستمعين ما كيشوفوهاش، ولكن هذه الصوره ديالي باقي ديك الساعه الشعر، هذه في العام كنظن 86 87 88، واللي كان السي جفال وجه لنا دعوه انا وصديق جلال بوزرارة. كنا ديك الساعه يلاه طلبه كنت انايا جالس في الحي الجامعي، جا قال لي فؤاد تمشي للعيون، قلت ليه زيد. بعدا نمشيو نشوفوا الاقاليم ديالنا الغاليه، الاقاليم الجنوبيه، ومشينا لعبنا دوري
1: في المسيره الخضراء.
0: نعم يقدر تفكرنا في الحادثه
1: هذه كانت عيد المسيره الخضراء المضفره.

0: نعم.
1: وكانت المندوبه ديال يعني مدينه العيون نظمات دوري خاص بالصحفيين الرياضيين. كان مدينه العيون الفريق ديال مدينه العيون الفريق ديال مدينه الرباط اللي كنت نتكلف به نعم. وكذلك الضال البيضاء نعم. والاخوان ديال اكادير
0: نعم.
1: واللي قمنا بواحد الرحله جميله وجميله جدا
0: نعم.
1: مشينا من مدينه الرباط حتى اكادير
0: نعم.
1: ومن اكادير جلسنا وارتحنا شويه وخدينا الرحله آه. ليلا حتى لمدينه العيون ولعبنا والحمد لله الفريق ديالنا هو اللي فاز باللقب وكان فؤاد الحناوي كيلعب جناح ايسر كنت مشيت لعب قال لي جناح ايسر دخل اسيد
0: دخل مع الجفان هو اللي مكلف بالفريق صديقي المخرج خالد مدنب قال كاين قال لي كاينه الوقفه ولكن خالد غير الوقفه بلا كره فهمتي انا اللي كنعجبني في التصويره انا كنشوفها ديما وهي لاعب بالمكانه فهمتي ديك الساعه كان ديك الساعه الحكم كيسمح لك تلعب تلعب بالمكانه
1: لا ولعب الصحفيين تي بعد منهم
0: ذكرى وانا بغيت نشاطرها مع السي محمد الجفان لهذه الصوره اللي عندها شحال دابا تقريبا حوالي واحد 39 تقريبا 38 سنه وكان هذا الشيء باش نذكرك صديقي عادل بالطيبوبه ديال السي الجفال لان حنا باقيين كنا كنجيو باش كنزوروه في الميثاق في جريده الميثاق انذاك وديما كيستقبلنا بالابتسامه ومع صديقنا جلال كان قال لي قال لي يلا تمشي تلعب قلنا ليه زيد ومشينا كانت كما قلتي رحله جميله جدا من الذكريات اللي كنحتفظوا بها شكرا لكم اصدقائي عادل العلوي وسي محمد الجفال نتمنى أننا نكونوا نورنا الرأي العام ونورنا حتى الزملاء الإعلاميين أن ضرورة شنو خصنا ربما نقوم به في المرحلة القادمة وطبعا الحال مرحبا بكم دار داركم في أي وقت أننا نرجعوا وترجعوا نشوفكم ونتحدثوا في شؤون الرياضة
2: شكرا سي فؤاد شكرا
0: مرحبا
2: القيمين على هذا البرنامج ونتمنى لأننا تقسمنا بعض الهموم
0: بالفعل
2: ديال هذه المهنة التي نحملها لسنوات عديدة ونتمنى لأنه الجيل يلقى الامور معبده ويعرف على الاقل يتجاوز هذاك الشيء اللي كنا حنايا تعرضنا
0: داك الشيء اللي كنتمناه وتحيه دائما كنحيي انا جوج ديال الاصدقاء اليوم في الاذاعه اللي هما كيشتغلوا دابا وكينقلوا لنا البرنامج الاذاعه صديقي الحاج عبد الرحيم المدراسي راه يلاه جاب الحج مؤخرا تحيه ليه سي عبد الرحيم المدراسي وايضا صديقي توفيق الشهلي الودادي البرصاوي واللي ديما عندنا الحديث ديما الصباح على البارسا وعلى مدريد ولكن داك الشيء مع توفيق داك الشيء غير خفيف في بزاف ديال الروح الرياضيه شكرا لكم اصدقائي شكرا الموصول ايضا لفريق العمل باكمله بقياده مخرج البرنامج صديقي خالد مدنب شكرا لكم على حسن الاصغاء والمشاهده بعد قليل سعيده العيادي في برنامجها صباح الاسره بعد ظهر اليوم برنامج لوتخ ماتش شكرا للمشاهدة شكرا للإصغاء إلى اللقاء
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا
4: مع بانك اوف افريكا ديما كيلحل
3: صباح الأسرة دقيقة تكفي لقراءة خبر ودقيقة قد تغير عادة غذائية وساعة قد تغير أسلوب حياتك صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
1: موجز العاشرة معكم عبد العلي صهر. نسأل الموجز بتطورات التصعيد بين واشنطن وطهران، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية ما بات يعرف بالمنبوذ الاقتصادي، مؤكدا وقوف واشنطن مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. بالمقابل أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني استمرار إغلاق مضيق هرمز وأن فتحه مرهون بإرادة طهران، مع تأكيد وزير النفط الإيراني عزم التفاف على الحصار النفطي. في السياق، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية. وجهة الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون التابعة لمدينة طوباس شمالي غرب الضفة الغربية بعدة آليات وقوات من المشاة، مع مداهمة منازل المواطنين. وفي القدس المحتلة، قتل شاب برصاص شرطة الاحتلال قرب باب العمود إثر إطلاق النار عليه بذريعة الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن. وفي قطاع غزة، قتل مواطن وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة خان يونس. بالانتقال إلى تطورات المشهد في اليمن، قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في اليمن، وأفاد مسؤولان عسكريان بمقتل 24 من عناصر القوات الحكومية قرب الساحل الغربي، إضافة إلى 15 آخرين في مواجهة شهدتها محافظة تعز. فيما أكدت مصادر طبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مقتل 42 مسلحا على الأقل في هذه المواجهات. أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي أمس بدأها عملية تدمير مواد كيميائية تعود لعهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها لتدمير مخزونات كيميائية على أراضيها منذ أكثر من عقد. في الولايات المتحدة، طلبت إدارة دونالد ترامب مجددا من المحكمة العليا الأمريكية السماح بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف لفرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد قبل شهرين من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة. بعد أسبوع من فيضانات حاصرت المئات في النيبال، انتشرت فرق الإنقاذ اليوم عاملين 2 على قيد الحياة، كان محاصرين داخل نفق طمرته الوحول والركام في شمال البلاد، وأظهرت مشاهد إخراج أحد الناجين وهو في كامل وعيه، في حين تمكن الثاني من الوقوف بمساعدة المنقذين. في الرياضة، أنهى المغرب مشاركته في الدور 20 للألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو بحصيلة تاريخية تعد الأفضل في تاريخ مشاركاته الوطنية، حيث احتل المركز 7 في الترتيب العام بعدما حصد 44 ميدالية، منها 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تكون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمل الله.
2: وأنت تقرأ تجد نفسك بين الصور.

0: صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا في صباح جديد حيث نلتقي فيه معكم في صباح الأسرة لنرافقكم في بداية هذا اليوم بمعلومات مفيدة وموضوع يهم صحتكم وحياتكم اليومية وبالطبيعة الحال مع باقة من المختارات الغنائية التي ترافق صباحكم. في صباح الأسرة مستمعينا نحاول دائما أن نقترب من اهتمامات الأسرة وأن نفتح معكم أبوابا للنقاش حول الصحة التربية الجمال وكل ما يجعل حياتنا اليومية أكثر توازنا وراحة.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: نبدأ حلقتنا اليوم بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية وهي وقفة نخصصها دائما للحديث عن الصحة والوقاية لأن الاهتمام بصحتنا لا يبدأ عند المرض وإنما يبدأ قبل ذلك بكثير بالوعي وبالمعلومة الصحيحة والسلوك الوقائي. فخليكم معنا لأننا سنضع بين أيديكم نصائح ومعلومات تساعدكم على العناية بصحتكم وصحة أفراد أسرتكم. فأكيد بعد فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية ننتقل إلى موضوع آخر لا يقل أهمية وخصوصا مع الانتقال من أجواء فصل الصيف إلى موسم جديد. بعد الصيف ماذا تحتاج بشرتنا؟ الشمس، الحرارة، البحر، المسبح، كلها أجواء نحبها في الصيف، لكن بشرتنا قد تدفع الثمن أحيانا، قد يكون غاليا، جفاف، تصبغات، فقدان النظرة أو حساسية. فكيف نستعيد توازن البشرة بعد الصيف وما هو الروتين المناسب للعناية بها؟ للحديث عن هذا الموضوع ستكون حاضرة معنا في الاستوديو مشكورة طبعا الدكتورة أسماء عيد القاضي، دكتورة صيدلانية متخصصة في مواد التجميل، ومعها سنحاول أن نفهم ماذا يحدث للبشرة بعد الصيف وما الذي تحتاجه فعلا وكيف نختار مستحضرات العناية المناسبة بعيدا عن المبالغة وكثرة المنتجات. تفاصيل إذن مباشرة بعد موجز 10:30. كلنا أمل بأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا، وشكرا جزيلا لوفائكم لبرنامج صباح الأسرة على ميديا. طاقم البرنامج يشكركم ويتمنى لكم دائما أوقات طيبة ومفيدة. ونبدأ بأول اختيار غنائي بصوت جنات، صباح الخير.

0: أرحب بكم معنا دائما في صباح الأسرة.
1: الصحة نعمة والوقاية حماية.
0: إذن في فقرة صحة نعمة والوقاية حماية نتوقف مع السؤال التالي: متى يجب أن نستشير طبيب الأعصاب؟ أحيانا نشعر بصداع أو دوخة أو تنميل في اليد فنقول مجرد تعب وسيمر، هذا صحيح في كثير من الحالات، لكن بعض الأعراض عندما تتكرر أو تتغير طبيعتها قد تكون رسالة من الجهاز العصبي تستحق الانتباه. فمتى يكون من الأفضل استشارة طبيب الأعصاب وما هي الأعراض التي لا ينبغي أن نتجاهلها؟ أولاً، ألم في الرأس أو الصداع، فليس كل الصداع يحتاج إلى طبيب أعصاب، لكن الصداع أو الألم المتكرر الشديد أو الذي يختلف عن المعتاد خصوصاً إذا ترافق مع القيء أو اضطرابات الرؤية أو أعراض عصبية أخرى يحتاج إلى تقييم طبي. كذلك الدوخة واضطراب التوازن، الدوخة لها أسباب متعددة وقد تكون بسيطة لكن تكرارها أو ظهورها مع صعوبة في المشي، اضطراب في الكلام أو ضعف في أحد الأطراف يستوجب سرعة التقييم. التنميل والضعف، الإحساس المتكرر بالتنميل أو الوخز أو الشعور بضعف في اليد أو رجل خاصة إذا كان في جهة واحدة لا يجب تجاهل هذا الأمر. كذلك بالنسبة للذاكرة والتركيز، نسيان بعض التفاصيل أمر طبيعي، لكن عندما تصبح مشاكل الذاكرة أو التركيز متكررة وتؤثر في الحياة اليومية فمن المهم جدا البحث عن السبب. اضطرابات الحركة مثل الرجفان المتكرر، الحركة اللا إرادية، التشنجات أو تغير طريقة في المشي، هذه الحالات طبعا من الضروري أن تكون فيها حالة تقييم واستشارة الطبيب. فمتى تكون الحالة طارئة أو مستعجلة؟ إذا ظهر بشكل مفاجئ ضعف أو تنميل في الجانب من الجسم أو اضطراب في الكلام أو الرؤية أو فقدان التوازن أو صداع شديد جدا ومفاجئ أو فقدان للوعي، فهذا لا ننتظر موعدا عاديا مع الطبيب بل نطلب المساعدة الطبية بعجالة. خلاصة القول مستمعينا، صحتنا العصبية لا ينبغي أن تكون موضع إهمال أو تشخيص ذاتي، وقد يكون أو تكون الحالة بسيطة وقد يكون مجرد إرهاق، لكن الانتباه إلى الأعراض وتقييمها في الوقت المناسب هو جزء أساسي من الوقاية. الصحة نعمة والوقاية حماية، لأن الاستماع إلى إشارات أجسامنا اليوم قد يجنبنا الكثير من المتاعب غدا. ومعنا الآن أيمن زبيب في أغنية حبي لك.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: الصحة نعمة والوقاية حماية، مخصصة الآن للفيتامين B12. قد نسمع مستمعينا كثيرا عن الفيتامينات، لكن هل نعرف فعلا أهمية الفيتامين 12؟ هذا الفيتامين ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء ولعمل الجهاز العصبي بشكل طبيعي، كما يساهم في تصنيع المادة الوراثية. متى نشك في نقص الفيتامين B12؟ قد يظهر نقص على شكل تعب وإرهاق، شحوب، دوخة، ضعف أو تنميل في اليدين والقدمين، وأحياناً مشاكل في التركيز والذاكرة. من هم الأشخاص الأكثر عرضة لهذا النقص؟ الأشخاص الذين لا يتناولون مصادر كافية من المنتجات الحيوانية، إضافة إلى من لديهم بعض مشاكل امتصاص الفيتامين في الجهاز الهضمي، أو يتناولون بعض الأدوية لفترات طويلة. أين نجد فيتامين B12؟ يوجد أساساً في اللحوم، الأسماك، البيض، الحليب ومشتقاته، كما توجد أطعمة مدعمة به. الأهم مستمعينا، لا ينبغي تناول مكملات B12 بشكل عشوائي لمجرد الشعور بالتعب، فالأعراض قد تكون لها أسباب عديدة، والأفضل استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات عند الحاجة. رسالتنا اليوم: الفيتامينات مهمة، لكن الحصول عليها بالطريقة الصحيحة يبدأ بالغذاء المتوازن ويستكمل بالتشخيص والعلاج عند وجود نقص حقيقي.

ورحب بكم دائما مستمعينا. وأذكر ضيف فقرة حوار اليوم في صباح الأسرة الدكتورة أسماء أيت القادي، دكتورة صيدلانية متخصصة في مواد التجميل، ومعها سنناقش موضوع بعد الصيف كيف يمكن إنقاذ البشرة بعد التعرض الطويل لأشعة الشمس لاستعادة نظرتها. تابعونا بعد موجز 10:30.

0: لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
2: مستمعينا، مع اقتراب نهاية فصل الصيف قد تلاحظ الكثير من النساء تغيرات في البشرة مثل الجفاف، الشعور بالشد، الاحمرار أو زيادة التصبغات. لذلك تحتاج البشرة إلى روتين عناية بعد التعرض للشمس يركز على تهدئتها وترطيبها وحمايتها بدلا من تحميلها بعدد كبير من المنتجات. تفاصيل أكثر تكون بعد قليل رفقة ضيفتنا التي نشكرها من القلب، الدكتورة أسماء أيت القاضي، دكتورة صيدلانية مختصة في مواد التجميل، ومعها سنناقش موضوع بعد الصيف كيف يمكن إنقاذ البشرة بعد التعرض الطويل لأشعة الشمس لاستعادة نضارتها. تابعونا بعد قليل.

0: أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وباسمي وباسمي طاقم البرنامج وباسمكم مستمعينا أرحب بضيفتنا اليوم في صباح الأسرة الدكتورة أسماء أيت القادي، طبيبة صيدلانية مختصة في مواد التجميل، حاضرة معنا في الاستوديو. مشكورة جدا دكتورة أسماء، أهلا وسهلا، توحشناك.
1: بارك الله فيك ليلى سعيدة، حتى نتوحشكم.
0: والله العظيم تنشكرك وطاقم البرنامج تشكرك على الجو اللي كتضفيه علينا ومعنا في الاستوديو اللي كتجي عندنا، وشكرا بأننا كنحملوك على التعب من مدينة القنيطرة إلى طنجة. شكرا جزيلا،
1: كل الفرح والله يلبي كل الفرح، الله يكبر بك.
0: إذا موضوعنا اليوم دكتورة أسماء وموضوع الساعة، البشرة ديالنا اللي كلات الضغط في فصل الصيف، يعني عطيناها الحلية تامة
1: فعلا،
0: والآن كنقلبوا كيفاش نداوي الأمور وكيفاش نصلحوا الأمر. فأولا شنو توقع من تغييرات على البشرة ديالنا بعد فصل الصيف؟ لأننا تنسمعوا كثير أن بعد الصيف البشرة كتكون متضررة إلى آخره، شنو توقع فيها؟ ما هي التغيرات اللي كتحصل فيها بعد فصل الصيف؟
1: نعم، الوغ فصل الصيف فعلا البشرة ديالنا كتتعرض لعدة عوامل في نفس الوقت، منها الأشعة ديال الشمس، الحرارة، التعرق، الكلور، الماء ديال البحر إلى آخره. وبالتالي الحاجز الوقت للبشرة كيتضرر، البشرة ديالنا كتنشف، كاين اللي كتصاب بحكة. المشكل كيعانيو منه جميع السيدات وهو التصبغات، إما كتظهر تصبغات جديدة أو للسيدات اللي عندهم ديجا التصبغات كتكثر عندهم. وبالتالي أول حاجة خاصنا نديرو أننا نرجعو الحاجز الوقت للبشرة التوازن ديالو، نرجعو البشرة التوازن ديالها قبل ما نبداو أي علاج، وهذا مهم.
0: هذا مهم جدا، لأن مشكل المشاكل هو ديك التصبغات دكتورة. فإذا علاش تيكونوا هاد التصبغات؟ يعني واش جميع أنواع البشرة كتوقع فيها هاد التصبغات؟ جميع النساء يمكن لهم يوقع لهم هاد التصبغات ولا لا؟
1: نعم، الوغ فاش كنتعرضوا لاشعه الشمس، الاشعه الفوق بنفسجيه كتحفز لنا الانتاج ديال ماده الميلانين، يعني الميلانوسيت او الخلايا الميلانينيه كتنتج لنا هاد الماده. الميلانين كيف كنعرفوه هو الماده المسؤوله على اللون ديال البشره، ولكن في بعض الحالات هاد الميلانين كتنتج بواحد الكميه كثيره، وبالتالي كيظهروا عندنا ما يسمى بالتصبغات. داكشي علاش خاصنا نستعملوا الواقي الشمسي بطريقه جيده، دائما كناكد عليها انه يتستعمل بكميه كافيه، يتعاود كل جوج ديال الساعات، لان كنسمعوا بزاف السيدات شنو كيقولوا لنا، راه واخا درت ليكرون خرجوا عندي ليطاش. الوغ ديما كنجاوبهم كل ما درتش ليكرون تخيل كيفاش كتكون الحده ديال ليطاش
0: تكون اكثر. اكيد
1: نعم. الوغ وما نساوش واحد المساله، انه ما كاينش شي واقي شمسي غادي يحمينا 100%. دونك فاش كنستعملوا ليكرون هذا لا يعني اننا غادي نمشيو مثلا نتعرضوا لاشعه الشمس في وقت الذروه، يعني ما بين 12 و 4 ديال العشيه غادي نكون في البحر وما غاديش يظهروا عندي تصبغات. دونك ضروري نستعمل الواقي الشمسي جيدا، واننا نتفادوا التعرض لاشعه الشمس خصوصا في الوقت اللي كيكون الاشعه كثيره.
0: طيب إذا وقعوا ما وقعوا كانت التصبغات، كيفاش كيتم العلاج ديالها؟ واش العلاج كيكون سهل دكتورة؟
1: العلاج ماشي دائما كيكون سهل. أول حاجة العلاج كيختلف حسب النوع ديال التصبغات اللي عندنا، لأن فاش كنتكلموا على التصبغات فحنا كنتكلموا إما على الكلف أو مثلا التصبغات العمرية ولا اللونتيغو، كنتكلموا كذلك على الزيفيليد أو النمش، تصبغات ناتجة عن التهابات إلى آخره. والعلاج بطبيعة الحال كيختلف من حالة إلى أخرى. مسألة أخرى أننا العمق ديال التصبغات، ماشي بحال غادي نعالج تصبغات اللي الله ظهرت عندي في الصيف أو غنعالج تصبغات اللي كانت عندنا وتزاد. لأن المشكل اللي كيديروا السيدات أكبر خطأ كنديروه أننا كنوقفوا علاج ديال التصبغات في فصل الصيف، لان كل شيء كيعتقد اننا ما خاصناش نعالجوا التصبغات في الصيف. دونك شنو كنديروا العام كامل او لعده اشهر كنستعمل العلاج، وفاش كيوصل فصل الصيف كنوقف كل شيء في مره. دونك قبل كندير الكونترول ديال الميلانين، ومن بعد الميلانين كتنتج بواحد الكميه كثيره، وبالتالي اكيد

0: مع اشعه الشمس والتعرض لها غادي تزاد عندنا التصبغات. كاين مواد اللي يمكننا نستعملوها دون اي مشكل واللي ما كتسببلناش التهابات. لان شنو لاستيوس ديال علاج التصبغات؟ اننا نعالجوا التصبغات دون ما يكون التهاب ولا احمرار، لان هذاك الاحمرار بحد ذاته فاش كنتعرضوا لاشعه الشمس يقدر يولي تصبغات جديده.
1: وهذا عنده علاقه بالمكونات ديال هذا
0: اكيد المكونات اللي غادي نختاروا. كاين عده مكونات يمكننا نستعملوهم فصل الصيف ويمكننا نستعملوهم طيله السنه بالنسبه للاشخاص اللي عندهم بشره حساسه اللي ما غاديش يسببوا لنا التهاب لا شي حاجه ويعالجوا لنا كذلك التصبغات.
1: نعم، ذكرتي دكتورة أسماء بأن ضروري تكونوا كنديروا الوقي الشمسي بكمية كافية بطريقة اللي تكون صحيحة، هذا في فصل الصيف باش نحميو البشرة. فواش هنا كتنتهي الأمر يعني ملي تسالي الصيف كتنتهي حتى استعمال ديال الوقي الشمسي، ولا من الضروري أن بعد فصل الصيف نستمر في استعمال الوقي الشمسي بنفس الطريقة مثلا؟
0: أكيد ضروري نستعمل الوقي الشمسي طيلة السنة. علاش؟ لأن فاش كنتعرضوا للأشعة فاحنا كنتعرضوا للأشعة فوق بنفسجية من نوع UVB اللي هي كتكون غير في فصل الصيف واللي كنحسوا بالحرارة ديالها واللي كيخافوا منها كلشي وكنستعملوا ليكرون من بعد ما كنبداوش نحسوا كنساو. وكتكون لي زوفيا اللي كاينه طيله السنه وهي اكثر خطوره، لان طول ديالها الموجات ديالها كيكون طويل وكتدخل بعمق البشره، هي اللي كتسبب لنا الشيخوخه المبكره، هي اللي كتسبب لنا الظهور ديال التصبغات. كاين كذلك الضوء المرئي اللي كيسبب لنا الظهور التصبغات. فاش كنتكلموا على الضوء المرئي فاحنا كنتكلموا على الضوء المرئي اللي كينبعث من الشمس، يعني فاش كنخرجوا كنشوفوا الضوء فهذا راه ضوء مرئي، اللي كينبعث كذلك من الشاشه ديال التلفزيون من التليفون الى اخره. دونك ضروري نستعمل الواقي الشمسي طيله السنه. بالنسبه لا فريكونس ما غنستعملوش بنفس الطريقه، طبيعة الحال ما غاديش نعاودوه كل جوج ساعات ولا كل ساعة. نعم. يمكن نستعمله مرة كل أربعة ديال الساعات، ولكن وتالو اس بي اف مثلا يمكن أنا ما نستعملوش ان اس بي اف 50 بلس مثلا. السيدات اللي ما كتقدرش تاخذ جوج ديال لي برودوي كوزميتيك ما نقدرش مثلا ناخذ ان اكرون زائد كريم مرطب او لا كريم لعلاج التصبغات. كاين دي برودوي اللي هما كنستعملوهم لعلاج التصبغات اللي كيكون فيهم عامل حمايه اما 50 او 30، دونك يمكننا اننا نستعملوه فغيحمينا وفي نفس الوقت غادي يعالج لنا كذلك التصبغات.
1: طيب اذا هذا العلاج هذا واش كيحتاج لتهيئه مثلا، ولا كنبداو العلاج عادي، او لا خصنا ناخذوا الوقت ديالنا ونهيئوا البشره ديالنا لهاد العلاجات مثلا بعد الصيف؟
0: اكيد خصنا نهيئوا البشره، لان كاين اللي كيبدا مباشره كتكون البشره ديالنا متضرره والحاجز الواقي للبشره متضرر وكنبدا مباشره العلاج ديال التصبغات. لان كيكون تتكون السيده تيلمون دمات على داك الشمس اللي ضرباتنا على داك البحورات ديريكتومون كنبدا بالعلاج. دونك اول حاجه خاصنا نرجعوا التوازن للبشره، خاصنا ندخلوا مواد اللي كتعطينا الترطيب، مواد اللي كتعطينا كذلك الترميم. مثلا غنستعملوا دي برودوي اللي فيهم حمض هيالورونيك للترطيب، الجليسيرين، يمكننا نستعملوا السيراميدات، سونتيلا ازياتيكا كذلك باش كترمم لنا الحاجز الواقي للبشره، وديك الساعه عادي يمكن لي انني نبدا العلاج ديال التصبغات بطبيعه الحال.
1: طيب كثير من الفتيات خصوصا الشباب بات تي ملي تيفوت الصيف دكتورة كيبغيو يديروا عملية تقشير باش اعتقادا بأنهم كتنقي البشرة أكثر، فهل هذا ممكن ولا هذا صحيح؟
0: يمكننا نقوموا بالتقشير، ولكن الخطأ فين كيوقع أننا كنبداو بواحد التركيز اللي هو مرتفع. كنلاحظ أن السيدات كيبداو بالتقشير ولكن التركيز اللي كيكون أول مرتفع، الاختيار ديال الأحمض أحيانا ما كيكونش حسب واش عندنا بشرة حساسة ولا لا، لأن هذا مهم. ماشي كلشي يمكن له يستعمل حمض غليكوليك، ماشي كلشي يمكن له يستعمل الأحمض الفواكه من نوع الأعشا، دونك هادو كنستعملوهم في حالة لابو اللي كتكون غيزيستانت أو لا غير حساسة. في حالة بشرة مثلا اللي حساسة غادي نحاولوا أننا نستعملوا أحمض الفواكه أخرى بحال مثلا لي بولي هيدروكسي أسيد بحال حمض مثلا لاكتوبيونيك المالتوبيونيك إلى آخره. كذلك التركيز فهو مهم، كنبداو بواحد التركيز اللي هو مرتفع خاصنا نبداو غير يعني بروغريسيفمون بالتركيز اللي هو خفيف ومن بعد كنقرفع في التركيز بطبيعه الحال. ثاني حاجه هي لا فريكونس ديال التقشير، اننا كنلاحظوا ان السيدات كيستعملوا المقشرات احيانا كل نهار. كنستعمل مثلا النهار مقشر فيزيائي ولا مقشر ديال القهوه مثلا ديال الدار، لو لوندومان كندير مقشر كيميائي، في الصباح كنستعملوا مثلا لا فيتامين سي بواحد التركيز اللي مرتفع. وخاصنا نردوا البال لان هنا كنهيجوا البشره، لان واحد الخطا كنلاحظوا كيرتكبوا السيدات ان فاش كنشوف البشره ديالي كتهيج ولا كتحمر كنعتقد انني البرودوي عاد عطى
1: النتيجه،
0: وهذا خطا. يعني فاش كنشوفوا ان البشره ديالنا حمرت ولا تهيجات خاصنا نوقفوا العلاج وكنحاول اننا نرمم البشره. كنستعمل واحد الكريم مرمم واحد النهار ولا يومين كنوقف العلاج، ومن بعد فاش كيرجع البشره التوازن ديالها عاد نكملوا في المنتجات ديال العلاج
1: اللي كتكون مناسبه. اكيد
0: نعم.
1: غرجع معك للقضيه ديال التصبغات دكتوره، هو الان اصبحنا نلاحظ انتشار بعض المنتجات عبر مواقع التواصل اللي كتقول بأنها كتحيد التصبغات في أقل من أسبوع. هل هذا ممكن ولا هذا صحيح؟
0: ومن الاستعمال الأول أحيانا
1: بعض الأحيان من الاستعمال الأول
0: أكيد لي ريزو سوسيو ولا مواقع التواصل دابا ولات مليئة بالمنتجات اللي بحال هكذا، يعني كيدوزوا دي فيديو كنشوفوهم اللي كتعطي واحد الوعود اللي مبالغ فيها نقدروا نقولوا. أول حاجة

0: نردوا ليها البال فاش كيكون واحد المنتوج اللي غيحيد لي التصبغات بسرعه شنو هي المكونات اللي فيه. خاصنا نعرفوا واش فيه مكونات امنه لان كاين دي بريباراسيون اللي كيكونوا فيهم دي كورتيكويد فغتحيد لي التصبغات ولكن من بعد غير جعب واحد الحده اكثر. ونعرف ودي يمكن ناكد على هذه النقطه واش داك المنتوج مرخص او لا، لان كنلاحظوا ان كنستعملوا بعض المنتجات اللي كيجيبوهم من السيدات فاش كنشوفوهم في لومبالاج ما كنلقاو لا لا كومبوزيسيون لا المكونات اللي فيه لا لادريس ديال لابوغاتوار اللي داروا، ما كاين اوكان لابوغاتوار وكنستعملوهم راه عطى النتيجه لواحد السيده فكتشهروا وكلشي كيولي يستعملوا. دونك خاصنا نردوا البال لهاد المساله اننا ما نستعملوش منتجات اللي غير مرخصه وما نستعملوش منتوج اللي ما عارفينش شنو فيه. لان حتى فاش كيوقع واحد المشكل ما عندكش شكون تتابع، يعني ما كاينش ني لابوغاتوار ما عندك ادريس لتا شي حاجه، هذاك مول المحل اللي باعولي ولا شريتو سوغ انترنيت ما غنلقاش من بعد. دونك من الاحسن ان نستعملوا منتجات اللي امنه ومرخصه.
1: اكيد بما انك حاضره معنا دكتوره اسماء القاضي ضروري اننا نطلبوا منك النصيحه الان، اهم نصيحه يمكن تقدمها للمستمعين ديالنا.
0: نعم، اول حاجه غادي نقدمها للمستمعات اننا ما نحاولوش ندخلوا المكونات كامله في وقت واحد، وهذا فكره اللي خاطئه وكنديروها بزاف. اننا كنبغيو نستعملوا جميع المكونات، نحاولوا اننا نستعملوا المنتجات او المكونات اللي ملائمه للبشره ديالنا. اول حاجه نعرف شنو هي الاحتياجات ديال البشره ديالي عاد نختار، ماشي اي منتوج جمع اون بيرسون راه غادي يجي مع اون اوتر بيرسون، دونك نختار الحاجه اللي ملائمه ليا. ثانيا دائما ندخلوا المنتجات او المكونات تدريجيا، التركيز يكون تدريجي، ماشي دائما المنتوج اللي كيكون فيه مكون اكثر تركيز راه غيعطينا مفعول اكثر. هذه فكره خاطئه، يعني كاين بعض المكونات حتى انا بحال نياسيناميد الى اخره اللي بواحد التركيز اللي كيكون قليل غتعطينا مفعول، وديك الساعه نقدروا نزيدوا في التركيز تدريجيا. ما نساوش الاستعمال ديال الواقي الشمسي طيله السنه، ما كاينش شي علاج للتصبغات دون استعمال الواقي الشمسي، لان كاين بعض السيدات اللي كينفقوا واحد المبلغ باهظ في المنتجات ديال العلاج، وفي التالي ما كنديرش ليكرون ديالي في الصباح لان كنقول صافي راه خرج الصيف ما كاينلاش ندير ليكرون. الا ما كنديروش ليكرون لا داعي اننا نبداو المنتجات ديال العلاج بطبيعه الحال.
1: طيب واللي مازال باقي له ليكرون يعني ما كانش كيستعمل الكميه الكافيه؟
0: اكيد من القرعه تنعرفوا واش السيده كتستعمل ولا لا، من المده من اخر مره شريته. دونك الا كتستعملوا لمده سنه راه ما كانش كدير ليكرون بالطريقه الصحيحه.
1: وفي حوارنا دكتوره هضرنا بزاف على التصبغات، ولكن ضروري انك تشيري لواحد النقطه اللي مهمه بزاف، هي ان كثرة التعرض لأشعة الشمس واش كتأدي لظهور تجاعيد في وقت مبكر مثلا؟
0: أكيد،
1: لأن ربما كياخذوا راحتهم في الشمس وكنساو بأن كتأثر حتى لظهور التجاعيد.
0: أكيد، لأن الأشعة ديال الشمس فاش كنتعرضوا ليها فهي كتسبب لنا التدمير ديال الكولاجين والإيلاستين، هادو كيتعتبروا بمثابة أعمدة للبشرة. فاش كيقوم التدمير ديالهم فاش كيظهر ما يسمى بالشيخوخة المبكرة أو التجاعيد اللي كتظهر عندنا قبل الوقت ديالها، يعني قبل يعني في واحد السن بيولوجي اللي هو باقي قليل. دونك أول حاجة أننا دائما ناخذ واحد الواقي الشمسي اللي يكون الطيف ديالو شامل، يحمينا ضد لي زو في بي، لي زو في ا من الاحسن انه يحمينا حتى من الضوء المرئي ومن الانفراروج، لان الانفراروج اولا الاشعه تحت حمراء حتى هي كتسبب لنا الظهور ديال التجاعيد.
1: اذا مره اخرى باسمي وباسم الجميع كنشكرك جزيل الشكر دكتوره اسماء ايت القاضي على هذه المعلومات القيمه على حضورك معنا في صباح الاسره. الى فرصه اخرى ان شاء الله.
0: شكرا لك ان شاء الله،
1: نتمنى لك ايام موفقه ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا. وأهم نصيحة مستمعينا نختم بها هذا اللقاء اليوم من صباح الأسرة، لا تنتظروا ظهور الأعراض حتى تهتموا بالصحة ديالكم، فالوقاية كتبدأ بعادة بسيطة اليوم وقد تحميكم من مشكلة أكبر غدا. فنتمنى بأن نلقاكم دائما على خير، وللتذكير نحن معكم دائما في صباح الأسرة دائما على ميديا من الاثنين إلى الجمعة بفقرة متنوعة ومواضيع، نأمل بأن تكون دائما مهمة لنا ولكم، مع الشكر الجزيل لكل من يشارك معنا في تقديم هذا البرنامج من أخصائيين وخبراء. فنلقاكم إذن يوم الاثنين في نفس الموعد على ميديا، ونأمل بأن نكون دائما عند حسن ظنكم وفي مستوى ثقتكم. للجميع نتمنى يا رب الصحة والسلامة.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. حرب إيران. نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس يعلن أن المواجهة مع إيران لا تصنف على أنها حرب رغم تواصل الأعمال العدائية بعد 6 أشهر على بدء الصراع. ووزير الخزانة سكوت بيسنت يعلن أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي، مشددا على أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن إيران من استغلال النظام المالي العالمي. سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع. يأتي هذا بعد نحو أسبوعين من إعلان سوريا أنها أتاحت لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معاينة موقع غير معلن من حقبة الحكم السابق. قال مدير الوكالة أنه يضم بضعة أطنان من المواد النووية. المغرب الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة. معدل انتشار الإعاقة في البلاد بلغ 8.7% سنة 2026 بارتفاع بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز عام 2014. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 من سبتمبر. في المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في تونس محكمة النقض ترفض جميع الطعون المقدمة فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة التي حكم فيها بعقوبات مشددة على أكثر من 40 شخصا من بينهم شخصيات من المعارضة ومحامون، لتصبح الأحكام الصادرة في الاستئناف نهائية. في الميدان الرياضي 44 ميدالية حصيلة مشاركة المغرب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو الإيطالية. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
2: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
3: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميدي أن كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

يا مرحبا وسهلا بكم مستمعين الله فضل في كل مكان. دائما من أسعد الناس أن نكون برفقتكم. شكرا لوفائكم لمحطتنا مديئة. شكرا دائما لاستماعكم وانتظاركم لبرنامج حديث

0: المجتمع.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: في انتظار الحدث السياسي الأبرز في المملكة، الانتخابات التشريعية التي يعيش على إيقاعها المواطن المغربي، نحن تباعا في هذه الحلقات سنكون أكثر قربا من كل العاملين في قطاعات متعددة. واليوم ارتأينا أن يكون ضيوف الشرف في هذه الحلقة الفلاحون المغاربة، الفلاحون الذين هم أيضا لهم انتظاراتهم من الحكومة المقبلة التي ستقررها الانتخابات التشريعية في 23 من شتنبر، وخاصة الحلول الجذرية للصعوبات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. ضيوف كرام أسعد بهم، أشكرهم على تلبية دعوة البرنامج، سيقربوننا أكثر من الواقع الذي يعيشه الفلاح المغربي وكل من اختصاصه طبيعة الحال في مجالات متعددة وحتى جغرافيا في امتداد التراب الوطني. لذلك دعونا نرحب بضيوفنا هنا من منطقة الشمال، الأستاذ خالد الرابطي مسؤول التواصل بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد.
2: مرحبا الأخت حنا، صباح الخير.
0: يا أهلا بك، ومرحبا أيضا بالأستاذ العربي أقبيب وهو عن تعاونية المجد الخاصة بقطاع تحديدا نانا، هو قطاع حيوي جدا وفي المنطقة اللي شهدت طبيعة الحال كلنا نتذكر تلك الفيضانات التي شهدتها منطقة القصر الكبير. يا مرحبا وسهلا بك الأستاذ العربي.
3: أهلا وشكرا.
0: يا مرحبا. وفي أقصى الجنوب المغربي من مدينة الدخلة، حيث تشهد هذه المنطقة تباعا تنامي للمشاريع فلاحية للشباب الذين ساهمت الحكومة في تشجيعهم على الاستثمار في قطاع الفلاحة. وأحد النماذج اليوم من مدينة الدخلة مجموعة أجيدة، هي مجموعة من الشباب في الصحراء المغربية، مؤسسين ومستثمرين شباب اختاروا الميدان الفلاحي. فؤاد الزهير، يا مرحبا وسهلا بك.
4: مرحبا بك أخت فرحان، مرحبا بضيوف كرام.
0: يا أهلا بك. سأبدأ بطبيعة الحال الأستاذ العربي قبيب، وبطبيعة الحال كنا نتذكر التحدي الأكبر اللي كان أمام الفلاح المغربي هو فيضانات، وهذا أمور طبيعية من بعد ما كنا دائما على العوامل المؤثرة على الفلاحة المغربية واللي واجهها أصلا الفلاح المغربي، كنا دائما نشكو من الجفاف وسنوات عجاف من الجفاف. أيضا كانت الكارثة الحقيقية اللي أتت على الكثير من الهكتارات والمحاصيل الفلاحية في حصيلة السنة الماضية. أستاذ العربي يا أهلا بك، لو سألتك عن كيف يعني مرت لكم هذه الأزمة، وهل تلقيتوا تعويضات في المنطقة؟ أعطيني بعد أنتم المنطقة ديالكم وكم عندكم من هكتار تحديدا.
3: السلام عليكم. العربي بقبيب، رئيس تعاونية المجد لإنتاج وتسويق النعناع. حوالي تعاونية تتحصل على حوالي 200 هكتار متنوعة الزراعات، وبخصوصا تنزرع النعناع حوالي 80 هكتار، وكلها غمرتها المياه ولم يجد أي مناد إلى يومنا هذا. ناشدنا جميع الاتجاهات وأرسلنا عون معانا متعاون معنا في التعاونية إلى الوزارة، ووعدونا بعد المفاوضات ولم يعطينا أي شيء.
0: ولكن حنا اللي نتذكروا في حينها كنا معكم وتواصلنا معكم في المنطقة خاصة، وتباعا كانت فرق للتسجيل وتسجيل الأراضي وحصر لائحة بحصر الخسائر، لو ذكرت معايا في وقتها وحينها.
3: نعم.
0: وانتم براسكم اللي أكدتونا أنه فعلا الفرق الميدانية متواجدة وتحصي الخسائر تباعا على أساس أنه سيتم تعويضكم.
3: جاءوا فحصوا الخسائر وتم التعويضات. النعناع حيدوها لنا من الفاكتورة ديال السقا، وحيدوا لنا البرسيم، ومع ذلك لم يوجد أي شيء إلى يومنا هذا. جوج الحالات.
0: علاش حيدوا النعناع؟ هي أيضا منتوجات اللي في الاستهلاك اليومي.
3: ضاعت. النعناع اللي ضاعت الفيضان والبرسيم اللي ضاع، هو الوحيد اللي زولوا لهم السقا، هذو اللي استفاد منهم الفلاح. وقصب السكر وعدونا باش يحيدونا 3000 الفاكتوره خرجت فيها وزاره

0: الى 6000 درهم وقطعوا لنا 3000 درهم و3000 درهم خلاو لنا تزاد عليها الفائده في الصندوق. ما بغوش يوضحوا لنا واش تسمحوا لنا فيها، واش ما حيدوها لناش، خلاو لنا 3000 درهم مجهوله بها فيها الفائده من شهر 5 الفايت.
1: تمام. طيب الى قلت لك الان احنا في الاستحقاقات القادمه ان شاء الله، شنو انتظارات السيد العربي ومعك طبيعة الحال كل الفلاحين المغاربة، أنت في هذا القطاع اللي أنت فيه ماذا تنتظرون؟
0: القطاع غادي ينهار، القطاع ما بقاش فيه ترشيدات، غابوا عليه على جميع لونكا، ما قايماش بالموظفين ديالها، عنده موظفين قلال. والأول هو
1: لونكا اللي هي لونكا للناس اللي ما يعرفوها، ياريت تتكلم لي بالدارجة شوي باش الناس تفهمونا، لأن احنا اللي هدفنا أكثر قربا من الناس، خاصة الناس كاملين يفهمونا.
0: ما عندهاش موظفين، ما قايماش بالدور ديالها، الفلاح ما تعرف ما يدير، ما كيناش تأطير بصفة عامة، أي واحد ما عنده تفلاحة مدقونة، كلش الفلاحة مبعثرة، كل واحد ما عنده تشي حاجة. ثانيا التسويق، وجدتي منتوج هذا العام البطيخ شكون يديك البطيخ؟ مشات الفيضان الناس زرعت درا المايس لونفيلاش، شكون يشريك؟ دايره 40 فرنك ديالاش، 40 فرنك ديال السقا ديال الماء، ما كيناش التوجيه، الاستشاره الفلاحيه اللي عتوجهك ما كيناش اللي غادي يوجهك، انت خدام عشوائي، اما كبحل في البحر، اما تخرج برا، اما ديك البحر صافي بصفه عامه، وجميع الميدان اللي بقى الميدان كبحال هكا ديال الفلاحه كبحال هكا ما موجهش، ما فيهش توجيهات وما فيهش تأطير، غادي جميع الفلاح الصغار والمتوسطين عينهاروا صفة عامة.
1: السي العربي باش نفهمك أكثر، هل تقصد أنه العشوائية في التأطير هي أنه أي واحد عنده قطعة فلاحية بالهكتارات، أنت عددت لي الهكتارات اللي عندكم، المنتوج اللي تزرعوه هكذا عشوائيا أنه مطلوب في السوق، يلا نحول أنا أرضي في كلها مثلا نعناع أو كلها طماطم، هذا هو اللي تقصد به على أنه ما كانش دراسات استراتيجية تحدد الفلاحين هاش يعني المطلوب أو السوق، العرض اللي مطلوب في السوق غادي نوجهه الإنتاج مثلا للبصل أو البطاطس أو وشي من هذا القبيل، هذا هو اللي تقصد؟ نعم. أنت
0: نعم نعم هذا هو اللي تنقصد، ما كيناش توجيه، أو وجدتي واحد المنتوج ما كيناش السوق دياله، الحبوب السوق ديالها مات، ما بقاش متساوي، ندير المخسور زائد المصروف السوق ما تعطيكش، بالتسويق فين تسوق المنتوج ديالك، اي اتجاه مشيتي له فيه العشوائيه، ما فيهش واحد تصميم
1: استراتيجيه واضحه المعالم. لا. طيب خلينا نمر الى قطاع ثاني وهو قطاع الدواجن واللي شهد ايضا كذلك ارتفاع في اسعاره، وكل مره كانت يعني نتواصلوا مع الجمعيات المهنيه. استاذ خالد، ما هي انتظارات الرابطة أو الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن من الحكومة المقبلة؟
2: نعم الأخيرة، أولا هو قطاع الدواجن اللي كانت واحد النمو مستمر، وقطاع أشواط طويلة في التنظيم منذ سنة 1995 إلى الآن أو 94 إلى الآن، يعني ما كانش ممكن أنه يحقق واحد مجموعة من الإنجازات على مستوى التنظيم، على مستوى النمو، على مستوى التطوير، إلا وكان بعد يعني واحد نضال كبير وأعمال جبار طبعا قاموا به المهنيين، وكان دائما هذا العمل ما يمكن يتحقق الا بطرق ابواب الحكومات السابقه والحاليه وكذلك المؤسسات الشرعيه، ونجحت واحد المجموعه ديال النتائج اللي قدرنا نحصلوها، يعني باختصار نقدروا نقولوا على القانون الصحي رقم 49/99 اللي جاء طبعا بعد مشاوره كبيره وبعد طبعا طرق الابواب ديال الحكومات السابقه. كما قلت ايضا جاء الاعتراف المهني ديال الفيدراليه المهنيه تاع الدواجن مع وزاره الصحه سنه 2017، واخر إنجاز يعني وربما يعتبر من الإنجازات الكبرى يعني هو الاعتراف بالقطاع الدواجن كقطاع فلاحي في القانون المالي ديال 2021، من بعد ما كان القطاع كيتعتبر من بين القطاعات التجارية، وهذا اللي خلى يعني الفلاحي أنهم يستبدوا هذا التعريف الجديد للقطاع وضموا ضمن الخانة ديال القطاعات الفلاحية، يستفدوا من التخفيضات الضريبية اللي على القطاع أو الإعفاء الضريبي على القطاع ديال التربية. وطبعا يمكنناش نقولوا بأن القطاع يعني ربما يعني وصل شاطئ النجاة وأنه صافي كمل الشروط ديال التنظيم ديالو وخدام يعني بكل أريحية، كتبقى دائما هناك انتظارات وهناك أمور تتحقق، نعرفنا لأن يعني منذ كورونا إلى الآن القطاع عاش أزمات كثيرة وبين واحد مجموعة ديال المشاكل أو بقول خصها حلول طبعا.

0: انه الحلول ما يمكنش تجي الا من عند الحكومه. شوف حنا كنتظر الحكومه المقبله انها يعني تشتغل مع المهنيين من اجل يعني تحقيق واحد المجموعه ديال المكتسبات الاخرى باش نحافظوا على الاستدامه ديال القطاع ونحافظوا على المساهمه ديالو اللي كيساهم بها في رفاه الامن والسياده الغذائيه. يعني كنعرفوا على ان من بين المشاكل الاولى اللي كانت يعني تعرضتنا لهزات يعني منذ كورونا وثم الحرب الأوكرانية الروسية وثم يعني الأزمة ديال النفط الحالية هو المشكل ديال تسمون السوق المغربية أو السوق المحلية بالمدخلات ديال الأعلاف المركبة على رأسها الذرة والسوجة اللي كتعرف دائما هزات أي اضطراب وقع اللي كتوقع سواء كانت مسألة كتتعلق
1: بالسلاسل
0: الحرب الأوكرانية الروسية
1: أو مسألة
0: كتتعلق نعم أو مسألة كتتعلق بالتغيرات المناخية. على سبيل المثال شفنا غير مؤخرا يعني في الشتاء الماضي يعني كانت هناك اضطرابات جوية قوية اللي منعت السفن ديال الشعر انها ترصف البناء ديال الدار البيضاء والبناء ديال الجوف الاصفر، وهذا اللي خلى يعني العديد ديال المصانع ديال الالات المركبه تقريبا يعني اصيبت بالشلل لان ما عندهمش المواد الاوليه باش يمكن لهم يشتغلوا، والبطوات واقفين في وسط البحر وما قدروش يدخلوا للميناء لمده طويله. ومن بعد ما تعوضت الاحوال الجويه او تحسنت الاحوال الجويه كان هناك اكتظاظ في الميناء ديال الدار البيضاء والجوف الاصفر، وبالتالي كان هناك يعني الحمولات اللي كيخصها عند اولويه تنزل او كتويه ربما وصلت قبل الحمولات ديال الذره التركيه، وخلق مشاكل كبيره وارتباك كبير. وطبعا كان هناك تواصل دائم مع المسؤولين على الميناء طبعا وايضا المسؤولين على الفلاحه من اجل يعني حل هذه المعضله، وهذا ربما اللي كيخلينا اننا تكون عندنا واحد مجموعه ديال المطالب مستقبلا للحكومه المقبله باش يشوفوا الحل باش ما نعاودوش نكرروا نفس المشكل ونعاودوا نطيحوا في نفس الاشكاليه. طبعا كاين هناك حلول طبعا ممكن انها تعمل سواء في ميناء الدار البيضاء او في ميناء الجوف الاصفر او في موانئ اخرى من اجل حل هذه الاشكاليه. ايضا من بين انتظارات الحكومه المقبله هو التسريع ديال تاهيل المجازر العصريه او انجاز المجازر العصريه معتمده جديده، لان استراتيجيه اللي قدمها بها الفيدرالية البنية يعني قطاع الدواجن منذ 2021 وضعت واحد البرنامج لدعم حامدي مشاريع إنجاز مجازر عصرية معتمدة للدواجن. طبعا المشروع ماشي بواحد الوتيرة يعني جيدة ومقبولة، لكن هناك إكراهات اللي كيتعرضوا لها المستثمرين جميع المناطق ديال المغرب واللي كيتعلق ب يعني ايجاد بقعه ارضيه ملائمه لانجاز مثل هذه المشاريع، لانك تعرف على ان عندك القوانين كتفرض على ان مثل هذا المشروع خصو يكون في واحد البقعه ارضيه اللي فيها واحد مجموعه من المواصفات على راسها الربط بالصرف الصحي وتكون في منطقه صناعيه
1: ظروف النظافه
0: من صح. نعم كثير من المدن المغربيه ما فيهاش مناطق صناعيه وهذا كيخلق اشكال.
1: علاش ما تكون سمح لي استاذ خالد، يعني عندنا مجازر اللحوم يعني اللي هي مهيكله ومنظمه وكل مدننا الكبرى فيها هذا التنظيم وفيها رقابه ايضا على ملونصا وعلى المصالح اللي كتشرف على نظافه المكان والاماكن بنفس على نفس المنوال وعلى نفس الاستراتيجيه، لماذا تكون للدواجن البيضاء او اللحوم البيضاء؟
0: صحيح، وهذا هو اللي كنشتغلوا عليه الان في الفيدراليه البنيه يعني قطاع الدواجن. الان عندنا تقريبا يعني ما يفوق 30 مشروع، منهم بعض المشاريع اللي تم الانجاز ديالها وبداوا المجازر كيشتغلوا، ومنهم بعض المشاريع اللي بواسطه الاعداد الملفات التقنيه ديالهم، لكن احنا كنطلبوا انه يكون عندنا اكثر من هذا العدد هذا، لان احنا مقبلين على تظاهرات عالميه وبالتالي القطاع خصو يعني ينتهي مع عشوائيه التسويق ديال اللحوم البيضاء واللي ما تسببه من مشاكل على مستوى الصحه وعلى مستوى الجوده وعلى مستوى الصوره ديال المنتوج بصفه عامه.
1: ولكن المنتوج هذا المنتوج لطالما كان هو محور نقاش عمومي لدى المواطنين، المواطنين كانوا يشتكون من غلاء الدواجن، يعني لحوم الدواجن واللي هي انتاج محلي لي كل جهات المملكة فيها مشاريع لتربية الدواجن، وما شاء الله يعني الأمور متيسرة، لكن اللي ما يفهموه المواطنين واللي ما قدوا يفهموا له معادلة معقولة هو الارتفاعات الدائمة أو في بعض الأحيان كما لاحظنا أيضا انهيار السعر. أصحاب المشاريع أيضا في لحوم البيضاء انهارت يعني مشاريعهم نتيجة انهيار

0: الأسعار، لأنه الناس عزفت حتى في فترة من الفترات عن إقبال على اللحوم البيضاء، وهذا طبيعة الحال نتيجة وسائل التواصل الاجتماعي والإشاعات وأشياء كثيرة رافقت الأجال، مع أنه قطاعه أصحابه والعاملين فيه دائما على حافة الخطر.
1: صحيح، لأنك دائما يا إما مستهلك متضرر يا إما منتج متضرر، ما كاينش واحد النوع ديال التوافق أو واحد
0: الأريحية
1: واحد الأسعار اللي يمكن أنها تحافظ على مصلحة المنتج من جهة والقدرة الشرائية ديال المستهلك المغربي من جهة أخرى. وهذا ربما اللي المشكل اللي عنده بزاف ديال الفروع اللي باش كله تحل، ومن بين هذه الفروع هذا هو هذه المناطق العصرية المعتمدة اللي غتخدم كثير يعني المصلحة ديال المنتج أولا، ثم المستهلك ثانيا اللي غتحافظ على استقرار ديال الأسعار، غتحافظ على ضبط الكمية ديال اللحوم البيضاء يعني أو كمية الاحتياجات ديال السوق المغربية من اللحوم البيضاء باش ما تطيحوش في واحد الفائض اللي كيأثر كثير على المنتجين، ثم تحافظ أيضا كما قلت على الصورة. وهذا ربما من بين الأمور اللي هي في إطار النقاش مع المسؤولين، لأننا نقول دائما على أن العلاقة ديال القطاع مع الحكومة ما خصها تتجاوز العلاقة ديال تدبير الأزمات، اللي تكون أزمة ديال انهيار الأسعار أو أزمة ديال ارتفاع الأسعار الغلاء أو أزمة ديال قلة المنتج في السوق، وتنتقل إلى وضع استراتيجيات بناء قطاع مستدام كيحمي المنتج من جهة والمستهلك من جهة أخرى.
0: طبعا ولكن في المقام الأول هو القدرة، احترام القدرة الشرائية لهذا المواطن، لأنه لاحظ معي أمام ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء راه المواطن المسكين لا حل له إلا يعني كان المنقذ بالنسبة له دائما هي الدواجن. علي أستاذي حتى لا نأخذ حيز الزمني الخاص بأستاذ فؤاد زهير، وانت أشلفت الذكر أحد الأعضاء المؤسسين والمستثمرين الشباب في مجموعة أجيدة، وهي مجموعة فلاحية ضيعة فلاحية في نواحي مدينة الداخلة. عندكم اليوم تنتجون الخضروات والفواكه. أستاذ فؤاد زهير.
2: نعم أختي فرحانة، استماع
0: الحكومة المقبلة أنتم تناشدوها بمجموعة من التحديات على رأسها، تفضل.
2: بالنسبة للإقراءات اللي كان عيشوا إحنا خصوصا في هذه السنة اللي إحنا فيها، كان واحد الانهيار تام لسوق الفواكه، خصوصا تتكلموا على إنتاج الدلاح والسويهلة، السوق ما مضبوط، كانت السلع تدخل من موريتان، وكان واحد الانتاج في وقت واحد يعني على صعيد المملكه كامله.
0: اسمح لي، السلع تدخل من موريتان، احنا نصدروا الموريتان، ما هي اللي نستوردوا من عندها؟
2: نوع في الحاله ديال الفواكه كانت يدخل الدلاح يدخل من موريتان، بالنسبه للخضروات تمشي لموريتان، غير بالنسبه للفواكه يدخل من موريتان خصوصا الدلاح.
0: نستوردوا، كان ينافسكم انتم، ينافس منتوجكم
2: طبيعة الحال، واحد المنافس للمنتوج الوطني. هذا من ناحية انهيار الأثمنة، ومن ناحية المدخلات الفلاحية يعني الأسمدة وما يخص المدخلات الفلاحية كامل، كان واحد الغلاء اللي سببه هذا الإشكال اللي طرقت له ديال النقل البحري وهذه المشاكل كاملة. احنا كان علينا أثر مضوبل بين حكم البعد، يعني الناس اللي كاين في كازا ولا في طنجة ولا في وعدوا أقربهم الموانئ، إحنا بحكم البعد كان واحد تكلفة مضاعفة، وطموحنا إن شاء الله في يعني في هالحكومة الجديدة يعني أصلاً يعود وزير من من من من ضمين يعني وزير مهندس من القطاع، بس قد يفهم المشاكل اللي يعاني منها القطاع، يعني قد أي سياسي يجي ما عنده علاقة بالقطاع وعلى ليه قد يسوه تخطى عليه 5 سنوات ما فهم القطاع، ونطلحوا حكومة ثانية وتشوفوا هي ماشي، غير اللي احنا إيجابيين وعلى أساس خصوصا في الجهة في داخل أساس المشروع اللي غيعود إن شاء الله ديال 5000 هكتار يعود فيه واحد إنتاجية ويوفر واحد يعني واحد يد عاملة كبيرة، وهذا يشجع الحكومة عن ترد البال للجهة الداخلة والداخل، يعني أنا عود إجمالي ديال المساحة المزروعة داخلة كانت تكلموا على 1500 هكتار حاليا من الخضروات والفواكه، نزلت لواحد 5000 هكتار، عندنا كانت تكلموا على 6500 هكتار. هاي المساحة، هاي الكثافة، هاي الرقم المعاملات، هاي اليد العاملة اللي غتفوز إن شاء الله هنا في الجهة، لا بد من الحكومة تعطينا يعني تعود واحد الاهتمام، واحد البرنامج عود خاص إن شاء الله بجهة الداخلة.

0: الذهاب على الأول كانت هناك من الحكومة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب عندكم مشكلة عشوائية في التكوين، يعني قلة اليد العاملة المكونة في القطاع الفلاحي، يعني العاملين منين كتقبضون انتم الأستاذ فؤاد اليد العاملة في المزارع ديالكم والضيعات؟
0: اليد العاملة نتكلموا عنها في حالة خاصة، نتكلموا بصفة عامة في المغرب حاليا اليد العاملة غير مكونة. يعني كتجيب واحد من الموقف يخطي معاك نهار خاص هو ذاك العامل، لا نهار يتخطى باش مكان هو الفلاحة ما يفهم فيه، ونهار ثاني يمشي للضيعة ثاني وهو ماشي. يعني هو المكان التكوين غياب تكوين تام اليد العاملة. يعني هو كيطرح نموذج طلب ديال إنشاء معاهد ولا تندار تكوينات على على على على صعيد المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية اللي هو مشكور قائم بعملهم بعد في الجهة الداخلة والذهب بحكم التكوينات اللي الدورية. غير ما هذا مازال بحكم كانت المساحة كبرت عاد ضغط كبير على على على على على اليد العاملة، وهي اللي كانوا راه كنجبروا فيها إشكال حقيقي. لدرجة عندنا كنجبروا اليد العاملة ديال ديال ديال ديال المكون الناس اللي جاية من جنوب الصحراء. يعني الدول في مثلا السنغال ومالي وجنوب موريتانيا
1: هما اللي يشتغلوا لكم في هذا في الضيعات في حال عدم وجود اليد الوطنية. طيب أستاذ العربي، أستاذ العربي أنت سمعت معي فؤاد وهو عن منطقة الداخلة وجهة الداخلة، يقول بأنه بالنسبة للاستشارة الفلاحية هما يقوموا بتكوينات، بفضل هذه التكوينات اللي تكون اليد العاملة استطعوا أنهم في بعض الأحيان، لكن في كثير من الأحيان أيضا لا يجدون اليد العاملة ويلجأون إلى الموقف اللي كتعرفوه جميعا في المغرب كامل، هو الناس المومياويين اللي كنسموهم طالب معاشه. فللخروج من هذا المأزق، وإحنا بلد فلاحي وإحنا ما شاء الله أسواقنا اليوم يتجول المواطن المغربي في الأسواق، الخضرة موجودة، الفواكه موجودة، ولكن يسأل عن الثمن فيتحسر ويتأسف. شنو خاصنا نكبوا عليه؟ أو الحكومة المقبلة شنو أول الأولويات؟ أستاذ العربي، أستاذ العربي أنت معايا؟
2: نعم
1: أستاذ العربي معايا، تفضل أعطيني.
2: نعم، من الأولويات هو خص التكوين كما قال السيد فؤاد، ضروري خص الإشارة الفلاحة دير تكوين اليد العاملة والفلاحة باش كل واحد يعرف الدور ديالو شنو كاين. ماشي تجيب انت واحد من الموقف تجيب واحد العامل من انت تجيبه ما تعرفش هذيك العملية ديالك.
1: ولكن واش كاين عزوف الناس مثلا تبغى تخدم في الفلاحة، في قطاع الفلاحة عندنا عزوف لأنه قلة الأجر مثلا أو عدم وجود ظروف؟
2: لا كاين موجود ولكن ما تعرفش تجيبو تتقام عليك غالي بواحد ثمن باهظ باش تجيب انت واحد وتعلمه وتبقى معاه باش تعلمه، تتبقى لك انت بواحد ثمن خيالي. ما تخرجش انت في المنتوج ديالك، من توجد انت وتوجد المنتوج ديالك من في الاخر تتقام عليك. علاش؟ بكثرة اليد العامله اللي ما كانتش تجد لي ملائم ديالها.
1: طيب اولى الاولويات هو تكوين اليد العامله، وبعده
2: اليد العامله التسويق.
1: شنو تعني التسويق؟
2: التسويق خاصك المنتوج ديالك فين تدفعه في تسوقه، وجدتي الفاكهه ديالك او المنتوج ديالك خاص يكون فريغوات او تكون جميع الحاجه خاصها كلها عند التسويق ديالها فين تسوق المنتوج ديالك.
1: واسواقنا الوطنيه انت ما شاء الله في القصر الكبير على ما اعتقد، اسواق طنجة اكبر المدن في الجهه
2: بكثره فئه الديه.
1: فين غتديها؟ فين كتسوقوا انتم حاليا؟
2: حاليا نسوقوا في طنجة في تطوان، مقصر كبير كله فلاحي.
1: وما كافيكمش، خاصكم اسواق اخرى ولا شنو؟
2: اخذنا اسواق اخرى. وكيفاش التلفيف؟ كيفاش السلعه تصبر؟ ماشي السلعه خصك السلعه ديال الماء ما تتصبرش واحد المده.
1: صحيح. ومساله التعويضات او يعني كيف تتم هذا الامر بالنسبه لكم انتم؟ الدعم السيادي هو من خاصة الفلاحين الصغار والمتوسطين، واللي هما يبقوا خط الدفاع الأول في الأمن الغذائي للمملكة. أنت تعرف الفلاحين الصغار يواجهوا اضطرابات السلاسل الإمداد العالمية اللي تتوقف في بعض الأحيان نتيجة الأزمات الدولية، ويواجههم أيضا تحدي الجفاف وهما صغار. فشنو المطلوب الآن من الحكومة المقبلة؟
2: الحكومة نقص ضروري الدعم للفلاح الصغير والمتوسط. نفس حوض اللوكوس ما عمر الفلاح الصغير استفاد ولا المتوسط، يستفدوا الفلاح الكبار بحال العوامره بحال الناس اللي عندهم هكتارات كثيره وعندهم لاصيرات هما اللي يقدروا يستفادوا، اما الفلاح الصغير ما تيستافدش بصفه عامه.
1: طيب استاذ خالد انتقل اليك على السريع، امامك دقيقه. الانكباب على مستوى، كيف نحقه للمواطن المغربي اليوم الدجاج الأبيض أو اللحم الأبيض بثمن اللي يناسب قدرته الشرائية وما نسمعوش الأزمات اللي مرت في السنوات السابقة؟ سيد خالد،
3: الموضوع لم يكن يتحقق إلا يعني بإعداد يعني استراتيجية جديدة للقطاع، مؤشرات واضحة للإنتاج والتكلفة والجودة مع تشجيع تثمين المنتجات الاقتصاد في الماء والطاقة وتحسين تدابير ديال النزاعيات، وأيضا إجراءات ملموسة لتخفيض كلفة الأعلاف المركبة، وهذه هي النقطة الأساسية في الموضوع اللي تكلمت عليه الأخت فرحانة، لأن كلفة الأعلاف تقريبا يعني هي تقريبا المساهم الأكبر في الغلاء ديال تكلفة الإنتاج،
1: وبالتالي
3: إذا لقينا حل لتقليل كلفة الأعلاف غادي نقصوا تكلفة الإنتاج، وبالتالي ممكن أننا نرضيو المستهلك.
1: شكرا،
3: إن شاء الله
1: يعني. نتمنى ذلك، نبقى متفائلين وإيجابيين إن شاء الله في القادم من الأيام. الأستاذ خالد الرابطي، مسؤول التواصل بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، شرفتنا أستاذ خالد، شكرا. وأشكر بالمثل الأستاذ العربي بقبيب وهو عن تعاونية المجد لقطاع النعناع، شكرا جزيلا لك أستاذ عربي. الشكر موصول أيضا لفؤاد زهير وهو أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة أجيدة الفلاحية بجهة الداخلة وادي الذهب، ممتنة لكل من استمع إلينا، شكرا على حسن الوفاء. غدا أو لا ليس الغد، السبت والأحد عطلة، والاثنين لا تنسوا أنتظركم في دائما مساءلة وانتظارات المواطنين المغاربة في قطاعات متعددة من الحكومة المقبلة. ظلوا برفقتنا في أمان الله.
4: h30 sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
5: Avec vous, Soukaina Aziz, bonjour à tous. Israël annonce la prise d'une position stratégique du Hezbollah au Liban, la colline Ali Tahar. Le ministre israélien de la Défense dit avoir consolidé la zone de sécurité israélienne dans le pays. Une famille marocaine sur trois est concernée par une situation de handicap, c'est ce que dévoile une enquête nationale hier. L'étude se focalise aussi sur les difficultés d'inclusion et de prise en charge. Trois syndicats boycottent la rentrée universitaire au Maroc. Ils lancent un programme de mobilisation et annoncent de grève nationale. Les détails dans votre prochaine édition. La France a connu son été le plus chaud jamais enregistré, 53 jours de chaleur, une situation appelée à se répéter d'après la ministre de la Transition de l'écologie. Et puis du sport, le Maroc brille lors des Jeux méditerranéens avec 44 médailles dont 16 en or. Le Royaume décroche la 7e place. Nous ferons le bilan de cette compétition. Voilà pour les titres, je vous retrouve dans une heure pour le Grand Journal.
6: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Midi 1. Midi 1, 11h30, 12h, nouvelle piste.
7: Au départ, l'entrepreneuriat digital fait souvent rêver. Liberté, autonomie, travail à distance, possibilité de créer avec peu de moyens, construire une communauté, vendre une expertise, lancer une offre. Mais derrière cette image, il y a aussi les périodes de doute, des projets qui ne prennent pas, les changements de stratégie, la pression de la visibilité et parfois la nécessité de tout recommencer autrement. Je suis Yasmine El-Khelaouani et bienvenue dans Nouvelle Piste. Et aujourd'hui avec Ali El-Hababi, coach business et entrepreneur digital. On va parler de ce qu'on apprend vraiment une fois qu'on s'est lancé. Ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qu'il ferait différemment aujourd'hui.
6: Nouvelle Piste, Yasmine El-Khelaouani.
7: Ali El-Hababi, merci beaucoup d'être là.
8: Merci pour l'invitation, très content d'être là avec vous.
7: Merci beaucoup. Alors Ali El-Hababi, quand vous vous êtes lancé, quelle idée aviez-vous de l'entrepreneuriat digital exactement?
8: Quand je me suis lancé, je pense que je vivais dans un rêve illusoire qui était très orienté start-up à ce moment-là. Moi, je me suis lancé fin 2019 et je voyais beaucoup, je raisonnais beaucoup dans une logique de créer une start-up avec des levées de fonds, avec une grande équipe rapidement, développer l'activité avec le digital, vendre en ligne, etc. Et j'ai vite appris la réalité des choses et ce que je voulais vraiment créer, qui n'était pas forcément

0: ميديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: بس زي يوم دي البرنامج ودر وقتنا نتمل انتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان صرح الوطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورنسن
2: زدغغ دي الخليج وزمان شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
1: ما تجلم دي اللوائح الانتخابات مشاو غاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت تسمى ما اتخذام شاني جن نظام دي المغرب ويتسجل ورات انت دي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاهم ايو دان نزدغن دي الخارج ما مش غاق قني الوكالة ثانيتين ايو اني خاص نغينو بندي تصويت هذا فمغل من الصال الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين واني في خدام وشتيل الشارجام الوكالت اواني سكمتي واني خاوم بغي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا خوري جني زما دي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن تصويت السلطة المحلية قد توش خطو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
3: واش غني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
1: ويجيبو ضروري ما لوراد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عوان يدي الساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما لا يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم أمو أقاد صوتهم وتعاونهم ديتي وشان تموت النوم وإذا الوقت النغ أنصوت مرة فشتويت موت النغ الزاد

0: cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
2: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
2: LESA.
1: L'excellence d'un parcours.
2: L'assurance d'un avenir.
3: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
4: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس بعد الظهر مشمسا على جهة الشرق سايس الغرب تفيلالت وكذلك داخل الأقاليم الجنوبية بينما يكون غائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على مرتفعات الأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة 40 درجة في مراكش و 38 درجة في فاس 29 درجة في الرباط 30 درجة بالدار البيضاء وفي السواحل والمناطق الأخرى تسجل 32 درجة بكل من طنجة والعيون وأكادير والصويرة مع توقع عواصف رعدية مصحوبة بسحب جزئية في إفران. إلى دول شمال إفريقيا حيث يسود طقس مشمس ومستقر على أغلب العواصم. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر 34 درجة بتونس و 36 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة مقابل أجواء غائمة جزئيا بنواكشوط مع 35 درجة. في عمق القارة الإفريقية تستمر العواصف الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق بغرب القارة ووسطها حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيدجان ولاغوس و 32 درجة في داكار. في باقي عواصم العالم تسطع الشمس في باريس مع 28 درجة بينما تصل الحرارة إلى 36 درجة في روما و 38 درجة في مدريد كما تبلغ الحرارة 28 درجة في نيويورك مع طقس غائم جزئي وعواصف رعدية فيما تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة.
3: منتصف النهار باستوديوهات محطة مادئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
5: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرب إيران. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يعلن أن المواجهة مع إيران لا تصنف على أنها حرب رغم تواصل الأعمال العدائية بعد 6 أشهر على بدء الصراع. ووزير الخزانة سكوت بيسنت يعلن أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي. سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع. المغرب الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة. معدل انتشار الإعاقة في البلاد بلغ 8.7% سنة 2026 بارتفاع بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز عام 2014. والمغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 سبتمبر في المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في تونس محكمة النقض ترفض جميع الطعون المقدمة فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة التي حكم فيها بعقوبات مشددة على أكثر من 40 شخصا من بينهم شخصيات من المعارضة ومحامون لتصبح الأحكام الصادرة في الاستئناف نهائية. في الميدان الرياضي 44 ميدالية حصلت مشاركة المغرب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو الإيطالية. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه لن يصنف المواجهة مع إيران على أنها حرب رغم تواصل الأعمال العدائية بعد 6 أشهر على بدء الصراع، وأضاف أن الولايات المتحدة لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مشددا على أن جميع الخيارات مطروحة لاستعمالها ضدها. فيما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي، مشددا على أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. نتابع تعليق أنور القاسم المحلل الاقتصادي متحدثا من لندن ليوسف النعماني.
6: واضح أنها أكبر عملية خنق اقتصادي لدولة في القرن 21. العقوبات الأمريكية على إيران كبيرة جدا، لكن لا ننسى أن إيران أيضا استطاعت أن تلتف السابق على الكثير من العقوبات الأوروبية والأمريكية عن طريق التحايل في الكثير من الحالات، وخلقت سوقا موازية للنفط الإيراني في البحار، وبالتالي أيضا تجنبت العقوبات عبر 47 أو 48 عاما استطاعت أن تجد دائما بدائل. نعم هناك ضغوط كبيرة جدا الآن، هذا يعتمد على المدة، طول المدة التي يمكن لإيران أن تتحمل هذه الضغوط الهائلة، سواء على عملتها أو على فقدان البضائع أو عدم القدرة على تصدير النفط والغاز الإيرانيين إلى الأسواق الدولية. كل ذلك طبعا ستحدده الأيام، كم سيأخذ وقتا، قد يأخذ وقتا طويلا، لكن إذا استمر هذا الضغط الكبير الاقتصادي على إيران فإنه سيدفع إلى أن ينهار الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، وأيضا قد يتحرك المواطنون الإيرانيون نتيجة ذلك، وبالتالي يسقط النظام. هذا السيناريو الذي تعول عليه الولايات المتحدة في اعتقادي.
5: وزير النفط الإيراني محسن باكنجات قال أن للحصار البحري

0: تأثير على نقل النفط وتسليمه للعملاء، ولكننا نتخذ تدابير للالتفاف الكامل عليه، فيما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد. أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال مندوب سوري لدى الأمم المتحدة: هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق. وأضاف: هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. وجاء هذا الإعلان بشأن الأسلحة الكيميائية بعد نحو أسبوعين من إعلان سوريا أنها أتاحت لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معاينة موقع غير معلن من حقبة الحكم السابق. قال مدير الوكالة رافائيل جروسي إنه يضم بضعة أطنان من المواد النووية. من دمشق تقرير مراسلنا يا مندي.
1: أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي عن بدء الحكومة السورية في تدمير مواد كيميائية عثر عليها على الأراضي السورية ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أول عملية لها منذ أكثر من عقد من الزمن.
2: إنها لحظة تثبت فعلا أن الملف الذي شكل لسنوات مصدرا للخطر على السوريين والعالم أيضا يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
1: المندوب السوري أكد أن موقف سوريا من المساءلة لا يحتمل التأويل ولا المساومة، وأن دمشق ماضية في هذا النهج لبناء شراكات دولية ودعم مسار العدالة الوطنية. فهل هذه بداية فعلية لطي إرث النظام المخلوع في هذا الملف؟ أجاب المحلل السياسي عزيز موسى:
3: هي بداية تقنية قانونية وتأسيسية لمسار سياسي أوسع بين دمشق والمجتمع الدولي للتعامل مع الترسانة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها، سواء بمذكرات قضائية دولية أو بتعاون أمني متعدد مع جهات متعددة للبحث عن المسؤولين عنها.
1: وتأتي الخطوة ضمن مسار التعاون السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكشف عن كامل مكونات البرنامج الكيميائي الذي كان يديره النظام المخلوع، وصولا إلى تدميرها وفقا للإجراءات الفنية المعتمدة وتحت إشراف المنظمة. ميديان يامن ديب، دمشق.
0: قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومة اليمنية والحوثيين منذ نهار أمس. وكانت الحكومة اليمنية حذرت الشهر الماضي من أن المتمردين المدعومين من إيران يخططون للسيطرة على ساحل باب المندب، ما من شأنه أن يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق إيران مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة. في المغرب أفاد كاتب الدولة المكلف بالاندماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي في ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة أن معدل انتشار الإعاقة في البلاد بلغ 8.7% سنة 2026، أي بارتفاع بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز عام 2014. من الرباط تقرير مراسلنا عادل الزبيري.
4: ضرورة توفير البيانات والإحصائيات المتعلقة
5: في قاعة للقاءات الصحفية في الرباط، وعلى امتداد أكثر من ساعة قدم عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة المكلف بالحماية الاجتماعية نتائج 8 أشهر من البحث الميداني حول الإعاقة في المغرب.
6: أبرز مؤشر هو نسبة انتشار الإعاقة في بلادنا اللي هي 8.7%، واللي أساسي أنه رصدنا واحد تطور نوعي على مستوى بعض الخدمات، لكن كذلك هناك الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في المستقبل من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
5: في لقائه كتابة الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية حضور لأشخاص في وضعية إعاقة لتتبع تفاصيل إحصاء يهمهم. البحث الميداني الجديد حول الإعاقة شمل قرابة 20,500 أسرة مغربية.
7: المنسدة اللي تغيب أكثر من 14 سنة على أساس هذا البحث الوطني اللي غيقدروا يكونوا سياسة عمومية لموجهة الأشخاص في الإعاقة.
8: جدنا الأمن ديالنا بقى نشوفوا واحد المدن دمجة اللي يكون يتوفروا في جميع الوجهات لأشخاص في

0: المغرب أول بلد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط يحصل على علامة الثقة الكاملة من مجموعة واشنطن، اسم شهرة دولية لقسم للإحصاء تابع للأمم المتحدة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: الانتخابات التشريعية، الأحزاب أمام اختبار حقيقي بعد الآليات الجديدة للمنظومة الانتخابية الرامية لدعم تمثيلية النساء. فقد جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من سبتمبر بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، حيث نصت المنظومة بخصوص تمثيلية النساء داخل مجلس النواب على تخصيص الدوائر الانتخابية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، كما أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحل دون حقهن في الترشح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. نستمع لخديجة رباح المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حاورتها اعتماد سلام.
2: هو ليس مجرد انتخاب أو استحقاقات انتخابية عادية، بل هو اختيار لمن سيمثلنا غدا داخل البرلمان وفي الحكومة، ومن سيكون على اتصال وثيق بأهم المشاكل المجتمعية، وكيف سيحول هذه المشاكل إلى قوانين وأنظمة داخلية وإلى سياسات عمومية. اليوم إذا كان القانون قبل نضالات الحركة النسائية أعطانا 90 مقعد، هل الأحزاب السياسية استطاعت أن تقدم ترشيحات نسائية في دوائر تؤهل هذه النساء للفوز؟ عندنا تجربة 2021 ست نساء هن اللواتي استطعنا الفوز. اليوم غالبية الأحزاب لم تستطع أن تقدم أكثر من 4-9 ديال المقاعد لصالح النساء، يعني في الدوائر التشريعية المحلية وليس في الدوائر المخصصة حصريا للنساء. لأن السؤال الأساسي، هل بالفعل استطاعت أحزابنا السياسية أن تؤمن بقدرات المرأة وتعطيها دوائر وتخصص لها دوائر؟ ما زلنا في 12 جهة نتابع، الدولة استثمارات، الجمعيات النسائية تقوم بدورها من أجل التأهيل وتقوية القدرات والتأطير، الحركة النسائية حنا ترافعنا، اليوم آن الأوان أن تؤمن بقدرات المرأة.
1: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلى تونس الآن، حيث رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة التي حكم فيها بعقوبات مشددة على أكثر من 40 شخصا من بينهم شخصيات من المعارضة ومحامون. وقالت المحامية هيفاء الشابي، وهي ابنة المعارض المخضرم والمسجون في القضية أحمد نجيب الشابي، رفضت محكمة التعقيب الطعون، وبذلك أيدت الأحكام الصادرة في مرحلة الاستئناف والتي صارت نهائية. وكانت منظمة العفو الدولية حضت السلطات التونسية على إلغاء أحكام وصف بأنها ظالمة والإفراج عن الموقوفين، كما انتقدت ما اعتبرته محاكمة جماعية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. رضا كريفي.
3: محكمة النقض تسدل الستار قضائيا على واحدة من أبرز الملفات التي هزت المشهد السياسي التونسي في السنوات القليلة الماضية. المحكمة رفضت الطعون المقدمة فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة في مرحلة الاستئناف نهائية، وتشمل أكثر من 40 شخصا بينهم معارضون ومحامون ومسؤولون سابقون. قرار قضائي يغلق مسار الطعن، لكنه يفتح في المقابل نقاشا سياسيا وحقوقيا واسعا. سهام بادي، الوزيرة السابقة والناشطة الحقوقية والسياسية.
4: المسألة لا تتعلق فقط بمصير المتهمين ولا بمواقفنا السياسية منهم، أكبر من ذلك بكثير، تتعلق بمصداقية القضاء التونسي وبمستقبل دولة القانون. لأنه منذ 25 جويلية 2021 وبعد أن أصبح قيس سعيد يسيطر على معظم السلطات، أصبحت اليوم استقلالية القضاء موضع تساؤل وانتقاد كبير.
3: هيئة الدفاع انتقدت ظروف انعقاد الجلسة وقالت إن المحامين أبلغوا بموعدها قبل 3 أيام فقط، ما لم يترك بحسبهم الوقت الكافي للإعداد للملفات. وفي محيط المحكمة تجمع متضامنون مع المعتقلين رافعين مطالب بالإفراج عن عدد من أبرز

0: وجوه المعارضة، فيما اعتبرت شخصيات معارضة أن المعركة تنتقل الآن من أروقة القضاء إلى المجال السياسي. تزامن ذلك مع انتقادات حقوقية دولية إذ دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء الأحكام والإفراج عن المحكومين، معتبرة أن المحاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، حصيلة تاريخية حملتها مشاركة الرياضة المغربية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت في مدينة تورونتو الإيطالية، 44 ميدالية في المجموع وتألق لافت للعداء فاطمة الزهراء برداحة في اليوم الأخير. يوسف الشاطر.
2: الحصيلة المغربية في النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026 بلغت 44 ميدالية، منها 16 ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، في مشاركة عرفت حضور 120 رياضيا ورياضية تنافسوا في 18 نوعا رياضيا. المغرب جاء في المركز السابع في الترتيب العام للميداليات بعد اليوم الأخير ليحقق مشاركة تاريخية كما وصفت. الميدالية الذهبية الأخيرة كانت من نصيب فاطمة الزهراء برداحة التي تألقت في سباق نصف الماراثون، جاءت في المركز الأول بتوقيت قدره ساعة وتسع دقائق وتسع وخمسون ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان والكرواتية ماتيا بارلوف. قالت بعد هذا الإنجاز:
3: الحمد لله هذا الفوز ما جاش غير هكاك، جا من بعد مجموعه ديال التدريب الشاقه اللي كنقوم بها، وكنبغي نهدي هذا الفوز لسيدنا الله ينصرو واللجنه الاولمبيه الوطنيه والجامعه الملكيه المغربيه، وكنهديه للشعب المغربي، وانا فرحانه بزاف. وبالنسبه للسباق ما كان سهل، كانت صعوبه بزاف.
2: العداءة المغربيه فاطمه الزهراء برداحه اضافت بذلك ثاني ذهبيه لها في هذه الدوره بعد تتويجها الاحد الماضي بسباق 5000 متر، ورفعت رصيدها الشخصي الى ميداليتين ذهبيتين في مشاركه استثنائيه بالنسبة لها على الصعيد الشخصي.
1: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
4: مرحبا بك إبراهيم.
1: البداية إذن مغاربية تحديدا من المناخ، هل على المغاربة أن يقلقوا من ظاهرة النونيو؟ وأين مكمن القلق في تونس ما تتعلق الأمر بأحكام بالسجن لفترة طويلة الأمد؟
4: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن النينيو. ماذا ينتظر المغرب؟ هسبريس تنقل عن باحث في المناخ القول: هذه الصدمات المناخية تنعكس بشكل مباشر ومقلق على المغرب، لسيما في ظل ارتباط القطاع الفلاحي بالتقلبات الجوية واعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدر الدخل الأساسي لملايين السكان في العالم القروي، إذ تسببت هذه الظاهرة في تراجع حاد للتساقطات المطرية وتعميق أزمة الإجهاد المائي، مما يهدد بتوالي المواسم الصعبة وإتلاف المحاصيل البورية وتدهور المراعي الطبيعية. وتنعكس هذه التقلبات الإنتاجية سلبا على الأمن الغذائي وتغذي موجات التضخم التي تثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل هذه المعطيات يورد باحث في المناخ تنقل عنه هسبريس القول أن سياسات الاستباق والتحول الهيكلي تصبح ضرورة حتمية لتقليص التبعية للتقلبات المناخية القاسية. يجب أن لا تقتصر مهمة المدرسة على التعليم فحسب، بل يجب أن تسهم في تنشئة الطلاب. يعنون أجوردوي لو ماروك: ما فائدة المدرسة عندما يستطيع الطفل في غضون ثوان معدودة الوصول إلى معلومات أكثر مما تعرف عليه والداه طوال فترة مراهقتهما؟ وما فائدة المعلم أيضا عندما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشرح ويترجم ويحسب ويلخص وينتج؟ والأهم من ذلك، ما معنى النجاح في عالم لم تعد فيه الشهادة الجامعية تضمن بالضرورة الحصول على وظيفة، وحيث يصبح البعض مشهورين دون أن يكونوا قد درسوا، وحيث يبدو أن المال قد حل أحيانا محل المعرفة كمؤشر رئيسي للنجاح؟ تونس أحكام بالسجن لفترة طويلة بحق قادة المعارضة في قضية التآمر على أمن الدولة، تكتب العرب الجديد متفاعلة كما الإعلام المغاربي مع هذا الملف. عبرت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين عن استنكارها الشديد لهذا الإجراء الجديد، والذي يضاف إلى سلسلة إجراءات غير قانونية لا تحترم أبسط مقومات حق الدفاع. سقوط الطفل أيوب في بئر ضيقة يحبس أنفاس الجزائر، القصة متفاعلة في المواقع الإخبارية. ضيق قطر البئر وخطر انهيار التربة حالا دون استمرار المنقذين في النزول المباشر، مما دفع السلطات إلى اعتماد خطة بديلة تقوم على حفر خندق عميق وموازن للبئر، وتستهدف الخطة الوصول إلى العمق الذي يعتقد

0: أن الطفل عالق عنده، ثم اختراق جدار البئر أفقيا ويدويا مع توخي الحذر لتجنب انهيار التربة وفق ما ينقل الأعلام.
1: إلى الشرق الأوسط والعالم، ماذا تحكي الصحف عن حرب إيران؟ وهل تنجح مصر في الموائمة بين بكين وواشنطن؟ وماذا عن روسيا وأوكرانيا وبريطانيا؟
0: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزير الحرب الأمريكي يعمل بهدوء على تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027. هذا في مؤشر على استعداد واشنطن لاحتمال استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة، فيما أشارت أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقش سرا مع كبار مساعديه إمكانية إعلان انتهاء الحرب والاعتماد بدرجة أكبر على الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على تقديم تنازلات. مصر بين الصين وأمريكا، حيرة أم وأما؟ يسأل موقع الجزيرة نت. ما يجعل هذا السؤال مطروحا بقوة ليس فقط زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، لكن العديد من القضايا ومنها صفقة مراكز البيانات. الجزيرة نت ينقل عن مسؤول يصفه بالكبير القول إن علاقات الدول تدار بالمصالح، ولذلك فإن صفقة إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي تعبر إلى حد كبير عن قدرة مصر على مواءمة علاقاتها بين بكين وواشنطن وعدم إغضاب طرف على حساب آخر بصورة واضحة. بينما حقق المزارعون في الجنوب الأوكراني هذا العام محصولا وفيرا، تحولت أكوام الحبوب التي ملأت المخازن إلى عبء مع تعثر تصديرها. نيويورك تايمز تشير إلى أن وفرة المحصول لم تنعكس بمكاسب على المزارعين الأوكرانيين، إذ أدى تعثر وصول الحبوب إلى الأسواق الخارجية إلى عزوف المشترين وتراجع الأسعار لتتكدس المحاصيل بينما تتقلص عائدات المنتجين. موقع آي بيبر البريطاني يحذر من تصاعد خطر هجوم روسي هجين على بريطانيا بعد العثور على سيارة محملة بالمتفجرات قرب مطار لايبزيغ الألماني في حادث نسبته برلين إلى موسكو. وترى لندن أن التصعيد الروسي في المنطقة الرمادية خطير، لكنه ينسجم مع نهج الرئيس فلاديمير بوتين بحسب توصيف الصحيفة. هذا ما في جولتنا.
1: شكرا خلدون زين الدين. بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: سباق الأوسكار للعام 2027 عن فئة أفضل فيلم أجنبي. لجنة من المركز السينمائي المغربي اختارت شريط توت الأرض للمخرجة ليلى المراكشي ليمثل المغرب. الركن الثقافي لبلال مرميد.
4: أهلا بكم. العادي هو الذي حصل، وسباق الأوسكار للعام المقبل عن فئة أفضل فيلم أجنبي سيمثل المغرب في شريط لاماس دولشي توت الأرض للمخرجة ليلى المراكشي. اللجنة المكلفة بالانتقاء في المركز السينمائي اختارت هذا الفيلم بالإجماع لأنه ببساطة الفيلم المغربي الوحيد الذي تألق مؤخرا على الصعيد الدولي بعد عرضه العالمي الأول في مايو الماضي في فئة نظرة ما مهرجان كان. هذا الشريط اختارته اللجنة إذن بالإجماع، وهذه اللجنة سبق وترأستها قبل سنوات شريط لاماس دولشي. كنا في ميدي أن سبقنا لتغطية عرضه العالمي الأول، حينئذ قدم في قاعة ديبوسي التي تستضيف أفلام فئة نظرة ما، هو إنتاج مشترك مغربي وفرنسي وإسباني وبلجيكي لليلى المراكشي. ينطلق العرض في هذا الفيلم، وتأخذ ليلى المراكشي وقتا لتضع أساسات شريط يتناول موضوعا سمعنا عنه الكثير في وسائل الإعلام وتفادى الجميع تناوله في السينما، محاولة لنقل معاناة العاملات المغربيات في حقول الفراولة بالجنوب الإسباني. هو الشريط الطويل الثالث لليلى المراكشي، وفيه تختار التناول الأفقي لمسارات حسنة ومريم وخديجة وزين.

0: بكم إلى هذا الموجز مستهله بأخبار الشرق الأوسط، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية التي أقامتها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل استكمالا للمرحلة الأخيرة من تثبيت السيطرة على المنطقة. وتعد مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التي أعلنت إسرائيل السيطرة عليها موقعا استراتيجيا للحزب اللبناني المدعوم من إيران، وتقول الدولة العبرية إن الحزب أقام فيها مركز قيادة تحت الأرض. وبحسب كاتس ستواصل إسرائيل العمل على تعطيل الأنفاق والانتشار بصورة تكتيكية لتثبيت السيطرة على سلسلة علي الطاهر. قال نائب الرئيس الأمريكي جيه ديفانس إن واشنطن لا تسعى إلى مفاوضات جديدة مع إيران ما دامت تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تضع جدولا زمنيا لنهاية الحرب وأن نتائج الخيارين العسكري والاقتصادي ستحدد مسارها. في السياق، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بضرب البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران إذا شنت طهران هجوما على إسرائيل، متوعدا بإعادتها إلى العصر الحجري حسب قوله. في تطورات ملف إيران دائما، أعلن الاتحاد الأوروبي جاهزيته لدعم فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية ضمن إطار العملية الأمريكية، مع التجديد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد الإقليمي. أكد وزير الدفاع البريطاني اليوم أن التزام لندن تجاه جزر فوكلاند مطلق ولا يتزعزع، بعد أن جدد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مطالبة بلاده بالسيادة على هذه الجزر. وخاضت بريطانيا والأرجنتين في عام 1982 حربا استمرت 10 أسابيع حول الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، وتطلق عليها الأرجنتين اسم لاس مالفيناس. أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد نهيان اليوم عن عبد الرحمن القرضاوي الناشط المصري المعارض نجل الداعية الراحل المقرب من جماعة الإخوان المسلمين بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن 10 سنوات وفق وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة. نختم هذا الموجز من المغرب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر إلى جانب زخات رعدية مصاحبة لتساقط البرد وهبات رياح قوية بعدد من مناطق المملكة، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية الاثنين المقبل. وأفادت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي بأن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 43 و46 درجة خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل بكل من عملات وأقاليم وادي الذهب، أسزاقس، ماراتاتا، أوسرد وبوجدور. نقطة نهاية هذا الموجز. بعد الفاصل تعودون مستمعين الكرام وتلتقون بسكينة عبر ميديا. أحلى الأوقات دائما، إلى اللقاء.
1: Camera ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: الجدي فيه 3 مرات من مكونات النظيف عكس المساحيق الأخرى لنظافة أفضل.
1: le grand journal Soukaina Aziz.
2: On en parlait dans l'édition de 12h30 aujourd'hui 4 septembre.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل استكمالا للمرحلة الأخيرة من تثبيت السيطرة على المنطقة. وتعد مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التي أعلنت إسرائيل الخميس السيطرة عليها موقعا استراتيجيا لحزب الله المدعوم من إيران. وبحسب كاتس يواصل الجيش الإسرائيلي العمل على تعطيل الأنفاق والانتشار بصورة تكتيكية لتثبيت السيطرة على سلسلة علي الطاهر. قال نائب الرئيس الأمريكي جيه ديفانس إن واشنطن لا تسعى إلى مفاوضات

0: جديدة مع إيران ما دامت تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تضع جدولا زمنيا لنهاية الحرب وأن نتائج الخيارين العسكري والاقتصادي ستحدد مسارها. في السياق، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بضرب البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران إذا شنت طهران هجوما على إسرائيل. في تطورات ملف إيران دائما، أعلن الاتحاد الأوروبي جاهزيته لدعم فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية ضمن إطار العملية الأمريكية، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد الإقليمي وضمان حرية الملاحة وسلامة المرور عبر مياه مضيق هرمز. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأسبوع المقبل في جولة بأمريكا اللاتينية تشمل كل من كولومبيا، الإكوادور والبيرو، التي يقيم قادتها علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم. وتأتي الجولة المقررة من الثلاثاء إلى الخميس بعد أيام فقط من إبرام واشنطن اتفاقا مثيرا للجدل مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على نحو خمس احتياطات فنزويلا النفطية الهائلة. أكد وزير الدفاع البريطاني اليوم أن التزام لندن تجاه جزر فوكلاند مطلق ولا يتزعزع، بعد أن جدد الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي مطالبة بلاده بالسيطرة على هذه الجزر. وخاضت بريطانيا والأرجنتين في عام 1982 حربا استمرت 10 أسابيع حول الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، وتطلق عليها الأرجنتين اسم لاس مالفينا. نواصل في هذا الموجز من ليبيا. قالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في البلاد ستيفاني خوري إن أمام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة شهرا للموافقة على اتفاق لجنة الحوار المصغرة 4+4 من تاريخ التوقيع عليه، منوهة بأن البعثة أرسلت الاتفاق إلى المجلسين. ونبهت خوري إلى أنه إذا لم يصادق مجلس النواب والدولة على اتفاق لجنة الحوار المصغرة 4+4 فإنه سيتم اللجوء لآليات أخرى من أجل اعتمادها. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر إلى جانب زخات رعدية مصاحبة لتساقط البرد وهبات رياح قوية بعدد من مناطق المملكة، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين المقبل. وأفادت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي بأن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 43 و46 درجة خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى غاية الاثنين المقبل، بكل من عملات أقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة طاطا أوسرد وبوجدور. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، ابقوا معنا عبر ميديا، أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر أمواج ميديا. إلى اللقاء.
1: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
2: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم سنخصصه للدخول الاقتصادي بالمغرب سنة جديدة وبأسئلة جديدة.
3: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
2: على مدى سنوات استثمر المغرب بشكل كبير في البنيات التحتية، وسع انفتاحه على الأسواق الدولية وعزز حضوره في سلاسل الإنتاج العالمية، كما ظل الاستثمار العمومي أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي. لكن اليوم تتغير المعادلة تدريجيا، المقاولة الخاصة، الاستثمار، التصدير، التمويل والابتكار أصبحت كلها عناصر أساسية في النقاش حول مستقبل الاقتصاد المغربي وقدرته على تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة. فهل نحن أمام انتقال تدريجي من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الدولة والاستثمار العمومي إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص دورا أكبر في خلق الثروة وفرص الشغل؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل، وقبل ذلك نستهل

0: هذا العدد برقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: رقم في الاقتصاد نخصصه لأسعار الغذاء العالمية التي تسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2022. مؤشر أسعار الغذاء العالمية ارتفع إلى أزيد من 133 نقطة الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ نوفمبر من شهر 2022 وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. المؤشر سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.9% وزاد إلى 2.5% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعا بصعود أسعار المجموعات الغذائية الرئيسية وفي مقدمتها السكر والحبوب والزيوت النباتية. وكان السكر أبرز محركات الارتفاع بعدما قفز مؤشر أسعاره بنحو 11.9% خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار القمح عالميا إلى 15% على أساس سنوي في ظل تأثيرات الطقس القاسي واضطرابات الإمدادات ومخاطر التجارة الدولية. وتأتي هذه الزيادة رغم بقاء مؤشر أسعار الغذاء أقل بنحو 16.8% من ذروته التاريخية سجل في مارس من عام 2022، عندما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات واسعة في أسواق الحبوب والزيوت والأسمدة. بالتزامن مع ذلك، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في هذه السنة إلى نحو 2 مليار طن، أي أقل ب 61 مليون طن من إنتاج العام الماضي.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: هل يعيش الاقتصاد المغربي سنة اقتصادية عادية أم نحن أمام مرحلة مختلفة قد تشكل محطة جديدة في مسار الاقتصاد الوطني؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ زهرو.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة.
0: أستاذ رضوان، إذن سنتحدث اليوم عن الدخول الاقتصادي للمغرب هذه السنة، ما الذي يميزه؟ هل نحن أمام دخول عادي أم أن الظرفية الحالية قد تجعل من هذه السنة مختلفة بالنسبة للمملكة طبعا؟ وأيضا نرصد معك ما الذي تغير في بنية الاقتصاد المغربي مقارنة بالسنوات الماضية؟
2: نعم، هو دخول غير عادي نظرا لأولا دخول اقتصادي خاص، لأن الظرفية هناك ظرفية دولية وأخرى محلية. طبعا السياق كما تعلمون جميعا جيو استراتيجي مضطرب، واحد المحيط خارجي تطبعه العدد من الصدمات، حالة ديال لا يقين، ثم كذلك هناك طبعا انتخابات تشريعية نحن مقبلون عليها تفريز طبعا حكومة جديدة، يعني واحد البرنامج حكومي جديد، قوانين وتشريعات وسياسات عمومية طبعا في الأفق. إذن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لا شك أنها ستكون مغايرة لما كان عليه الأمر سابقا. ملفات أيضا وأوراس ستكون ذات أولوية، هناك عدد من طبعا الأولويات بالنسبة لبلادنا أصبحت معروفة، هناك أوراش اليوم مفتوحة في بلادنا، هناك ملفات لا زالت عالقة. لا شك أن هذه الحكومة المقبلة ستنكب عليها. طبعا بالنسبة للبنية الاقتصادية ككل، طبعا هناك تغيير عرفته هذه البنية في السنوات الأخيرة فيما يتعلق طبعا بالبنية ديال الاقتصاد الوطني. المغرب اليوم كما تعلمون أصبح واحد أول اقتصاد صناعي في إفريقيا. المغرب يتصدر اليوم مشهد صناعي في إفريقيا، تجاوز عدد من الدول التقليدية خاصة ما يتعلق بالجنوب إفريقيا ومصر وغيرها. المغرب استطاع في السنوات 25 سنة الأخيرة في بلادنا تعزيز البنيات الاقتصادية دياله، تحديث المنظومة الإنتاجية، تحسين الأداء الصناعي. المغرب عزز من الحضور دياله في سلاسل القيمة العالمية. المغرب اليوم يتموقع في قطاع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، استطاع التنويع ديال البنية ديال الصادرات دياله. اليوم هناك واحد الجاذبية مهمة كبيرة ديال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع استثمارات مهيكلة في التكنولوجيا المتطورة، مثلا قطاع السيارات.

0: إرادة طاقات متجددة،
1: نعم،
0: بمعنى أن الاستثمارات اليوم التي تأتي إلى بلادنا تقوم بالدرجة الأولى على الابتكار، على الاستدامة، وعلى نقل التكنولوجيا، وهذا شيء مهم جدا، قضية نقل التكنولوجيا نحو بلادنا. طبعا لم يكن ليتحقق كل هذا من غير أو من دون أول الرؤية الملكية، كانت واحد الرؤية استشرافية، أيضا وجود استراتيجية، عدد من الاستراتيجيات القطاعية خاصة تلك المتعلقة بسريع التنمية الصناعية، وأيضا التوفر في بلادنا على واحد المنظومة صناعية مندمجة متكاملة ومهيكلة.
1: إلى جانب هذه المعطيات أستاذ رضوان زهرو طبعا التي أشرت إليها، وهذه العوامل وهذه المكانة التي أصبح يحظى بها الاقتصاد المغربي انطلاقا من يعني تفوقه في مجال التصنيع لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، كان حضور الدولة والاستثمار العمومي قوي جدا أيضا في تحريك العجلة الاقتصادية. اليوم نتحدث أكثر ربما عن المقاولة الخاصة، عن الاستثمار، عن التمويل. هل بدأنا فعليا ننتقل برأيك من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد تصبح فيه المقاولة الخاصة محركا أكبر للنمو في هذه المرحلة؟
0: نعم، هذا واحد السؤال مهم جدا، لأنه يحيلنا إلى سؤال أهم وأعمق، وسؤال قديم في حقيقة جديد، لأنه تناولته النظرية الاقتصادية منذ القديم إلى يومنا هذا، وأيضا بعض التجارب الاقتصادية الناجحة اليوم في العالم، واش الدولة واش القطاع الخاص. هذا طبعا دور الدولة كان وسيظل واحد قضية محورية لم يتم حسمها حتى الآن. واش نحن نحتاج إلى دولة حارسة، إلى دولة حكم، إلى دولة تدخلية، أم السياق الحالي يفرض وجود دولة تنموية؟ طبعا الحسم ديال هذا الإشكال أو هذه القضية أو هذا السؤال خصو يكون بواحد الطريقة علمية وموضوعية، لأنه حسمه سيساعدنا كثيرا في عمليات الاختيار ديال النموذج التنموي الذي نريد ناجح، طبعا لا على المستوى المحلي الوطني ولا إقليميا ولا حتى عالميا. بمعنى اليوم نحن نحتاج إلى دولة تنموية. دولة شنو هي الدولة التنموية؟ هي ديك الدولة الرأسمالية بالأساس، دولة اللي ما تكونش تدخلية، عندها يد في كل القوانين والتشريعات والسياسات، وتتحكم في كل في المنظومة الاقتصادية ككل، ولكن يكون لها فقط دور مساعد طبعا في رسم السياسات الاقتصادية العامة، وتترك السوق، تترك القطاع الخاص له الدور المركزي أولا في خلق القيمة، في توفير فرص الشغل، في تحقيق النمو. طبعا الاختيارات الكبرى ديال البلاد ديالنا هي حسمت، هي الآن محسومة، لا يختلف حولها اثنان. طبعا التوجهات الاستراتيجية راها موجودة في عدد من الخطب الملكية والتوجيهات الملكية، موجودة كذلك في النموذج التنموي الجديد. اليوم عندنا خارطة الطريق، لا أعتقد على أن أي حكومة اليوم ستأتي وتغير في الاستراتيجيات والأولويات الكبرى. طبعا جلالة الملك في الخطاب ديال العرش الأخير تحدث على أن التوجهات والمكتسبات اللي حققها المغرب يتتعدى الزمن الحكومي والزمن الانتخابي، هذا خطاب العرش الأخير. المطلوب فقط من أي حكومة تأتي فقط التنفيذ وحسن التنزيل. طبعا هي خصها تختار أو تقوم باختيارات حاسمة، واش الاقتصاد أولا أم المجتمع، واش الشغيلة أم الباترونة، واش الاستثمار في الإنسان أو الاستمرار في الاستثمار في البنيات. هي خصها تدير هذه الاختيارات طبعا اللي تتكون اختيارات في الكثير من الأحيان صعبة. مدونات الاستثمار مثلا، تكلمتم عن تحفيز الاستثمار الخاص، مدونات الاستثمار الجديدة ديالنا هي تقوم بواحد الدور حاسم في تحفيز الاستثمار الخاص. الآن أعتقد على أنه أدنى النمو الاقتصادي، لكن هذا النمو الاقتصادي اليوم في بلادنا يظل إلى حد الساعة ومرتبط كثيرا بالاستثمار العمومي. ومن أسس الدولة الصاعدة التي دعا إليها

0: الملك، والتعزيز إلى جانب الاستثمار العمومي يجب كذلك تطوير وتعزيز استثمار الخاص، خاصة استثمار اللي تيجي من عند المقاولة الصغرى والمتوسطة، ومواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال، لأن المقاولة الخاصة في جميع دول العالم والتجارب الناجحة هو المحرك الأساسي ديال الاقتصاد وديال النمو. لكن في المقاولات ديالنا في المغرب طبعا تحتاج في الكثير من الأحيان، عموما ليس كل المقاولات، هناك مقاولات منظمة مهيكلة، لكن العديد من المقاولات تحتاج إلى تأهيل، وهذا حتى تقوم بدورها كاملا، وهذا لأنه عدد من المقاولات اليوم تعاني من ضعف ديال التنافسية، لا تقوى على المنافسة الشرسة والقوية، عندها ضعف ديال ثقافة الأعمال، بمعنى أنه وهذا قضية التأهيل غير مرتبطة بمقاولة لوحدها، وليست مرتبطة كذلك بحكومة بعينها، هي واحد المسار طويل، واحد الورش دائم، واحد ثقافة ديال الإصلاح اللي متعلقة طبعا بالمقاولة، لكن كذلك بالإدارة بالإطار المكروإقتصادي وغيره من العناصر الأخرى.
1: نعم، موضوع آخر أو جانب آخر متعلق بهذا الدخول الاقتصادي وما ميز هذه السنة أستاذ زهرو رضوان، المغرب دخل هذه المرحلة أيضا وهو أكثر انفتاحا على العالم، أكثر ارتباطا بسلاسل الإنتاج الدولية، لكنه في المقابل يواجه منافسة قوية وتباطؤ في بعض الأسواق التقليدية بسبب الظرفية والسياق الدولية الخاص. هل التحدي اليوم برأيك هو فقط في تحقيق النمو، أم التحدي الحقيقي أصبح نوعية هذا النمو؟ أين تخلق الثروة؟ من يستفيد منها؟ وبالتالي كم من فرص الشغل والاستثمار تنتج عنها؟
0: أولا، قضية الانفتاح هي ليس ديال الاقتصاد الوطني على العالم والاندماج ديالو في الأسواق العالمية ليس وليد اليوم، هو بدأ منذ بداية الثمانينات كما تعلمون، مع بداية أو الشروع في تنزيل ما سمي أنذاك ببرامج والسياسات التقويم الهيكلي، تحديدا منذ سنة 1983. طبعا العولمة والانفتاح ديال الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي والحرية ديال تدفق ديال السلع وديال البضائع وحتى ديال رؤوس الأموال، طبعا هذا يمنح فرص طبعا كثيرة لإقامة الأعمال والمشاريع، لكن في الوقت نفسه كما ذكرتم يفرض درجات عليا ديال التنافسية وديال الجودة وديال القدرة على الإنجاز، لأن المنافسة قوية اليوم. هل المقاولات، لأن التنافسية هي تنافسية المنتوج وتنافسية المقاولة وتنافسية أو التنافسية الخارجية ديال الاقتصاد الوطني، ما هل المقاولات المغربية اليوم قادرة على مجابهة هذه المنافسة؟ طبعا المقاولات اليوم في المغرب راه تتعاني من عدد من الصعوبات، صعوبات في الولوج إلى التمويل، كاين ما يتعلق بالتأخر ديال الدفع وديال الأداء، هناك عدد من أو تراكم عدد من الديون المستحقة، هناك ضغط ضريبي أيضا رغم بعض الإصلاحات التي عرفها النظام الضريبي مؤخرا، خاصة الضريبة على الشركات باعتماد 20% و 30% المقاولات الصغرى و 30% تخفيضها من 35-30% بالنسبة لبعض المقاولات الكبرى، لكن الضغط الضريبي على كل حال في بلادنا، لا ضريبة على القيمة المضافة ولا على الشركات ولا الضريبة على الدخل تبقى من أعلى المعدلات على المستوى العالمي. اليوم نسمع بعض المرشحين للانتخابات القادمة ممن كانوا في مركز أو كانوا في الجهاز التنفيذي يبشرون المغاربة بأنه سيكون، رغم أنهم طبعا كانوا في هذا، لكن اليوم يقولون بأن الولاية المقبلة ربما ستشهد بعض تخفيف من هذا الضغط الضريبي على الشركات وعلى الأسر. أيضا هناك تحملات اجتماعية، الضغط ديال التحملات الاجتماعية، هناك تضخم وارتفاع ديال التكاليف ديال الإنتاج، هناك أيضا صعوبة ديال الحصول على الصفقات العمومية من طرف عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأيضا هناك ضعف ديال المواكبة ديال هذه المقاولات. وأتذكر واحد الخطاب ملكي في 2018 خصص حيز مهم منه إلى ضرورة تحسين برامج

0: ديال المواكبة ديال هذه المقاولات، تحسين الولوج إلى التمويل، الرفع من الإنتاجية، التكوين، تأهيل ديال الموارد وغيرها. طبعا نعلم على أنه للمشكل ماشي فقط في تحقيق النمو ولكن وخلق الثروة، ولكن كذلك في توزيع هذه الثروة، توزيع المنصف. حتى أنا أقول عادل، لأن لا أعتقد على أنه سنصل إلى مستوى ديال العدل والعدالة، لكن على الأقل يكون أقرب طيب. إلى الإنصاف، تستفيد منه كل شرائح. ومن الأهداف ديال أي سياسة اقتصادية أي دولة إلى جانب النمو ويكون عندك تشغيل وميزان تجاري متوازن وغيره، هو التوزيع المنصف ديال النمو. طبعا ما يمكنش يكون النمو بلا استثمار، وما يكونش استثمار بلا مقاولات منظمة ومهيكلة وتنافسية. الأمر يحتاج طبعا، وما يمكنش يكون كما قال جلالة الملك في الخطاب الأخير، ما يمكنش يكون أيضا استثمار من دون ادخار. ولذلك دعا جلالة الملك إلى توسيع وتعزيز الادخار الوطني، خاصة الادخار المؤسسة. اليوم في المغرب رأى القدرة على الادخار ديال المغاربة ضعيفة، إن لم نقول معدومة، وهذا طبعا لا يحقق الهدف ديال تحقيق
1: طيب
0: النمو.
1: عموما ما الذي يحدد يعني نجاح هذه المرحلة الاقتصادية المقبلة؟ إذا نظرنا إلى السنوات القادمة، هل يمتلك المغرب اليوم مقومات دخول اقتصادي أكثر قوة، أكثر استقلالية من السابق؟
0: نعم، المغرب يملك كل المقومات وكل الإمكانات التي تمكنه من تحقيق الإقلاع الاقتصادي ويدخل في المرحلة القادمة. طبعا هذا النموذج التنموي الجديد على سبيل المثال انطلق في تحديد مضامينه، انطلق من هذه المؤهلات وهذه الإمكانات. ذكر مثلا ما يتعلق بالموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز، البنية التحتية الأساسية المتوفرة في بلادنا، القوانين والتشريعات الحديثة والمتطورة، عندنا رأس مال مادي ولا مادي مهم جدا، عندنا سوق وطنية جد واعدة. لكن هذه المؤهلات وهذه الإمكانات يجب أن نحسن استثمارها واستغلالها، لأن ذلك سيساعد طبعا على خلق الفرص الكثيرة أمام المبادرات الخاصة، أمام الإبداع، أمام الابتكار، وتساعدنا طبعا في تحقيق النمو الاقتصادي قادر على الصمود في الفترة القادمة. أعتقد على أنه المغرب على المستوى الماكرو اقتصادي حقق عدد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بعدد من المجالات، لكن طبعا المطلوب اليوم أي حكومة تأتي لا بد من لغة الوضوح والواقعية، بمعنى خاص البرنامج الحكومي والسياسات العمومية يجب أن تعطي أجوبة دقيقة ومحددة وواقعية وقابلة للتنفيذ. حينما نسمع دابا أربعة ديال الحكومات الأخيرة كلها تتحدث عن مليون منصب شغل، ولا حكومة استطاعت أن تحقق هذا الهدف. هناك من يتحدث جميع البرامج الحكومية السابقة تتحدث عن الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى واحد مستوى، لا حكومة استطاعت أن تصل إلى. الجميع يتحدث عن تخفيض الضرائب، لا الجميع يتحدث عن تحسين القدرة الشرائية ومستوى معيشة الأسر، لا أحد استطاع. ولذلك لا بد أن ننطلق من معطيات تقيس طبعا، يكون دقيق، ويكون حتى الحلول تكون حلول أقرب إلى التطبيق والتنفيذ وتكون واقعية، حتى لا ما بغيش نقول أنك كذبة على الناخبين، ولكن حتى نقول أيضا العمل على تجويد السياسات والبرامج الحالية. هناك عدد من الاستراتيجيات القائمة اليوم هي طبعا ثبات على أنه خاصة في مجال مثلا معالجة قضية البطالة، هناك سياسات وإجراءات طبعا لم تؤدي للنتائج المتوخاة، ولذلك لا بد من اقتراح إجراءات وسياسات تتماشى والظرفية الحالية، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي. لكن قبل كل ذلك لا بد، وهذا واحد إشكال كبير نعرفه في بلادنا، ما كاينش واحد التفاعل تلقائي وسريع مع عدد من التوجيهات الملكية السامية.

0: كان طبعا ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد ولا تكريس السيادة الوطنية ولا توفير واحد المخزون استراتيجي للمواد الأساسية. لو طبقت كما يجب كنا سنتفادى عدد من الإشكالات، لكن للأسف ما تيكونش واحد التفاعل إيجابي وسريع وتلقائي معها، وهذا طبعا يضيع علينا عدد من الـ من الـ من الفرص.
1: دكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية والدولية، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات وهذه المشاركة القيمة.
0: مرحبا.
1: الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: rien humanitaire. Des 27 a atterri dans le pays. Le 26 août, une forte crue a frappé le pays. Une crue qui a provoqué une coulée de boue près de la frontière entre le Népal et le Tibet. Le bilan dépasse les 1300 morts. 4 milliards de dirhams pour la santé mentale. Le Maroc se lance dans un projet important. Le Royaume a lancé son plan santé mentale 2030 hier. Objectif, revoir en profondeur la prise en charge, agir en amont de la maladie et renforcer la prévention et les soins. D'après les chiffres du ministère de la Santé, plus de 6 millions de Marocains vivent avec un trouble de santé mentale, dont 2 millions d'enfants et de jeunes. Attention au Maroc, alerte météo, une vague de chaleur et des averses orageuses sont attendues aujourd'hui et jusqu'à lundi, les températures pourront atteindre les 46 degrés dans les provinces de Tata, Boujdour et Assazag notamment, jusqu'à 42 degrés pour Essaouira, Fès, Sidi Slimane et Marrakech. Pour les averses orageuses, ce sont les provinces de Azilal, Ifrane et Alaous qui seront touchées, une information de la Direction Générale de la Météorologie. Le Maroc n'est pas le seul pays à voir ses températures augmenter. Hier, l'Espagne a enregistré 45,7 degrés dans une région en Andalousie, au sud du pays. Un record historique égalé pour un mois de septembre. En 2016, le mercure avait atteint cette même température dans une autre ville dans la même région. Sécheresse plus guerre égale augmentation des prix alimentaires. D'après l'organisation de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation, le montant de l'alimentaire a connu une hausse le mois dernier, environ 1,9% de plus en un mois. La cause, l'été chaud en Europe qui a baissé les rendements, mais aussi le phénomène El Niño qui menace la production en Asie. C'est la fin de ce flash. Belle journée à l'écoute de Médias.
1: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Bryan Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
3: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
5: حياة أونلاين، حنان تسوري.
4: أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم واحد الموضوع اللي أعتقد كيقصنا كاملين وكيهمنا كاملين وكنقدروا نديروه كاملين، اللي هو ما بين الاهتمام في السوشيال ميديا والمراقبة. السوشيال ميديا فعلا قربت المسافات وخلتنا حاضرين في حياة بعضياتنا أكثر من أي وقت مضى، ولكن واش فعلا قربتنا؟ اليوم آخر ظهور يمكن يخلق سؤال كبير، ولايك واحد يمكن يشعل الغيرة والإعلامات الاستفهام، وستوري يمكن يفتح باب للشك وغياب الرد لدقائق قد يتحول إلى مشكلة كبيرة. فهاد الحلقة اليوم غادي نقتربوا من واحد من أكثر التفاصيل حضورا في علاقاتنا اليومية الرقمية وكذلك الواقعية، المراقبة الرقمية. علاش كنراقبوا بعضياتنا وقتاش كيتحول هاد الاهتمام إلى مراقبة وفضول؟ واش معرفة كل التفاصيل على حياة الآخرين هي دليل على القرب أم على شي حاجة أخرى غنكتشفوها اليوم؟ وهذا الشيء كله غادي نناقشوه مع ضيفنا الكريم الأستاذ محسن المفروض، اللي هو معد ذهني، كوتش بيداغوجي وكذلك مستشار أسري. محسن مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
6: بارك الله فيك لالا حنان، والشرف ليا كالعادة.
4: مرحبا بك، منورني.
6: بارك الله فيك.
4: دخلتي اليوم شفتي ستوري ديالي ما درتيش لايك.
6: مشكل كبير.
4: مشكل كبير. كنشوفك كدير لايك على لي بوست الاخرين والبوست ديالي ما كتردلوش البال.
6: بمعنى
4: كاين شي

0: شي حاجه
1: زائد الوقيته اللي كنا مخاصمين وما كان ما كنتفاهموش ما كنتيش كتزقل حتى ستوري ديالي.
0: شوف حنان ذكرتي واحد ثلاثه ديال الحوايج، لايك دابا ولا تيتبعوا سؤال
1: صح،
0: علاش دار لايك ديك التصوير، يعني كاينه شي حاجه وعلاش ما دارش لايك لهاد التصويره هذه، الفولو ولا تابعوا مشكل، علاش فولواني وعلاش انا فولويته وهو ما فولوانيش،
1: فوالا
0: ها المشكل. وثالث حاجه الاونلاين، الاونلاين ولات بمثابه دليل، انا شفتك اونلاين وما جاوبتينيش.
1: اييه ماشي مشغول، كنتي
0: اونلاين
1: صح،
0: اونلاين ما تعنيش انه انا راني
1: لا
0: متاح.
1: لا تشعد، غادي ندخلوا بالتفاصيل. كاين اللي غيدخل هذا الشيء كله في المساله ديال الاهتمام والفضول. واش فعلا ولينا كنبغيو نعرفوا على حياه الاخرين اكثر مما خاصنا نعرفوا؟
0: شوف هو كل واحد على حسب النيه ديال الشخص، كاين اللي كيبغي كما قلتي اهتمام، يعني اهتمام كحب في هذاك الشخص او لا حرص، كاين واحد الطاقه ايجابيه، ولكن كاين اللي هو فضول، كيستعمل هذا الشيء كفضول، باغي يعرف الحياه ديال الاخر ولو انها ما كتهموش. والسؤال هنا علاش باغي تعرف الحياة ديال الآخر؟ واش باش تستفد منه أو لا باش تزيد تبعه في حياته وتحاول أنك ما تحملش الحياة دياله؟ لأنه كاين الناس اللي عندهم واحد الخبط، نوع ديال الخبط اللي تيبغيو يعرفوا الآخر واش مزيان ولا ما مزيانش، وكيرتاحوا إلا كان ما مزيانش.
1: صعيبة هذه.
0: دونك تتبقى على حسب علاش الإنسان تيراقب، هنايا تندوزو للمراقبة. المراقبة هو واحد سلوك رقمي دابا ولا جديد، ولات واحد العاده اللي جديده ما حنا ما كبرناش فيها، غير هو سلوك رقمي جديد علينا، غير هو الافراط فيه كيقدر يكون عنده يا اما اسباب يا اما عواقب وخيمه. دونك على حسب ني كما قلنا النيه ديال الانسان شنو قصد بهذاك بهذاك السلوك ديالو. ملي ترجعوا تلقاو انه سلوك.
1: انت هضرتي واحد الحاجه قلتي بنادم او الشخص يبقى تابعك في حياتك، وهي فعلا متابعه.
0: اكزاكتلي،
1: كل كان درت لك متابعه، قبلت لك متابعه ديالك ورد لي المتابعه ديالي، هي هو المبدا ديال السوشيال ميديا، تابعني صحتي.
0: اذا انت ما كتعني لي حتى شي حاجه علاش غنتابعك؟
1: وهذا هو السؤال دابا. اللي كيدير السلوك يؤثر، واللي كيدير له السلوك يتاثر،
0: كلا الطرفين كيتاثروا. علاش؟ لانه المعنى الحقيقي ديال هذيك المتابعه ما كاينش عند واحد فيهم، يا اما المتلقي يا اما
1: الفاعل او المفعول.
0: فوالا اكزاكتومون، واحد فيهم ما عارفش المعنى ديال ديك المتابعه. المتابعه شنو كتمعني؟ كتمعني انني انا مهتم بالمحتوى ديال الاخر، او لا لانه صديق ديالي انا كندخل كنتابعه. ملي كنرد لك المتابعه صافي دير كو راه انت صديق ديالي، ولا تجمعنا واحد الخدمه ولا كتجمعنا شي حاجه اللي غرد لك عليها المتابعه. ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انه غتبقى دائما تدخل ودير لي هذيك المراقبه الرقميه.
1: يعني هو تابعني ونتابعك، ماشي حضني ونحضيك.
0: اكزاكتومون، ماشي حضيني وحدك، ولكن حضي المحتوى ديالي. يا اما غتستافد يا اما غتقدر تنتقدني الا كانت شي حاجه ما هيش، ولكن ماشي انت حاضي لي ستوري.
1: كاين الناس اللي ما كيضيعوش
0: شي ستوري، ما كيزقلش لي ستوري
1: بهذا المصطلح.
0: اكزاكتومون، وكيتلقاه كيتسنى
1: وما كيخليش جام، وما كيخليش جام.
0: علاش؟
1: ولكن خلي بعدا غير جام.
0: ولا ما دارش جام واش الاخر تيتقلق؟ هذا هو المشكل. دابا الا ما دارش جام الاخر تيتقلق، انا درت تصويره زوينه وما دارش ليا جام. دونك كما قلنا خاص الانسان يعرف.
1: ولكن هذاك جام، واش جام او لا لايك او لا، واش هو دليل ديال العاطفه، دليل ديال لانه كاين اللي كيعتبرها عاوتاني بشكل كيقدرها بشكل خاطئ.
0: كاين اللي كيعتبرها اعجاب. اعجاب بالشخص ماشي بالصوره او لا بالفيديو او لا. كاين دونك كاين اللي عنده مغالطات، كاين اللي كيعتبرها فقط هو شد للانتباه، انا راه تشوفني وما كتهضرش معايا وانا تندير لك لايك، يعني شوفني راني
1: راني هنا.
0: دونك كل واحد وكيفاش كيقصد بها. دونك نعاود نرجعوا عاوتاني لنفس المعنى حنان، هو شوف انت كيفاش كتاخذ هذيك المتابعه وكيفاش تاخذ هذوك لي لايك. واش كتاخذهم بطريقه عفويه كسلوك رقمي كيبقى تيتحد فقط في العالم الرقمي في الديجيتال، او لا كتاخذه كسلوك شخصي، يعني الا ما درتش لك جيم راني كونتر توا.
1: لانه هو المشكل ملي كيولي هذا السلوك اللي هو يومي واللي كيقدر يدار لك وانت ديرو، لانه هذا هو مبدا السوشيال ميديا. ولكن فوقاش كيولي المشكل

كاين اللي كيولي كيأثر عليك، كيأثر على نفسيتك، كيخليك تدخل في أسئلة وطرح أسئلة اللي ربما ما عندهاش إجابات. كاين واحد الحالة أخرى

0: الخبث ديالهم الجانب ديالهم الخبيث بهذه الطريقه هذه. ولكن عاوتاني حنايا كيفاش غنتلقاو هذا الشيء هذا؟ حتى حنا خصنا نتلقاوه بطريقه نقدر نقول
1: كيف نتلقاوه ولا كيفاش نقراوه؟ ديجا
0: هما بجوج. طريقه التلقي هي اللي كتعطيني القرايه. طريقة ديال التلقي يعني ملي كنشوف ان حنان دخلت للستوري ديالي وشافته واخا انا ما كنهضرش معاه واخا ما عنديش معاه باغ اكزومبل ما غاديش نبقى نطرح اسئله.
1: وكيفاش خصني نقراها مثلا؟ انا محسن ما كيهضرش معايا كنطلقك دابا وما تقولش السلام عليكم وتدخل عندي شاك ستوري داخل
0: نقدر
1: كيفاش نقراها؟ نقول
0: نقدر نقول هذا السيد هذا باغي يتقرب مني. نقدر ناخذها بنية ايجابيه.
1: هذه قراءه اولى.
0: كقراءه اولى ناخذ دائما النيه الايجابيه، ديما نحط النيه الايجابيه هي الاولى. ان هذا السيد يمكن باغي يتقرب مني،
1: باغي يتقرب، كتبغى يصلح.
0: فوالا باغي يصلح. فوالا يعني اولا هذا الشخص هذا كيتعامل معايا عفوي. هي عنده طريقه عفويه، غير هو ما تيعبرش في
1: الواقع
0: المباشر
1: وفي
0: الواقع ولكن يعبر في المواقع. كاين الناس اللي دابا ولاو تيعبروا في المواقع وما تيعبروش في الواقع. عطاهم الله هذه الميزه هذه، دونك ناخذها بنيه ايجابيه.
1: واخا وقراءه اخرى.
0: قراءه اخرى هو ان السيد مهتم بالتفاصيل ديالي كامله، ومهتم بالتفاصيل فقط بغرض الفضول فقط، ماشي اهتمام بغرض الاهتمام ولكن بغرض الفضول. وهنا نقدروا نستعملوا ديك النيه ماشي الايجابيه ولكن النيه السلبيه، هي ان السيد نورمالمون الا ما عندكش معايا وما كنتفاهموش انا وياك ما تدخلش على لو بروفيل ديالي. دونك كيف ما بلوكيني في الواقع حتى في المواقع ما خصكش تدخل وتشوفني. كيف ما كتقلب وجهك في الواقع حتى في المواقع ما تدخلش تقلب عليا.
1: قلب الكونت ديالك،
0: قلب
1: البروفيل ديالك.
0: ملي تشوف حنان دايره ستوري دوز
1: اينيور
0: ما تيمعني ليا والو. كيف
1: هادشي اللي كيخلي بزاف الناس يديروا بلوك؟ انت مع الناس ان مع هاد الطرح ديال انه الشخص يدير بلوك ولا
0: انا حنان
1: يخلي؟
0: انا ما تنبغيش ندير البلوك انا شخصيا. انا دخلت التليفون ديالي كسوا في واتساب ولا في انستغرام ما بلوكيت حتى شي واحد. انا تنخلي كل واحد على خاطره يعني. ولو
1: دبلوماسي
0: ماشي ممكن ممكن، ولكن شنو الغرض من البلوك؟ انا تلقى انه ما كاين حتى شي فائده من البلوك. البلوك هو نقدر ندير لك مباشر، هو انه نقول لك ما تعاودش تهضر معايا ونوقفوا العلاقه. ولكن شنو المعنى انني غنبلوكي في لي
1: ريزو؟ ممكن انه مثلا يكون انت داك الشخص اللي ما عندكش معاه وملي كتشوف وشاف لك ستوري ديالك داك الشوفه ديالك انك تشوفه ما كديرونجيك.
0: اذا انت تزيد تثبت لي انه السيد عنده نيه خبيثه. هنا كنرجعوا عاوتاني للبيت القصيد، هو ان السيد عنده نيه مبيته وكي اشاك فوا كيعاود يثبتها ويعاود ياكدها. ما غاديش نبلوكي، غنخليه يستمتع. انا بالنسبه لي غنخليه يستمتع. الا انت ما
1: استمتع بحضور الرقمي
0: فوالا. انا ما الا انت ما عندكش معايا ولا ما الوجود ديالي كيدير لك مشكل، انا ما كيديرش ليا مشكل. انك تشوف لي ستوري ديالي وانك تشوف الحياه الخاصه ديالي ما كتعنيش ليا ولا ما كتعطينيش مشكل في حياتي. شكون اللي عنده المشكل؟ هو هذاك السيد الاخر اللي عنده نيه خبيثه.
1: واخا وهنا كيفاش نفرقوا ما بين باش ما كنوش ظالمين؟ حنا كنعطيو حاله هكا وكنعطيو حاله هكا
0: بطبيعه الحال،
1: لانه حالات كاينه يعني في الواقع الافتراضي. في الحضور الرقمي كيفاش تفرق ما بين اهتمام شخص ما لانه مهتم بحضورك الرقمي، دائما كنهضروا على الحضور الرقمي، انه مهتم بك، وبين انه عنده الفضول وكيراقبك؟ لانه هما ثلاث الحاجات مختلفه. الاهتمام ماشي هو الفضول، ماشي هي المراقبة.
0: كل وحدة والمعنى ديالها. النية لا يعلمها إلا الله، هذه هي الأولى. ما نقدروش نعرفوا النية ديال الإنسان، ولكن كاين الناس اللي الفضول ديالهم ما كينحصرش عندهم، بالعكس كيديروا دي كابتشور ديكرون كيديفيزيو هذوك لي ستوري ديالك ولي ميساج ديالك كيديفيزيو مع ناس أخرين. شتي فلانة راه كانت مسافرة، شتي فلانة راه دارت العرس، شتي فلانة دار إلى آخره. دونك ما تنحاصرش هنا، ما تبقاش غير فضول وما تبقاش غير مراقبة. هنا تيولي مساس بحرية الآخر، وهنا كيولي ربما مشاكل أخرى. شتي راه كانت في البصة الفلانية مع فلانة وفلانة وفلانة، ما عرضتش عليك واخا انتي يا صاحبتها، دونك تولي مشاكل كبيرة عاوتاني. ما تتعرفش النية لا يعلمها إلا الله، ولكن السلوك تيعطيك شي شوية النية ديال ديال ديال ديال الشخص. واش هي نية زوينه او نيه خايبه؟ ملي كتولي كتاديني بحال هكا، دونك هنايا النيه ملي كنلقى انه تجي عند فلان وكتقول لي واش تي ستوري ديال فلانه،

0: شي البوبليكاسيون ديالها راه كانت في اسبانيا ولا راه كانت في جديده ولا راه كانت
1: ولا جي سولك شي حد يقول لك دوزتي الويكاند تقول له صافا غير في الدار يقول لك لا وانا شتك حطيتي وكنتي اولا
0: ولا حنان حنا ملي كان نبارطاجيو يعني كنحاول اننا نبارطاجيو الحوايج الزوينه مع الناس اللي كنبغيو ملي كان راه حتى حنا تنمروا بظروف صعيبه ولكن ما كنبينوش لهم داك الظروف الصعيبه الكواليس راه ما كتبينهاش للناس كتبين لهم توسكي زوين
1: وزائد صوره او منشور او ستوري ما كيلخصلكش يومك
0: فوالا
1: او نهارك كيدوزتي
0: دونك شنو بغيتي انت بغيتي تعطي الايجابيه للناس وبغيتي نبين للناس انه راكم عزاز عليا لا كوميونيتي ديالي تنشارك معكم هذا الوقت الزوين دونك هما كاين الناس سامحهم الله وانهم تيشدوا هذاك اليوم الزوين ديالك وكيديروا منه قصه يقدروا يقولوا بانه راه ما عايشاش الواقع ويقدروا يقولوا راه عايشه السعاده ولكن حنا كتبين لنا حاجه واحده اخرى
1: يعني كيشدوا داك الشيء ديالك يردوا محتوى
0: اكزاكتلي تيديروا له هو تيولي هذاك السلوك او هذوك المتابعه باردون كيديروا ليها واحد الشرح مفرط
1: كيديروا البهارات توابل عطريه كيديروا العطريه باش يبيعوها
0: وبزاي
1: ويعطوها قراءه اللي بغاوها هما
0: كيف ما بغاو
1: واش هذا الشيء انت قلت واحد المساله ديال المراقبه ما كانتش عندنا كنا دائما كان عندنا في الدرب شي حد شي جاره ولا شي اللي كتراقب ولكن كانوا معروفين ومعدودين واش هذا الشيء هذا السلوك هذا تزاد مع لي ريزو سوسيو واحد الوتيره اللي هي كبيره بزاف
0: هو سهل
1: ولا تطبع معه ولا مساله عاديه
0: فوالا هو ولا سهل جدا انك ان الانسان يعرف عليك المعلومات حتى دابا الانسان يقدر يعرف عليك بزاف ديال الحوايج ولو انه ما كيعرفكش شخصيا يدخل له البروفيل ديالك ويعرف عليك بزاف ديال الحوايج اللي هي شخصيه وهنا فين كاين نقدروا نقولوا انه كاين الخطر ديال هذه المساله هذه لانه الناس يوليو تيستغلوا هذاك الحياه الشخصيه ديالك نقدروا نقولوا في اداء ونقدروا نقولوا في حوايج اخرى اللي غادي تضر بالانسان دونك ما بقاتش محصوره كيف ما كنا تنقولوا كما قلتي المراقبه كانت في الدرب كانت فقط في ديك لاسين اللي كيشوفوا راجعوا عندك ضياف ولا راه مسافرين ولا ما عارفينش تيسمعوا غير دار فلان راه مسافرين دابا ولاو تيعرفوك فين كاين دابا ولاو لا لوكاليزاسيون
1: ديالك كتوريهم فين كاين
0: فوالا ولكن فاش كتوري حنا نطرح عليك سؤال وسمح لي لانه الدور ديالي ماشي هو انني نطرح عليك
1: لا ماشي مشكل نسمح لك وكيف الجواب الله اعلم واش غنجاوبك ولا لا
0: ملي كتبارطاجي واش شنو النيه اللي كتبارطاجي بها واش انك تشاركي مع الناس الاوقات الزوينه ديالك او لانك تقولي لهم راه انا في هذه البلاصه هذه
1: وهو راك جميع القراءات ممكنة جميع النوايا ممكنة اللي كينشر كنهضرش على راسي اللي كينشر كيقدر يكون انه كيبارطاجي واحد اللحظة اللي هي زوينة عجباتو او كيبارطاجي مع الناس اللي هما متابعين او لا اصدقاء ديالو اللي هما كيعتبرهم عائلة او كيبارطاجي باش يقول لهذوك الناس الفضوليين ها فين انا
0: دونك جميع الفرضيات ممكنة وكل واحد كيشد داكشي اللي هو كيعنيه داك المتلقي
1: شوف هو سهم واحد ولكن كيمشي
0: على حسب الفضولي او للمهتم او للمراقب
1: تاخذ الطريقه اللي بغيتي
0: فوالا دونك عندك
1: ثلاثه اعتقد هكا غتكون
0: صحيحه حنان الله يعطيك الصحه لانه كما قلتي عندك ثلاثه ديال ولا اكثر
1: ولا اكثر
0: ديال الانواع ولكن نحصروها في المراقب والمهتم والفضولي
1: هي هو منشور واحد له قراءات متعدده
0: تماما وكاين الناس اللي ما كيعرفوكش كاع وكيحكموا عليك من صوره او كيحكموا عليك من بيبليكاسيون دونك المراقبه الرقميه خصها حدود كيف ما كنحطوا حدود صحيه للانسان خص تحط حدود صحيه للمراقبه للعالم الرقمي
1: هذه نقطه مهمه باش نكونوا ثاني حقانيين وواقعيين
0: كالعاده
1: طبعا راه كاملين كنراقبوا بدرجات
0: مختلفة
1: متفاوتة ومختلفة وما كتوصلش للدرجة اللي هي زعما خطيرة فيها الهوس
0: نعم
1: حد الهوس أنا فاش يعنيني أنني كل مرة نطلع على شحال عندك من المتابعين مثلا فاش يعني لي شحال البوست اللي حطيتي شحال جمع ديال اللايكات وديال المشاهدات أو لا ديال الإعجاب فاش يعنيني مثلا أنني ندخل لي كومنتير عندك ونقراهم واحد بواحد
0: باش نكونوا عاوتاني صريحين ولا العدد لي فولورز اولا لي لايك ولا كيلعب دور كبير في المشهد المشهد كسوسوا الخارجي اولا اي مشهد بغينا نهضروا عليه
1: في قيمه الشخص
0: قيمه الشخص اكزاكتومون يعني مي واحد عنده

0: 30,000 متابع، ماشي هو واحد عنده 1500 متابع، يعني حتى الاخر تيوزن هذا، ولكن هو معتقد خاطئ. انا تنفضل
1: احنا كنقول بعد القراءه بعد شنو هي
0: القراءه،
1: انه الناس في لي ريزو سوسيو فعلا ولاو كيقول لك اه داك فلان راه سي راه مهم عنده قد قد ديال المتابعين،
0: فوالا
1: بغض النظر منين جابهم،
0: منين جابهم نقاش اخر، فوالا واش حقيقيين ولا ماشي حقيقيين، ولكن كصوره كيشوف ان هذاك اللي عنده عدد المتابعين اكثر راه هو اللي وازن اكثر من هذاك اللي عنده 1000 ولا 2000 ولا 3000، الوغ هنايا هذا خطا كبير. وعاد كيولي عاوتاني الناس متبعين بعضياتهم كمقارنة، علاش أنا المحتوى ديالي كنقدمه زوين وأنا يلا كيجيب لي 30 لايك، واحد آخر كيجيب لي 700 لايك، علاش غتحط في هذه المقارنة؟ أنا جو بريفير أن يكونوا عندي 30 وازنين وفهموا الرسالة ديالي وكنعرفهم ومتبعيني حقيقيين، زعما متبعيني كأصدقاء وكعائلة ومعارف ديالي، على انه تحط واحد 700 ومن تندخل لي كومونتير كل واحد وكيفاش كيدير لي كومونتير، كاين اللي كيتلقاه كاين اللي تيتنمر كاين اللي كيعاير،
1: ملي كتشوف ملي كتقرا لي كومونتير والتعليقات من كل فن طرب،
0: فوالا انا جو بريفير انه تكون عندي داكشي محدود ومتابعيني الناس محدوده، ما يكونش عندي بزاف وفيهم الفضولي والمهتم والمراقب وما غير ذلك. دونك طريقه نعود نرجعوا لها، طريقة تلقي ديال الإنسان تتبقى متفاوتة، كاين بنية سلبية ولا نية طيبة وكاين اللي بنية خبيثة.
1: هاد القضية ديال الأونلاين اللي هضرت عليها قبيلة، شفتك أونلين وما جاوبتينيش، صيفطت لك ميساج شفتك أونلين وما جاوبتينيش، لا ضروري شوف قال لك نحط النقط على الحروف.
0: شفت كتعجبني ما كتنسايش.
1: ما عندكش عذر الا كنتي اونلاين، ما عندكش عذر.
0: وانا تنقول انه الا كنت اونلاين ما تيمعنيش انني متاح، نقدر نكون اونلاين شفت واحد الميساج مهم خصني نجاوب عليه، كو سوا في الخدمه ولا في شي حاجه اللي هي مهمه، ما تيمعنيش انني راني داخل، نقدر نكون غير تيليشارجيت واحد لو دوكيومون من هذيك اونلاين وبان لك اخر ظهور ديالي وحكمتي عليه، تقول راه السيد هذا راه متاح وما جاوبنيش، لا. يعني الانسان عنده واحد سبيس ديالو، عنده واحد لاسباس ديالو خصنا نحترموه، الا ما جاوبنيش راه عنده ظروف ديالو، ديما نستعملوا النيه الطيبه ولا الايجابيه نستعملوها،
1: نويو الخير،
0: نويو الخير. يقدر يكون فشي سالي في الاخر ديال النهار غادي يجاوبني،
1: ولا ما جاوبنيش،
0: الا ما جاوبنيش نقدر نعاود نأكد. لا نعاود ناكد. نعاود نلح، نعاود نصر ديك ساعات، الا شفت الانسان ما تيجاوبش يعني راه ما بغاش يجاوب، الميساج واضح. دونك انت ما تكثرش، خلي الانسان شنو قلنا الحدود، الا هو حط لك حدود صافي انت احترم هذوك الحدود.
1: انت كتهضر وانا جاني موضوع اخر اللي هو في نفس الاطار، نفس الاطار ملي كنهضروا على الحدود والمراقبه، ولكن من الناحيه الاخرى ماشي المراقبة الفضولية، المراقبة ما بين الأزواج على منصات التواصل الاجتماعي. واش إلا عطيتني موت باس ديالك أنت الزوج ديالي، عطيتني موت باس ديالك ديال لي ريزو سوسيو، واش كيعني بأن هناك ثقة 100%؟ هذا هو موضوعنا اللي غنهضروا عليه ربما في حلقة قادمة. لكن قبل شحال مره كنديروا لايك، شحال مره كندخلوا ستوريات ديال الناس اللي كنتابعوهم، ولكن حنا ما عارفينش علاش،
0: ولات ولف ولات عادة أنه تدخل وتشوف لي ستوري وقدر ما تيكملش لي ستوري، ولا كيدير جيم وهو ما عاجبوش، لأنه ولات عادة بزاف
1: ديال الناس، بطريقة غير واعية، ما هو ما كاينش ورا، شاف ما شاف، شاف ما شاف
0: تماما، غير ولف وصافي. دونك طريقة غير واعية، دار لايك ولا دير جيم ولا بارطاجا كاع، راه تتشوفي الطريقة باش كيبارطاجاو لي ريز دابا، وهذا الشيء كيطلع من النسبة ديال المشاهدة ومن النسبة ديال المتتابعين ديال الشخص الآخر، ولو يكون داك الشيء بدون المستوى. دونك الإنسان نعاودو نرجعو لواحد الموضوع قديم تحدثنا عليه في الموسم السابق، اللي هو الرقمنة ما بقاش عارف كيفاش يستعملها.
1: يعني ولا هي كتستعمل، ماشي حنا كنستعملوها، ولا كنستعملوها بطريقه اللي ولات داخله في الروتين بطريقه غير واعيه. انا كيعجبني هذا الموسم كنختمو باسئله الضيف، الناس اللي كيسمعونا دابا اولا اللي كيتابعونا من الشباب، الناس اللي كيشوفتو متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي، قبل ما يدير لايك ولا يدير بارتاجي او يدخل يشوف ستوري ديال شي حد ولا ديال بزاف ديال الناس، واش خصنا نطرحوا على راسنا شي اسئله؟ علاش غندير لايك؟ شنو ملي كنديروا لك واش كنستافدوا شي حاجه واش شنو اسئله ما عرفتش انت اللي غتقول لنا شي اسئله ربما ندخلوها في الروتين ديالنا قبل ما نديروا شي حاجه نطرحوها علينا.
0: اول سؤال غادي نسول شنو السبب اللي غيخليني ندير لايك يعني واش المحتوى واش الشخص او الصوره او لابوزيسيون او المنظر شنو اللي غيخليني ندير لايك. كاين الانسان اللي داير لايك وما عرفش راسو علاش داير لايك, كاين الانسان اللي داير لايك للشخص راكو الشخص بعيد عليه ما تيعرفوش و تيديروا للشخص و تيطمح انه يوصل للشخص ربما. دونك نطرح على راسي السؤال علاش شنو السبب اللي خلاني ندير لايك. ثاني حاجه شنو كنستافد انا من هذا اللايك. يعني مثلا نقدر نقول انا درت الحنان لايك الاستفاده ديالي وانه المحتوى ديالها كنستافد منه انايا. فيديو ديالها كسوسوا مع ضيف او لا فيديو ديالها كنستافد منه انا صراحه. دونك غادي ندير ليه لايك وداك لايك تتخلي انه نشجع هذاك الشخص الاخر على انه يعطي اكثر. علاش انا واحد السيد تيدير محتوى زوين وما نديرش ليه لايك, شنو غنخسر عليه؟ دونك هنا نرجعوا ثاني السبب. دونك خص الانسان يحدد علاش غندير لايك وشنو غنستافد انايا من هذا اللايك.
1: ممكن انه الشخص يدير لايك باش يفكر هذاك الشخص بالشخص اخر
0: سيتادير
1: مثلا انا شحال ما شفت محسن دار لي لايك تفكرت انا محسن
0: اثاره الانتباه. ممكن هذه حتى هي فرضيه يعني علاش غير باش تطلع في نوتيفيكاسيون راه فلان دار لك, ولكن اللي ما بغاش يتفكر ما غاديش يتفكر. حنان راه تنشوفوا لي ستوري ديال بعضياتنا تنقيلوا هازين التليفون, دونك ضروري عندنا واحد الوقت نشوفوا فيه لي ستوري ماشي كاملين كنشوفوا فيه لي بوبليكاسيون. دونك اللي بغى يهتم راه غادي يهتم, ما تحتاجش انك تفكروا بك.
1: يعني الميساج هو تابعني بلا ما تراقبني
0: تماما
1: بلا ما تحضيني
0: اهتم بي
1: وانا نتابعك بلا ما نحضيك
0: تماما حنان. دونك اهتم بي واهتم بالمحتوى ديالي انا غتكون نيه زوينه والنيه طيبه وحتى العلاقه تكون طيبه, ولكن الا كنتي كتراقبني وفضول عندك باش تعرف حياتي الشخصيه النية ديالك غير سليمه وتا العلاقه ما غاديش تكون سليمه.
1: علاش؟ لانه هذاك الشيء اللي كتشوفه راه انت انا اللي حطاه
0: سي لو غفلي.
1: تبارك الله عليك,
0: الله يحفظك.
1: محسن مفروض معد ذهني كوتش بيداغوجي ومستشار اسري, شكرا انك كنتي معايا.
0: العفو, الشرف لي دائما الحضور معك.
1: مرحبا بك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام, في امان الله.

0: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média 1.
1: أنتم في الاستماع لميديا 1 موجة ثالثة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن على واشنطن قبول الواقع وتحمل تكاليف عدوانها والانسحاب من المنطقة، مضيفا أن أخطاء واشنطن هي السبب وراء الأزمات التي يواجهها اليوم الجيش الأمريكي في المنطقة وما يتحمله الشعب الأمريكي من معاناة. قبل ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس إن واشنطن لا تسعى لمفاوضات جديدة مع إيران ما دامت تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز. في تطورات ملف إيران دائما، أعلن الاتحاد الأوروبي جاهزيته لدعم فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية ضمن إطار العملية الأمريكية، مع التجديد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد الإقليمية. في المنطقة دائما، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن الجيش الإسرائيلي أخرج مقاتلي جماعة حزب الله من أنفاق تحت تلة علي الطاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان، فيما لم تصدر الجماعة المدعومة من إيران تعليقا بعد على الأمر. وقالت تل أبيب في وقت سابق إن مسلحين من حزب الله يتحصنون في أنفاق تحت التلة التي تشرف على منطقة واسعة أصبحت واحدة من أكثر مناطق المواجهة سخونة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم.

0: عمي من طهران على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في شهر يونيو الماضية. نبقى دائما في الشرق الأوسط، قتل أكثر من 120 شخصا في المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس، علما أنها تعد الأعنف منذ سنوات بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأسبوع المقبل في جولة بأمريكا اللاتينية تشمل كلا من كولومبيا، الإكوادور والبيرو، التي يقيم قادتها علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما أعلنت وزارة الخارجية. وتأتي الجولة المقررة من الثلاثاء إلى الخميس بعد أيام فقط من إبرام واشنطن اتفاقا مثيرا للجدل مع فنزويلا يمنح الولايات المتحدة السيطرة على نحو خمس احتياطات فنزويلا الهائلة من النفط. انتقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الأجهزة الأمنية في بلاده بعد تبادل لإطلاق النار بين عناصر الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الأوكراني في كييف، مهددا بإقالة مسؤولين كبار. وقال زيلنسكي إن مسؤولين أمنيين من الجهازين وضع في وضع المشتبه بهما، مشددا على ضرورة كشف الحقيقة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل مملكة النرويج الملك هاكون الثامن، وذلك بمناسبة اعتلائه عرش مملكة النرويج. واغتنم الملك محمد السادس هذه المناسبة للتعبير عن تقديره لأواصر الصداقة التي تجمع المغرب والنرويج، مؤكدا تطلعه الدائم إلى مزيد من تعزيز جسور التواصل والتعاون المثمر بين البلدين. وصلوا معكم من ليبيا. قالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني خوري إن أمام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة شهرا للموافقة على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 من تاريخ التوقيع عليه، منوهة بأن البعثة أرسلت الاتفاق إلى المجلسين. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز. على رأس الساعة نلتقي، إلى اللقاء. جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا. 15h-16h le spot avec Soufiane.
1: Et oui, 15h-16h, le spot, c'est avec moi-même, Sofiane, qui vous accompagne en musique et surtout en good vibe, chers amis, sur Média, évidemment, et qui nous accompagne également à la réalisation. Par contre, eh bien, c'est notre cher ami Mehdi. On a une très bonne partie de l'après-midi à passer ensemble et surtout avec une nette programmation qu'on a choisie parfaitement aux petits oignons. On a de la nouveauté, on a un peu des sons un peu classiques qu'on aime bien réécouter et surtout des good vibes, comme je dis, toujours à travers cette antenne Média. Pour vous accompagner aussi comme il se doit vers votre week-end qui sera synonyme, j'espère pour vous, eh bien, de repos ou de moments passés en famille, dans tous les cas, un moment agréable, loin du boulot, c'est ça, chers amis, et on vous accompagne toujours, Média, même le week-end et à toute heure. On va démarrer cette émission comme il se doit avec un son que j'apprécie particulièrement, c'est Kamwana avec Sama et Sofia Enzo tout de suite. Et maintenant, vous êtes dans le spot, chers amis, et ça, c'est sur Média.

0: مرحبا يستونك البرنامج لقمن خيط إزدين سلانتخابات نغي التوغان خمازير تنغسن 23 شتنبير التوغى البرنامجات حماد النرارخ في سقطي النون حمادة ونظهر كوشي تيسين ماكم يديوين إزرفان الجديد للانتخابات
1: ريخ هادي سين خميمش داي زري وصوت أسل الانتخاب
0: إيوهن ووال أسل الانتخاب تتدو تغر البيرون صوت نميد فورت تاوي تاكيش لكارت ناسيونال أديت كشمت وشاستي الكاتب البيرون صوت النغري برحسي سمن نجد الرقم الترتيبينش الرئيس البيرو ديت تيسين نيت سميس من نشي لك اللي حنا خيبين إيسيني تشجينا إناخ دفي رايا ديت تسيد توريخ نصوت تكشمتي وادونش حمد ستيد أين نتريد خف الخاضر النش
2: مين مشاد صوت أستوريك الانتخاب؟
0: الانتخابات تخص صوت ديت تليس الليحة اكتوريخ نصوت قد تفسنت الخانات الخانة يزدينس الليحة المحلية الخانة يزدينس الليحة الجهوية إذا تستيت الليحة المحلية تكتيو تماثرتك المربع نيس يزدين إذا تستيت الليحة الجهوية تكتماثرتك المربع نيس يزدين حمد يسحو صوت النشتة ماثرت النادقية تخصى التلي تباين تليك جاج المربع نيس يزدين إذا دور تفغزي وتال المربع نخد التوض غير المربع يضن دفيرايا دات تادو التوريخ تقدك الصندوق الانتخاب الرئيس البيرو داشي تققو فوس النشو التماثر سلمداد النوري تكسن دغيا سنيد العضو اللي بيرون صوت دات تقنت الماثات دات اسم النش هاتين خاسة تشملت صوت النش دات تامس لاكارت ناسونال النش تفخت البيرو لوقت نخيات أدن صوت قحنخ حمد زيت مازيت النغردات

0: أنتم في الاستماع لميدي أم موجز الرابعة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيهد إيفانس إن واشنطن لا تسعى إلى مفاوضات جديدة مع إيران ما دامت تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تضع جدولا زمنيا لنهاية الحرب وأن نتائج الخيارين العسكري وكذلك الاقتصادي ستحدد مسارها في تطورات ملف إيران. دائما أعلن الاتحاد الأوروبي جاهزيته لدعم فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية ضمن إطار العملية الأمريكية. وقبل ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، موضحة أن هذه العقوبات تستهدف ثلاثة كيانات وفقا لما أوردته وكالة رويترز. في لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن الجيش الإسرائيلي أخرج مقاتلي جماعة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران من أنفاق تحت تلة علي الطاهر الاستراتيجية في جنوب البلاد، فيما لم تصدر الجماعة المدعومة من إيران تعليقا بعد على الأمر. وقالت إسرائيل في وقت سابق إن مسلحين من حزب الله يتحصنون في أنفاق تحت تلة التي تشرف على منطقة واسعة أصبحت واحدة من أكثر مناطق المواجهة سخونة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. أعلن مسؤول أوكراني كبير أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موفدي الرئيس دونالد ترامب سيزوران كييف للمرة الأولى يوم الأحد في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وقبل ذلك انتقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الأجهزة الأمنية في بلاده بعد تبادل لإطلاق النار بين عناصر الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الأوكراني في كييف، مهددا بإقالة مسؤولين كبار. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأسبوع المقبل في جولة بأمريكا اللاتينية تشمل كل من كولومبيا والإكوادور والبيرو، التي يقيم قادتها علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق

0: أقل لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم. وتأتي الجولة المقررة من الاثنين أو من الثلاثاء إلى الخميس بعد أيام فقط من إبرام واشنطن اتفاقا مثيرا للجدل مع فنزويلا يمنح واشنطن السيطرة على نحو خمس احتياطاتها النفطية الهائلة. توجت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أمس بباريس بجائزة التميز الإفريقي في فئة الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والابتكار العمومي، وذلك في إطار جوائز أفريكا نيكست 2026. وبحسب المنظمين يأتي هذا التتويج تقديرا لمسارها وإسهامها في التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية وتطوير الذكاء الاصطناعي، فيما أعربت صغروشني عن فخرها بهذا التتويج الذي يشكل اعترافا بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجالي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: ميديا توقع لموسم جديد، أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة. من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل. محتوى أقرب إليك، يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميديا، موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: ميديا 16h 17h l'autre match.

0: May I have your attention, please?
1: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Bryan Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
3: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi 1.
4: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الخامسة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. البداية فيه ستكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن الجيش الإسرائيلي أخرج مقاتلي جماعة حزب الله من أنفاق تحت تلة علي الطاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان، فيما لم تصدر الجماعة المدعومة من إيران تعليقا بعد على الأمر. وقالت إسرائيل في وقت سابق إن مسلحين من حزب الله يتحصنون في أنفاق تحت تلة التي تشرف على منطقة واسعة أصبحت واحدة من أكثر مناطق المواجهة سخونة في الحرب بين تل أبيب وحزب الله. أعلن الاتحاد الأوروبي جاهزيته لدعم فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية ضمن إطار العملية الأمريكية، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد الإقليمي وضمان حرية الملاحة وسلامة المرور عبر مياه مضيق هرمز. قبل ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، موضحة أن هذه العقوبات تستهدف 3 كيانات وفقا لما أوردته رويترز. في السياق قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس إن واشنطن لا تسعى لمفاوضات جديدة مع إيران ما دامت تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز. نبقى في المنطقة دائما، حيث قتل أكثر من 120 شخصا في المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس، علما أنها تعد الأعنف منذ سنوات بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأسبوع المقبل في جولة بأمريكا اللاتينية تشمل كلا من كولومبيا، الإكوادور والبيرو، التي يقيم قادتها علاقات وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية. وتأتي الجولة المقررة من الثلاثاء إلى الخميس بعد أيام فقط من إبرام واشنطن اتفاقا مثيرا للجدل مع فنزويلا. أعلن مسؤول أوكراني كبير أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موفدي الرئيس دونالد ترامب سيزوران كييف للمرة الأولى يوم الأحد في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في المغرب أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية ما تم غشت 2026 بزيادة بلغت 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، أي ما يعادل نحو 600

0: و8000 سائح إضافية. نختم هذا الموجز دائما من المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر إلى جانب زخات رعدية مصاحبة لتساقط البراد وهبات رياح قوية بعدد من مناطق المملكة، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين المقبل. المديرية أفادت في نشرة إنذارية محينة من مستوى قضى برتقالي بأن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 43 و46 درجة خلال الفترة الممتدة من اليوم وإلى غاية الاثنين المقبل بكل من عمالة أقاليم وادي الذهب، أسازاق، سماراتاتا، أوسرد وبوجدور. نقطة نهاية هذا الموجز، أحلى الأوقات، ما بعد هذا الموجز تجدونها عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
2: جاء هذا
1: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à conditions.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
4: LESA.
5: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.

0: ميديا تشكركم على وفائكم.
1: شكرا.
0: حكايات تبدأ من جديد. أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في أون فيزيون على ميديا، موعد جديد مع الموسيقى ومع أمل اللي كتخلينا نكتشفوا كيفاش أغنية، إيقاع ولا حتى لون موسيقي يقدر ياخذ حياة جديدة ملي كيدخل في تجربة مختلفة. وبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو اليوم بأول أغنية عندنا في البروغرام اللي هي ماكي ديوين أبو وزار من أداء سارة وإسماعيل، بداية اللي فيها نفس أمازيغي قبل ما نفتحوا الأبواب للألوان موسيقية أخرى في هذا العدد. نبدأ بسارة وإسماعيل أون فيزيون، مرحبا بكم مستمعينا الكرام.

كانت هذه البداية ديالنا اليوم مستمعينا الكرام في اون فيزيون، ودابا غادي ننتقلوا للعالم ديال القناوة ولكن بإيقاع مختلف تماما مع سانديا في نسخة ديال أفرو هاوس. وسانديا بالذات هي من الأسماء اللي عندها واحد الحضور قوي في الموسيقى القناوية، والنسخ الحديثة منها كتستعمل بزاف عناصر قناوية مع الإيقاعات الإلكترونية. كاين مثلا أعمال حديثة اللي عودت قدمت لنا سانديا في اتجاهات بحال ديب هاوس وفي الأفرو هاوس، مع الحفاظ دائما على ديك العناصر الأساسية ديال الموسيقى القناوية. ومن قناوة غادي نمشيو لواحد من أشهر الكلاسيكيات ديال الأغنية الفرنسية، لا بوهيم لشارل أزنافور، ولكن بقراءة اللي مختلفة شي شوية، فهي نفس الأغنية لا بوهيم ولكن بلمسة مغربية شعبية. نسمعوا سانديا ولا بوهيم، نعاود نرجع لكم، خليكم معنا في أون فيزيون.

ودابا مستمعينا الكرام غادي نديروا واحد الانتقال اخر بعيد شي شويه على داكشي اللي سمعنا من قبل, حيت هذه المره غادي نسمعوا The Cranberries, وحده من الاشهر الاغاني ديالهم زامبي. ولكن النسخه اللي غنسمعوا ليها اليوم هي واحد الكوفر ديال بويز افينيو, المجموعه الامريكيه اللي معروفين باعاده انهم كيعاودوا يقدموا لنا عدد كبير من الاغاني بصيغه ديال الاكوستيك. غادي نسمعوا زامبي The Cranberries ولكن بصوت ديال بويز افينيو. ارجعوا لكم, خليكم معنا مستمعينا.

وهكا مساعدنا الكرام كنكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أنفيزيون. اليوم دوزنا الموسيقى المغربية الأمازيغية القناوة شونسون فرانسيز، ولكن كل مرة كيكون عندنا نفس الهدف وأننا نسمع الأغنية بطريقة مختلفة. شكرا بزاف على حسن الإصغاء والمتابعة وعلى الوقت اللي كتقاسموه معنا في أنفيزيون. كنت معكم محمد البدوي، نتلقاو في عدد جديد مع اختيارات موسيقية أخرى وقراءات أخرى، الأغاني اللي ربما كنعرفوها ولكن كنسمعوها ديما بشكل مختلف. نخليكم دابا مستمعينا الكرام مع أسد عيني وصوت ديال عمرو دياب في واحد ريميكس ديال ديب سول. خليكم الإيقاع ديالها، إلى اللقاء.

0: مفاجئة. حصاد اليوم. اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجمعة الرابع من شتنبر عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا، جولة إخبارية شاملة إلى حدود الثامنة وتتابعون فيها. استحقاقات 23 من شتنبر، اختبار لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقع الشباب وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع ومستقبله حاضر في البرامج كما في القرارات. الموضوع محور ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. اللبنانيون يستقبلون شتنبر وسط مخاوف من مرحلة جديدة من المواجهة بين بلدهم وإسرائيل. التفاصيل في ميديا ريبورتاج يأتيكم اليوم من بيروت. في الحصاد المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة وأيضا نشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة. وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مليها جمال علوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في المناطق الوسطانية وبالخصوص في النواحي الدخلانية في جنوب بلادنا، فاش غادي يكون صافي ومشمش ويمكن يعطي شي شد الشتاء اللي يقدروا يطيحوا مع الرعدة في المناطق الجبلية ديال الريف، الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في اللوكوس الحوز وناحية السوس، فاش غادي صوت غربي القوة ديالو ما مشهدا شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة والجو ناشف قل من 40% في جل النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة واخا غادي تنقص بشي درجة ولا جوج، ما بين 26-28 درجة في الريف، ما بين 26-37 درجة في السوس، ما بين 26-44 درجة في واد الذهب، ما بين 28-36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28-38 درجة ناحية عبدة، ما بين 29-35 درجة في دكالة، ما بين 29-36 درجة في اللوكوس، ما بين 30-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32-40 درجة في الحوز والساقية الحمراء، ما بين 33-36 درجة في الشوية، ما بين 35-40 درجة في تافيلات، 36-37 درجة في الغرب وناحية سايس، ما بين 37-41 درجة في ناحية الضرعة، وما بين 38-42 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس اللي طولت فيه الحرارة والشوم والشرقي، الأخوات والإخوان الفلاحة معدبين بزاف مع السقا ديال الزرعات ديال الخضرة ولا الذرة ولا شجر الفواكه والحواميد والزيتون وغيرهم ديالهم، وحقيقة الله يحسن عوانهم، لكن بعض المرات تيزيدوا يتقلوا على راسهم المسائل بقلة الوقاية، بحال مثلا قلة العناية بالشبكة ديال السقا ديال الكوتاكوت ديالهم، وهذا الشيء تيمكن يزيد يوعص مشاكل السقا. والنصيحة ديال هذا النهار راها باينة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: أول مواعيدنا الإخبارية في الحصاد النشرة المغاربية. ويقدم النشرة المغاربية الزميل أمين عزيماني. مرحبا أمين.
3: مرحبا بك اعتماد، مرحبا بكل مستمعينا. في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون المغربي الإفريقي، قدمت المملكة المغربية لجمهورية مالي 1000 طن من الأسمدة دعما لموسمها الفلاحي وتعزيزا لقدرتها على تأمين حاجياتها الغذائية. المبادرة التي جاءت بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس تندرج ضمن شراكة فلاحية أوسع بين الرباط وباماكو، تستهدف دعم الإنتاج وتحسين خصوبة التربة بما يعزز استدامة القطاع الزراعي في مالي. مزيدا من التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
4: في مبادرة تستهدف مساعدة المزارعين الماليين على تحسين الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي، سلمت المملكة المغربية هبة تتكون من 1000 طن من الأسمدة عالية الجودة لدولة مالي. هذه الشحنة التي جرى تسليمها بالعاصمة باماكو تأتي لدعم خصوبة الأراضي وتأمين الموسم الفلاحي للمزارعين الصغار. سفير المغرب لدى مالي إدريس إسباعين:
5: إنها مبادرة تضامنية تضاف إلى مبادرات أخرى في مجالات مختلفة، وقد قمنا بطبيعة الحال بتقديم هذه الهبة إلى جانب توفير كميات أخرى من الأسمدة بأسعار تفضيلية. هي بادرة تضامن جاءت تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبتنسيق مع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي الفريق الأول عاصمي غويتا.
4: المبادرة تأتي امتداداً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الفلاحة المالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات، تعاون يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الواقع الزراعي المالي وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد. وزير الفلاحة المالي إبراهيم سماكي:
6: بلادنا لا تتوفر على صناعة لإنتاج الأسمدة، في حين أن حاجتنا إليها قائمة. لذلك وباسم رئيس المرحلة الانتقالية والحكومة المالية نشكر المملكة المغربية وشعبها الشقيق على هذه المبادرة الأخوية تجاه مالي.
4: وصول هذه الشحنة من الأسمدة إلى مالي، حيث يمثل القطاع الزراعي الركيزة الأساسية للاقتصاد، يظل توفر الأسمدة حاسما لدعم المزارعين، خطوة تجسد مجددا التزام المغرب بنقل الخبرة وتحويل الشراكات الإفريقية إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية والأمن الغذائي المستدام.
3: في المغرب أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تجاوز بقليل 25 مليون مستفيد سنة 2025، بارتفاع نسبته 3% مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات المصروفة 22 مليار و650 مليون درهم بزيادة قدرها 17%. مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدارس وصادق أيضا على عدة قرارات استراتيجية لمواكبة المهام الجديدة الموكولة إلى الصندوق، تهم على الخصوص تعزيز أمن نظم المعلومات وإحداث شركة وليدة مكلفة بتسريع التحول الرقمي، فضلا عن إحداث شركة وليدة لتدبير المساحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المزيد ضمن تقرير عثمان طاهري.
7: أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن قيمة التعويضات المصروفة ارتفعت إلى نحو 22 مليار و650 مليون درهم، مسجلة زيادة قوية بلغت 17%، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة وارتفاع حجم النفقات الصحية. على مستوى الأنظمة، حسب أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تجاوز عدد المؤمن لهم الرئيسيين في نظام الأجراء 4 ملايين شخص، فيما بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين من العمال غير الأجراء نحو 1,690,000، بينما شمل نظام آمو التضامن قرابة 4 ملايين مستفيد، ووصل عدد المؤمن لهم الرئيسيين في نظام آمو الشامل إلى أكثر من 265,000، بارتفاع لافت بلغ 70%. لكن هذه الدينامية تقابلها تحديات مالية، يقول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرزها العجز الهيكلي الذي يواجه نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ تجاوزت التعويضات المصروفة قيمة الاشتراكات المحصلة لتصل نسبة التعويضات إلى الاشتراكات إلى 157% خلال سنة 2025. في المقابل، سجل النشاط العام للصندوق مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع عدد الأجراء المسرح بهم إلى 4,240,000 أجير.
3: خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة بالمغرب، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المملكة بلغ 8.7% خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب استقبل 14 مليون ومائة ألف سائح إلى غاية ما تم شهر غشت المنصرم، أي بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يعادل حوالي 608 آلاف سائح إضافي. نواصل نشرتنا من موريتانيا، حيث بدأت أطراف سياسية موريتانية مشاورات لاختيار أعضاء اللجنة المشرفة على الحوار الوطني، في خطوة تمهد لبدء الترتيبات التنفيذية للحوار المتفق عليه بين الأطراف في يوليوز الماضي. في بيان لها اليوم، أعلنت أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة للرئيس محمد الشيخ الغزواني إرجاء حسم أسماء ممثليها السبعة في اللجنة، وقررت مواصلة التشاور بشأن تركيبة ممثليها في اجتماع مقبل. مزيدا من التوضيحات حول هذه التحركات يقدمها لنا سيدي محمد ولد بلعمشة، الصحفي والمحلل السياسي، متحدثا من نواكشوط ليوسف النعماني.
8: اجتماع حضره قطبين معارضة وقطبان من الموالاة، مثلا حضرة مؤسسة معارضة وهي حسام معارض مثل البرلمان، حضرة ائتلاف التحالف الديمقراطي المعارض وهو حساب غير مثل البرلمان وبعض شخصيات أخرى، وحضرة أحزاب الأغلبية وحضرة مستقلة حزب التكتل المنتمي إلى الأغلبية الذي يرأسه الزعيم التاريخي أحمد الدادة. عموما جديد في هذا الاجتماع المتعلق بالحوار، الحوار الذي طال أمده وتجاوز السنة ونصف، أنه يطلب من الأحزاب والأقطاب المشاركة أن تسمي ممثليها في لجنة إشراف على الحوار. لجنة إشراف على الحوار سوف تشرف على الورشات، على تسميتها، على يعني على إدارة النقاش فيها وعلى تلخيص ملخصاتها وغير ذلك. ينتظر أن يجي الموضوع سريعا خلال أيام خلال أسابيع إلى حدوث هذه الأسماء، يعلم في حفل يترأسه رئيس الجمهورية إطلاق الحوار، وما هي إلى أسابيع أو شهر بالكثير وتنتهي ونخرج من فشات. مع ذلك قاطع هذا الحوار طرفين بارزين في المعارضة وهما المرشح للرئاسيات بيرام الذهبي وقطب ثاني وهو مثل أربع برلمانيين وأحد الحزاب وهو يعارض هذا الحوار. حتى الأقطاب المشاركة في الحوار تحدث أنها ترفض الدعوات الجديدة حول المملكة الثالثة، وبالتالي هو ليس محل اتفاق وطني.
3: في تونس أو في شأن تونسي، أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه بعد أن أيدت محكمة النقد التونسية الأحكام المشددة الصادرة بحق نحو 40 شخصا بينهم معارضون بارزون في قضية التآمر على أمن الدولة. وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد يستنكر استخدام الاتصالات مع الدبلوماسيين المعتمدين في تونس بمن فيهم الأوروبيون أساسا لتوجيه اتهام أو إقامة دليل يدين المتهمين. في ختام النشرة تقرير رياضي كالمعتاد، كرة القدم وجديد أندية البطولة الاحترافية إنوي في قسمها الأول. قبل بدء الموسم الجديد، إدارة المغرب التطواني تعلن الانفصال بالتراضي عن المدرب عبد الكريم الجيناني، والتفاصيل معك الحسن جابري.
9: الصعود كان هدفا تحقق لفريق المغرب التطواني مع نهاية الموسم الماضي في البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، لكن المدرب عبد الكريم الجيناني لن يقود فريق الحمامة التطوانية في رحلة العودة إلى قسم الصفوة. النادي التطواني أعلن رسميا اليوم إنهاء ارتباطه بمدربه بعد اتفاق بين الطرفين يقضي بفسخ العقد بالتراضي قبل بدء الموسم الجديد. نهاية تجربة بدأت في مارس الماضي وانتهت بعدما نجح الجيناني في قيادة الماطي للعودة إلى البطولة الاحترافية قبل أن تنتهي العلاقة بين الطرفين على أبواب موسم جديد برهانات مختلفة وتحديات أكبر. إدارة المغرب التطواني وفي بيان لها بررت القرار بمقاربة مؤسساتية تراعي مصلحة الفريق ومتطلبات المرحلة المقبلة، وتنسجم يضيف بلاغ النادي مع الأهداف الرياضية التي حددها المكتب المديري، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العمل وفق رؤية وصفها بالواضحة والمسؤولة. أما الجيناني فيغادر بعدما وضع بصمته على أهم أهداف الموسم الماضي، إعادة الفريق إلى مكانه بين الكبار. رحيل الجيناني يفتح الآن سؤال البديل، بلاغ النادي لم يشير إلى الأمر، من سيحمل مشروع الفريق في بطولة احترافية لا ترحم، خصوصا أن المغرب التطواني يعود إلى قسم الصفوة بطموحات أكبر وحاجة أكبر إلى الاستقرار.
3: شكرا لك الحسن. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية. بعد فصل قصير تعود إليكم بعده اعتماد سلام لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
10: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا. قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
11: مع بنك أوف أفريكا تيمك الحل.
0: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تعود انتظارات الشباب إلى واجهات النقاش العمومي حاملة معها أسئلة تتجاوز زمن الحملة الانتخابية إلى قضايا يومية ترتبط بالشغل والتكوين وتبسيط المساطر ودعم العمل الجمعوي وغيرها. الاستحقاقات المقبلة تشكل اختبارا لقدرة الخطاب السياسي على ملامسة واقع الشباب اليومي وإعادة بناء جسور الثقة مع جيل يريد أن يشعر بأن صوته مسموع. الموضوع محور ضيف الحصاد. وأرحب بضيفنا اليوم الأستاذ أنس حلمي رئيس جمعية شبكة الرواد الشباب تيفلت. أستاذ أنس أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
12: وسهلا مساء الخير، شكرا على الدعوة.
1: مرحبا بك وسعداء بوجودك معنا أستاذ أنس. أولا بالنسبة لعدد كبير من الشباب، طبعا لا تكفي الشعارات ولا الوعود ما لم تتحول إلى برامج واقعية قابلة للتنزيل. أنت كشاب وأيضا كرئيس لجمعية تعنى بالشباب، كيف تترقب الاستحقاقات المقبلة أستاذ أنس؟
12: بالفعل كاين واحد الجو عام اللي كيسود الانتخابات ديال الانتظار وديال الانتظار ديال البرامج ديال الاحزاب السياسيه شنو ممكن يقدموها على المستوى ديال السياسات العموميه. الاكيد كاين واحد التراجع لان الاحزاب التاريخيه اللي كانت قويه والاحزاب الوطنيه اللي اثرت في جيل السبعينات والثمانينات حتى التسعينات تراجع الدور ديالها وتراجعت

0: نسبة المشاركة الانتخابية، وكنتمنى أن الجيل ديالنا يلعب دور إيجابي في تعزيز المشاركة الانتخابية، لأن كاين تحديات وكاين تطلعات عند الشباب. أولا ممكن نهضروا على لاكسي ديال الشغل، ممكن نهضروا على الولوج للمسائل الثقافية، أيضا نهضروا على كاع المطالب الاجتماعية والاقتصادية اللي كتقيس هذه الفئة اللي هي الفئة الحيوية في أي مجتمع حي، لأن هي اللي كتشجع الإبداع، هي اللي كتخلق واحد المسار اقتصادي من أجل تحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي يجب الاهتمام بها في هذه البرامج. وكنت منا صراحة أن الشباب يكون محور ديال النقاش في كاع المراحل ديال السنوات اللي كان فيها مثلا هذه الحكومة الحالية، لأن ما يمكنش يكون اقتصر النقاش على الفئة ديال الشباب حتى تيكون مثلا شي حراك معين بحال الحراك اللي كان مؤخرا ديال جيل زاد، او لا تقرب انتخابات تشريعيه ولا
1: نعم، ينبغي ان يكون طبعا ان تكون قضايا الشباب حاضره في صلب النقاش العمومي وايضا في صلب القرارات والبرامج. طيب استاذ انس حلمي، انتم في شبكه الرواد الشباب تشتغلون ضمن مجموعه من الورشات ومن البرامج، من بينها اكاديميه الرياده والتي شارك فيها شباب وشابات يهتمون بالشان العام بالسياسة بالديمقراطية وبغيرها. هل لاحظت خلال هذه الورشات أن لدى هؤلاء الشباب شعور بأن هناك فعلا إنصاتا فعليا لهم من قبل الأحزاب السياسية بشكل يجعلهم أيضا شركاء في الاقتراح وفي المبادرة؟
0: أكيد، حنا في التصور اللي حطينا نهار الأول نهار أسسنا الجمعية واللي هي سنة 2015، وكنبغي نهني راسنا حنا في الجمعية لأن اليوم قربنا نحتفلوا بعيد ميلاد 11 ديال الجمعية، وكنهضر على عيد ميلاد 11، فبالتالي كاين تأثير، كاين شباب كان في الجمعية وتكونوا الآن هو ممثل سواء في الأحزاب السياسية ولا مستشارين جماعيين أولا أطر في الدولة، وهذا كيخلينا نحسو بالافتخار لأن كنساهموا في واحد المسار معين وكنساهموا بمنطقنا وبتصورنا. أكيد أننا كنحلموا كاملين بواحد المجتمع اللي كيكون فيه المواطن بشكل عام، لأن ماشي غير فئة الشباب أمبليك أكثر ويصنع التغيير، ماشي غير يشاهد، فبالتالي كيكون مساهم. بالتالي كاين تأثير، والبرامج ديالنا مثلا النموذج ديال أكاديمية الريادة اللي هو برنامج طلقناه تقريبا من السنة الثانية ديال إنشاء الجمعية، واليوم حنا في السنة العاشرة ديالو إديسيون 10، واللي تكونوا فيه واحد العشرات ديال الشباب من جميع ربوع المملكة، أولهم بيان سور الناس اللي شباب من مدينة تيفلت، وأيضا شباب من جهات أخرى، واللي كلهم كانوا كيحملوا مشاريع اللي كانوا سواء عندها علاقة بالترافع في سياسات عمومية أو لا في حلو تام اللي خدمنا عليه هذا العام اللي هو الترافع اللي عنده علاقة بالانتخابات.
1: نعم، طيب في علاقة بالانتخابات أستاذ أنس، ما هي أولويات الشباب؟ بماذا ترتبط؟ هل بالتعليم والصحة والتكوين، بالثقافة، بالرياضة، بفرص الشغل، بكل ذلك؟
0: أكيد، لأن الشباب تطلعات ديالو قوية، وسقطوه حنا كنعيشوا في واحد العصر اللي فيه العولمة، وكنشوفوا الشباب كيفاش كيعيش في أوروبا، كيفاش كيعيش في الدول المتقدمة اللي في آسيا، فبالتالي حنا كيكون عندنا انتظارات اللي كاينة أساسية، واللي هي متعلقة بالفرص ديال الشغل بشكل أساسي، لأن فرص الشغل كتقول لك أنك تعيش بكرامة، ما كتمدش يدك للآخر. أيضا فضاءات ومساحات ديال التعبير، لأن هذا جزء أساسي من مطالب اليوم ديال الشباب، وحتى فهادشي اللي كان ديال الحركة ديال جينزي، لأن لو كان هناك مساحات كافية للحوار والنقاش والتفاعل مع الشباب ما كانوش غير يمشيوا للاحتجاج، ولكن كيبقى حتى هو إيجابي لأنه شكل من الأشكال الديمقراطية. وكنتمنى أن يكون الإنصات تحت على المستوى مثلا الثقافي، لأن مثلا دور الشباب اليوم لا تلبي الاحتياجات ديال الجمعيات للصعيد الترابي، يعني لا درنا دي زيكسيبسيون في دور الشباب كاينين في الرباط أو في المدن الكبرى، مجمل المناطق ديال المغرب كتلقى فيها دور الشباب اللي فيها مرافق هزيلة جدا، احيانا ما كتلقاش حتى
1: المجهزه
0: ولا الكهرباء.
1: أكيد. صحيح. وانتم بالمناسبه انس، نعم بالمناسبه انس، كانت لكم مبادره جميله من خلال

0: إعداد ميثاق ثقافي خاص بتيفلت في شبكة الرواد الشباب.
1: نعم، كان في إطار تخليد ذكرى 10 تأسيس ضمنا واحد المهرجان اللي سميناه مهرجان نفس، واللي كان هو عبارة على واحد السوق الجديد لمدينة تيفلت على المستوى الثقافي، لأن كان واحد مهرجان نوعي جمع بزاف ديال المثقفين ديال المدينة والفرق الموسيقية وأيضا من أبناء المدينة، وكنا اختمناه بواحد الفرقة اللي مشهورة اللي هي بوبا سبيريت. ولكن الميثاق الثقافي كان هو عبارة على واحد تجميع ديال مجموعة ديال الإخوان المثقفين أبناء المدينة والفاعلين الثقافيين من الجمعيات من فرق مسرحية، وحاولنا نخرجوا بواحد الميثاق الثقافي اللي هو يكون عبارة عن تعاقد بين هاد الجمعيات كاملة اللي كتشتغل في المجال الثقافي من أجل الترافع، من أجل النهوض بالوضع الثقافي في المدينة، ونشتغلوا جميع على لي بروشين زيديسيون ديال هاد المهرجان ديال نفس اللي يكون هو رافعة ليست فقط ثقافية ولكن تنموية.
0: نعم.
1: للمدينة.
0: نعم. طيب أنس، مجموعة من الأحزاب السياسية قدمت بشكل رسمي برامجها لهذه الانتخابات، انتخابات 23 من شتنبر، في حدود ما طلعت عليه كيف تحضر قضايا الشباب، وعلما طبعا أن مشاركة الشباب في التصويت واختيار الاختيار الصحيح أيضا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا، كل الفرق أستاذ أنس.
1: أنا إلى يومنا هذا لم أطلع على جل البرامج الانتخابية، لكن طلعت على أحدها اللي تقدموا في هذا الأسبوع بخصوص، وكان شوف بأن كان أتمنى أن دوك الأرقام تترجم على أرض الواقع خلال البرنامج الحكومي، لأن البرامج الانتخابية حاجة جرت العادة، والبرنامج الحكومي حاجة أخرى، والتنزيل ديال السياسة العمومية حاجة أخرى. كنتمنى أنها تترجم على أرض الواقع، لا من خلال خلق فرص شغل الشباب، لأن كنعرفوا بأن تقريبا 1,000,000 ديال لينيت اليوم في المغرب اللي هما شباب، هاد الناس اليوم بحاجة ماسة أنهم نسمعوا لهم وندمجوهم سواء في سوق الشغل أو في مسارات دراسية.
0: نعم.
1: وأيضا أنا كنت كنشوف واحد النقطة اللي جاتني صراحة مثيرة للاهتمام، واللي ممكن تكون متعلقة بالشباب وبالشعب المغربي بشكل عام،
0: ما هي
1: الرفع بنسبة القراءة واللي جات في البرنامج ديال
0: حزب دون أن
1: الشراكية على بعض. نعم.
0: نعم.
1: وكانت صراحة هي مسألة إيجابية، كنظن بأن أصلاً التشجيع للقراءة بهذا الشكل ونرفع بالنسبة ونكونوا أكثر من فرنسا هي مسألة طموحة، ولكن دائماً أخشى أن لا تترجم على أرض الواقع، لأن كما قلت في الأول كان فرق شتان بين البرنامج الانتخابي والبرنامج الحكومي، ولكن كان تبتوا من واحد الخيط ديال الأمل، هو أمل ماشي ساذج.
0: نعم. نعم. طيب أستاذ أنس، هل يشعر الشباب المغربي اليوم ومرة أخرى من خلال اشتغالك في الجمعية، من خلال النقاشات التي تدور بين الشباب في شبكة الرواد الشباب، هل يشعرون بأن صوتهم الانتخابي قادر فعلا على إحدى التغيير؟
1: ما تمكنش من سماع الكلمة ما قبل الأخيرة.
0: على إحداث تغيير، هل يشعر الشباب بأن صوته قادر على إحداث تغيير فعلا في الانتخابات؟
1: لا أظن ذلك، لأن أولا كان واحد الإشكالية، لأن مجموعة من الشباب ما عندهمش وعي كافي بالممارسة الانتخابية، لأن بالاحتكاك اليومي مع الشباب بشكل خاص كنلاحظ بأن ما كانش وعي كافي بالممارسة الانتخابية، وحتى فاش كنشوفوا النسبه ديال الناس اللي مسجله في الانتخابات فذلك القوم جينيرالمون من كبار السن. العمل اللي خص يتقام به هو الاحزاب السياسيه والمجتمع المدني والنقابات تشجع الناس على المشاركه الانتخابيه، لان هذا هي الوسيله الوحيده من اجل واحد المسار الديمقراطي ترافع على الحقوق ديالك فيه. انا من هنا زعما كنناشد كاع الشباب انهم يشاركوا باصواتهم، لان المشاركه مهمه والمقاطعه ما كتحدثش تغيير، وهي الوسيله الوحيده للفرض واحد سياسه مغايره اللي كان من داكشي اللي كانت كتنتهج في السابق.
0: نعم. طيب ربما الشباب يتوجه اليوم بشكل اكبر الى مواقع التواصل الاجتماعي، برايك هل انتقلت المشاركه السياسيه من المؤسسات من الاحزاب إلى الفضاء الرقمي مثلا بالنسبة لهذا الجيل لشباب اليوم أستاذ أنس؟
1: للأسف نعم.

0: أصعبها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
1: ميديا ريبورتاج.
2: لبنان يرزح دائماً وخصوصي بهذه الحرب تحت وطأة الاستباحة الإسرائيلية الإيرانية المشتركة.
3: 6 أشهر كانت كافية لتغيير المشهد في الجنوب اللبناني وإعادة رسم أولويات الدولة والمجتمع ورفع كلفة الحرب على السكان والاقتصاد والبنية التحتية.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
4: ميديا حصاد اليوم. اعتماد سلام.
5: أهلا بكم مجددا مستمعينا في حصاد اليوم. سنتكلم الآن عن شخص توفي قبل أيام لكن وفاته أحيت آلام مئات الآلاف من البوسنيين بعد مرور أزيد من 30 عاما على الإبادة الجماعية التي شهدتها البوسنة خلال حرب التطهير العرقي بين 1992 و1995. هو راتكو ميلاديتش الذي توفي في سجنه بلهاي متوهما بأنه بطل للشعب الصربي لكنه مثل بالنسبة للعدالة الدولية جوهر الشر المطلق بسبب ما اقترفه من فضاعات بدءا من حصار سراييفو وصولا إلى مذبحة سيبرينتشا. قصة راتكو ميلاديتش مجرم الحرب ترويها الزميلة منال القوقة.
6: راتكو ميلاديتش مثل الوجهة العسكرية لثلاثي وحشي امتهن الحرب من أجل القتل ولا شيء سواه، إلى جانب الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش والزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كاراديتش. حمل اسمه بكل ما يعنيه، راتكو تعني بسلافية القديمة المحارب أو الرجل المرتبط بالحرب والقتال. ربما سمي به لأنه ولد خلال الحرب العالمية الثانية، يقال عام 1942 وعام 1943. نشأ في بيئة ملؤها العنصرية وكراهية الغير، دفعت أفكاره المشبعة بالتطرف الإيديولوجي والديني إلى الالتحاق بالأكاديمية العسكرية وهو في سن 15. تخرج وبدأ مشواره المهني ضابطا مزهوا بارتداء بزة القوات اليوغوسلافية. تبنى راتكو ميلاديتش عقيدة تقوم على إحياء وإقامة صربيا الكبرى نقية عرقيا. قربه إليه الرئيس سلوبودان ميلوزوفيتش وولاه قيادة القوات الصربية في البوسنة عام 1992 بعد إعلان البوسنة انفصالها عن الاتحاد اليوغوسلافي، لتبدأ أبشع عملية تطهير عرقي بأوروبا خلفت 100,000 قتيل ومليونين ومئتي ألف نازح. حرض ميلاديتش على حصار العاصمة سراييفو ودفع قوته إلى ضرب هذا الحصار الذي استمر حوالي 4 سنوات، قتل خلاله 10,000 شخص معظمهم من المدنيين. لم يكفيه ما قتل من أرواح بريئة طيلة 4 سنوات، ليتوجه في العام 95 بقوته إلى أقصى شرق البوسنة حيث تقع قرية سيبرينيتشا التي كانت تعتبر من المناطق الآمنة منزوعة السلاح والخاضعة لحماية القوات الأممية. هناك كان يصرخ في وجه جنوده بضرورة تطهير المنطقة من المسلمين وبأي ثمن، فكان الثمن مجزرة بشعة وصفتها صحف أوروبية بأنها جريمة لا تضاهيها سوى جرائم النازية. هناك أعدمت القوات الصربية تحت أنظاره 8,000 من البوسنيين المسلمين وألقت جثثهم في مقابر جماعية، وقد بلغت به البشاعة أن كلف مصورا بتوثيق الهجوم على سيربرينيتشا ليتبجح بجريمته طوال الوقت. في العام الموالي توارى عن الأنظار بسبب الضغوطات الدولية التي مورست على زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش لتسليمه للعدالة. في نفس السنة وجهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة اتهامات لميلاديتش الذي كان أقيل من منصبه، ظل هاربا من العدالة الدولية لمدة 16 عاما، عاش خلالها حياة رفاهية بحماية الجيش في صربيا، واعتقل أخيرا في مايو 2011 وتم نقله إلى لاهاي. حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 لإدانته بتنفيذ حملة واسعة من التطهير العرقي، لكنه لم يبدي قط أسفاً على ما اقترف من بشاعات وفظاعات. وصفه المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بأنه تجسيد للشعب.

تستمعون لحصاد اليوم عبر ميديا ونرافقكم إلى حدود 8 مستمعين بعد لحظات نشرة إخبارية مفصلة. قبلها هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب ستكون الأجواء مشمسة نواحي تافيلالت ومراكش مع توقعات بهطول أمطار على الساحل بين السبتة وودلو. درجات الحرارة المتوقعة 24 في شفشاون، 27 في أكادير حيث الجو غائم، 29 في الحسيمة، 30 في الدار البيضاء والرباط مع سماء غائمة، 31 في العيون، 33 في طنجة، 37 في خنيفرة مع إمكانية حدوث عواصف رعدية، 38 في فاس وبني ملال، و40 متوقعة في بنغرير ومراكش مع شمس ساطعة. في منطقة شمال إفريقيا 35 درجة متوقعة في القاهرة حيث الطقس مشمس، 32 في طرابلس مع جو غائم جزئيا وإمكانية حدوث عواصف.

0: سفارة عادية، 35 في تونس و 38 متوقعة في نواكشوط. في عواصم غرب وشرق إفريقيا ستصل درجة الحرارة إلى 29 في أبيدجان، 32 في دكار مع سماء غائمة، أما جنوبا فالطقس مشمس في جوهانسبورغ مع 22 درجة. في باقي أنحاء العالم 22 في لندن، 34 في روما مع جو مشمس، 36 في مدريد و30 متوقعة في إسطنبول، و20 في موريال مع جو غائم جزئيا. تمام الساعة السابعة، موعد نشرة الأخبار المفصلة يقدمها الزميل أمين عزماني. مساء الخير مجددا أمين.
1: مرحبا بك اعتماد، مساء الخير لك ولكل المستمعين الكرام، وهذه عناوين السابعة. استعداداً لتشريعيات 23 من شتنبر بالمغرب، عملية إيداع التصريحات بالترشيح وكذا عملية إشعار المواطنين بمكاتب الاقتراع التابعين لها تتواصل، استباقاً لإطلاق الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية اعتباراً من 10 من شتنبر. وفي النشرة نسلط الضوء على دور الشباب خصوصاً بالأقاليم الجنوبية كناخبين ومصوتين. إسرائيل تعلن اليوم سيطرتها الكاملة على مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان. المرتفع يمثل موقعاً استراتيجياً لحزب الله لإشرافه على مناطق جنوب شرق البلاد، وأقام الحزب تحته مركز قيادة بحسب جيش الاحتلال. في قطاع غزة، أزمة الغذاء ما تزال تلقي بثقلها على حياة السكان وسط تحذير من تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد بالنسبة لأزيد من 1,400,000 شخص. 5 دول في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إبرام اتفاق مع دولة من خارج التكتل لاستضافة مركز عودة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من الأول من يناير. الاتحاد الإفريقي يعلن إحداث الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني، الوكالة التي تنطلق في 7 أكتوبر المقبل، غايتها تصحيح ما يعتبره الاتحاد تقييماً خاطئاً للمخاطر الائتمانية للدول الإفريقية. نستهل عرض السابعة الإخباري من المغرب، حيث تتواصل عملية إيداع التصريحات بالترشيح وكذا عملية إشعار المواطنين بمكاتب الاقتراع التابعين لها، بينما تستعد الأحزاب السياسية لإطلاق حملاتها الانتخابية اعتبارا من 10 من شتنبر الجاري. ومع اقتراب الاستحقاق يبدو الشباب في صدارة المشهد، ليس فقط كمواطنين لصوتهم قيمة وقدرتهم على التغيير، بل كفاعلين سياسيين يسعون إلى بلوغ المؤسسة التشريعية والمساهمة في صنع القرار. النموذج في النشرة نسوقه في من الأقاليم الجنوبية للمملكة ودور الشباب في هذا الاستحقاق. الموضوع يوضحه لنا محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، متحدثا من مدينة العيون ليوسف نعماني.
2: في الأقاليم الجنوبية بات يرتفع الاهتمام السياسي، لم تعد هناك تلك الفجوة بين التفاعل السياسي لهذه الفئة الحيوية والمشاركة الانتخابية الفعلية. طبعا ما يسهم في هذا الزخم هو المشاركة الرقمية أيضا، بحيث باتت تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع انخراط الشباب في نقاش سياسي، بحيث تساهم في تحويل دور الشباب إلى المشاركة الانتخابية المباشرة. اليوم الأحزاب السياسية تنفتح للشباب وتمنحهم التزكيات كما تمنحهم مواقع متقدمة هنا في الأقاليم الجنوبية، الأمر الذي يشكل عامل حاسم في تحويل هذه الفئة من مجرد متابعين إلى مترشحين وإلى فاعلين سياسيين مؤثرين. طبعا هذه المشاركة ترتبط بثقة الشباب في الأحزاب والمؤسسات وقدرتهم أيضا على التأثير في القرار، إلى جانب أيضا تطرح الانتظارات الاجتماعي لهذه الفئة الحيوية سواء تعلق لهم بالتشغيل والتنمية والتعليم والصحة، إلى جانب أيضا تحسين فرص الاندماج. لا شك على أنه أيضا هناك خصوصية لهذه الأقاليم، بحيث تتداخل المشاركة الشبابية مع الخصوصيات الاجتماعية والمجالية والقابلية، الأمر الذي يطرح مسألة دراسة السلوك الانتخابي ويجعل أيضا رهان على هذه المحطة التشريعية حول مدى قدرتها على اختبار قدرة الشباب للانتقال إلى المشاركة.

0: حركة في صناعة القرار وتمثيل المجتمع داخل المؤسسة التشريعية.
1: في الشأن المغربي دائما أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تجاوز بقليل 25 مليون مستفيد سنة 2025 بارتفاع نسبته 3% مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات المصروفة 22 مليار و650 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 17%. وفي المغرب دائما أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية بأن المغرب استقبل 14 مليون ومئة ألف سائح إلى غاية ما تم غشت الماضي، أي بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نواصل نشرتنا من الشرق الأوسط، حيث اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تعزز المنطقة الأمنية لإسرائيل في جنوب لبنان، مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس السيطرة على هذه المرتفعات الواقعة شمال نهر الليطاني قرب مدينة النبطية، مؤكدا أن حزب الله أنشأ تحتها مركز قيادة. تبرز أهمية مرتفعات علي الطاهر التي ينسب اسمها لرجل دين محلي بالنسبة لحزب الله لإشرافها على كامل جنوب شرق لبنان، في وقت لم يؤكد فيه حزب الله خسارة الموقع الواقع على مسافة نحو 10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل. أي دلالات لهذه السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر؟ سؤال تجيب عنه سناء الجاك المحللة السياسية متحدثة من بيروت لريدك.
2: سيطرة إسرائيل على تلال علي الطاهر هو حدث استراتيجي وسياسي خطير. فالمعروف أن حزب الله كان حتى قبل أيام يؤكد أن علي الطاهر مستعصي على الإسرائيلي، لنفاجأ بأن علي الطاهر باتت تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن حزب الله ينفي أهميتها استراتيجية وينفي أنه كان قال قبل أيام فقط أن إيران ستشارك في معركة علي الطاهر. هذا الأمر يدعو إلى وقفة للتأمل مالية فيما ستؤول إليه الأحوال في لبنان، وأي هدف بعد علي الطاهر سيكون في المنظور الإسرائيلي. هل يمكن أن تسقط مدينة النبطية وحينها تسيطر إسرائيل على غالبية الجنوب اللبناني وليس فقط على الكرة التي تسيطر عليها في المنطقة الصفراء والكرة التي تحكمها بالنار؟ ما يحصل في جنوب لبنان يدعو إلى التوقف سواء لجهة التمدد والعدوان الإسرائيلي المستمر أو لجهة كيف سلم حزب الله هذه التلة من دون حرب أو معارك إلى إسرائيل وانسحب منها فيما يشي بصفقة ما كما يقال، وأسفرت عن أن التل باتت تحت السيطرة الإسرائيلية.
1: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل غداة تسليم مدني أول. نواصل نشرتنا من قطاع غزة، حيث ما تزال أزمة الغذاء تلقي بثقلها على حياة السكان وسط تحذير من تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد. ووفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يواجه نحو 1,400,000 شخص مستوى أزمة أو أسوأ. مراسلنا في غزة سيف الصويطي ينقل لنا الوضع.
3: داخل خيمة صغيرة في غرب مدينة غزة لا يملك النازح صابر سوى قطع قليلة من الخبز ليطعم أطفاله في محاولة لإبقائهم على قيد الحياة بعد أن توقفت المطابخ الخيرية عن تقديم الوجبات الساخنة لهم.
4: كانت هنا عندنا تكية ووقفت، سببت أطر هنا كتير كبير علينا، لأنه إحنا يعني أنا كوني أنا واحد من الناس، أنا عندي طفلتين أمراض مزمنة. اليوم أنا مش لاقي إن أنا أطبخ إشي لبناتي ولا لأولادي، يعني صرت لما أنا بدي أطلع أجيب الإشي بدي أعمل له 100,000 حساب لما نروح نشتري الشغلة.
3: أزمة الغذاء في قطاع غزة حرب صامتة تلاحق الغزيين في وقت يعتمد أكثر من 90% منهم على المساعدات الغذائية والإغاثية. يقول منسق شبكة المنظمات الأهلية محمد صالحة إن فقدان المواطنين لأعمالهم وأشغالهم جعلهم يعتمدون على المطابخ الخيرية.
5: السكان في قطاع غزة بيعانوا من نقص من الغذاء ومن نقص المساعدات الإنسانية، ما يسمح به قوات الاحتلال الإسرائيلي من إدخاله هو لا يتجاوز 25% من المساعدات الإنسانية، يعني من 200 ل 220 شاحنة يوميا يسمح الاحتلال بإدخالها. 60% من هذه

0: المساعدات هي للقطاع الخاص و40% للمساعدات الإنسانية، في ظل اعتماد أكثر من 90% من المواطنين في قطاع غزة على المساعدات الإنسانية. يعني نسبة البطالة تزيد عن 85%، القدرة الشرائية لدى المواطنين ضعيفة جدا.
1: ندوب الحرب لا تزال شاخصة أمام الغزيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والجوع يهدد أكثر من 1,400,000 شخص يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
2: في مستجدات الحرب الأمريكية الإيرانية، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لا تسعى إلى مفاوضات جديدة مع إيران ما دامت تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تضع جدولا زمنيا لنهاية الحرب وأن نتائج الخيارين العسكري والاقتصادي ستحدد مسارها. وفي تطورات ملف إيران، دائما أعلن الاتحاد الأوروبي جاهزيته لدعم فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية ضمن إطار العملية الأمريكية. قبل ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، موضحة أن هذه العقوبات تستهدف 3 كيانات وفق ما أوردته وكالة رويترز. نواصل من أوروبا الآن، حيث تسعى 5 دول في الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق مع دولة من خارج التكتل لم يكشف عن اسمها لتستضيف مركز عودة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من فاتح يناير المقبل وفق ما أعلنه وزير دنماركي اليوم. واتفقت الدنمارك واليونان والنمسا وألمانيا وهولندا على المبادرة، وذلك خلال محادثات استضافتها كوبنهاغن بشأن إقامة مراكز لإيواء المهاجرين خارج أوروبا، فيما تعد أوغندا ورواندا من الخيارات المحتملة. فهل يمكن حقا تنفيذ هذا الاتفاق؟ جانب من الإجابة يقدمه لنا محمد رجاء بركات الخبير في الشأن الأوروبي متحدثا من بروكسل.
3: موضوع مراكز العودة، بعض الدول منذ فترة تحدثت عن هذا الموضوع وبعضها قام بتنفيذه. إيطاليا قامت بإرسال عدد من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى بالاتفاق معها، وخاصة في أفريقيا. وأيضا كان هناك كلام داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بالقيام بإرسال اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى، ولكن سيكون هذا الأمر صعبا، لأن هل ستتمكن هذه الدول باستقبال الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين هم بانتظار تحسين أوضاعهم قبول لجوءهم وهجرتهم ومنحهم بطاقات الإقامة؟ أعتقد أن هذا الموضوع سيكون صعبا، وهذا ليس بمثابة تغيير في سياسة الاتحاد.
2: برقية تهنئة إلى عاهل مملكة النرويج الملك هاكون الثامن، وذلك بمناسبة اعتلائه عرش مملكة النرويج. وعرب الملك محمد السادس عن تقديره لأواصر الصداقة التي تجمع البلدين وتطلعه الدائم إلى مزيد من تعزيز جسور التواصل والتعاون المثمر بين المغرب والنرويج. أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم إنشاء الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني، والتي ستنطلق في 7 أكتوبر المقبل، ما سيمكن إفريقيا من قطع شوط جديد في سعيها لتصحيح ما تعتبره تقييما خاطئا لمخاطرها الائتمانية. أوضح الاتحاد الإفريقي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوكالة التي تتخذ من جزر أو جزيرة موريشيوس مقرا لها هي مؤسسة قارية أنشئت لتقديم تقييمات الائتمان السيادي. قراءة في أهمية هذه الخطوة يقدمها لنا محمد جدري المحلل الاقتصادي متحدثا من الرباط.
4: مجموعة من الدول الأفريقية ملي كتبغي تاخذ واحد القروض على المستوى العالمي تصطدم يعني المؤشرات ديال وكالات التصنيف الائتماني اللي هي موديز وفيتش وكذلك ستاندر اند بورز، اللي كتعطي واحد يعني تصنيف ائتماني ديال المخاطر ديال القروض الأفريقية على مستوى عالي، وهذا كيرفع من التكلفة ديال القروض بالنسبة لمجموعة من الدول الأفريقية. اليوم كنظن بأن الأمور غتمشي في واحد على الأقل في واحد جوج النقاط اللي هي إيجابية. أول حاجة هو أن عندنا واحد وكالة الأفريقية اللي يمكن لها هي اللي تصنف واحد مجموعة من الاقتصاديات الأفريقية، وهذا أمر إيجابي اللي غيعطي واحد المنافسة مع مجموعة من الوكالات الائتمانية. ومسألة ثانية اللي خاصة تمشي فيها الوكالة الأفريقية للتصنيفات الائتمانية هي كيفاش تكون في المنافسة حقيقية مع الوكالات الدولية بتصنيف اللي هو موضوعي، باش تخلي مجموعة من المانحين ومقدمي القروض على مستوى

0: المستوى العالمي يتيقوا بالتصنيف ديالها. وبالتالي كنظن بان هذه الوكاله الافريقيه خصوصا في السنوات الاولى ديالها ينتظرها عمل كبير باش تكتسب المصداقيه ديال التصنيفات اللي غتقول باش يتم اعتمادها، خصوصا انها غتكون في منافسه قويه مع وكالات دوليه اللي عندها 40 50 60 سنه ديال الوجود ديالها. لكن عموما انشاء هذه الوكاله الافريقيه كيبين بان افريقيا تريد ان تعتمد على نفسها خلال القادم من السنوات.
1: بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة. أما اللحظة أترككم من جديد مباشرة معك اعتماد.
2: شكرا لك أمين، وأمسية سعيدة أتمناها لك. انقضى مستمعينا موسم إذاعي رأينا فيه العالم أمام كم من هائل من التحولات والأحداث. الآن وقد انطلق الموسم الجديد لا نملك طرف نسيان إرث الموسم الماضي وتسارع الأحداث، وأول أعداد الموسم الجديد من ومضات مع نهى يوسف يأتيكم بنغمة التساؤل بعنوان عدنا.
3: ها نحن نلتقي في موسم جديد، صفحة جديدة طويت في فصل لتفسح المجال لبداية فصل جديد. كلكم مستمعية تستعدون لانطلاقة دورة جديدة من الحياة، وأنا طبعا معكم، لكنني مندهشة من كم الأحداث التي عشناها في الموسم الماضي. من بداية الموسم الإذاعي الماضي إلى انطلاقة هذا الموسم، كان الشرق الأوسط العنوان الأبرز للحدث الدولي. أينما تولي وجهك ثمة خبر مرتبط بهذه المنطقة، خزان بارود العالم الذي يتوجس الكل من شرارة قد تفجره. شهدنا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولنتظاهر بأنه صامد، كما شهدنا تشكيل مجلس السلام الذي أراد له الرئيس الأمريكي أن يكون آلية دولية جديدة لحل النزاعات، وأول الملفات المطروحة على طاولته ولعله أعقدها وأصعبها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل العربي الإسرائيلي، بما أن حكومة بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات أعلنتها حربا شاملة في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وسوريا، وتتحرق من أجل إشراكها في الحرب مع إيران. صحيح، حرب إيران. لقد جفل العالم فجر السبت 28 فبراير 2026 حين انطلق ما سمته واشنطن الغضب الملحمي، وأطلقت عليه إسرائيل زائر الأسد، وقالت عنه إيران الوعد الصادق الجزء الرابع. وكأننا نشاهد مسلسلاً تركياً من عدد لا متناه من الحلقات بحبكات تبدو أحياناً متوقعة وأحياناً أخرى صادمة ومذهلة. وبما أننا ذكرنا تركيا وارتباطاً بهذا الملف الملتهب، فلا ضير من تذكر تاريخ 7 غشت 2026، تاريخ إبرام اتفاقية مكة بين تركيا والعربية السعودية وباكستان، قوامها محوران: الدفاع المتبادل، أي أن أي هجوم مسلح ضد دولة من الدول الثلاث يعد هجوماً عليها جميعاً، والردع المشترك، أي تعزيز القدرات الدفاعية. سئمنا في هذا الموسم من الحديث عن مضيق هرمز وما يكبدنا أنا وأنت وباقي سكان الكوكب من متاعب مالية واقتصادية، وقبله حضرنا مسلسل الحرب التجارية في جزئه الثاني بين الولايات المتحدة وبقية العالم، طبعا الصين في المقدمة، تحت شعار إدارة ترامب أمريكا أولا. في صفحة الأخبار المناخية شهدنا في بداية 2026 فيضانات الغرب واللوكوس في المغرب، وإعلان أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان أقاليم منكوبة. مر الوقت في لمح البصر ورأينا إسبانيا تعاني أسوأ حرائق في تاريخها الحديث، ومعها فرنسا وإيطاليا، وعلى مرمى حجر منا الجزائر وتونس. من فيضانات مدمرة إلى موجات حر قاتلة، أزمات مناخية تحذرنا الأمم المتحدة من أنها صرخة الكوكب، لتنبيهنا أن انتهاكنا لاتفاق باريس حول المناخ قبل عقد من الزمن أمر حتمي لا مفر منه، أي أن حرارة الأرض ماضية لتتخطى درجة ونصف الدرجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأنا أعدد معكم هذه الأحداث وأسترجع شريطها وأسقط بعضها عمدا كما اعتدت في هذا الركن حتى لا أطيل عليكم، ذهلت لكثرة ما عشناه في موسم واحد، وحقا أحسه مر في لمح البصر.
4: توقفت.

0: هنيهة وتساءلت: لما أحس موسماً بعد آخر أن الوقت بات يمر أسرع مما مضى؟ بعملية بحث بسيطة اكتشفت أنني لست الوحيدة التي علقت في شبك هذا الفخ الذي تنصبه أدمغتنا في لحظة معينة من حياتنا. الزمن ليس محض عقارب تتسابق في مضمار ساعات أعمارنا، إنه يتحول إلى خديعة إدراكية ساحرة، خدعة توهمنا أن الزمن يتمدد في باحة فضول الطفولة الأولى حين كانت التفاصيل الزاخرة تملأ الذاكرة وينكمش في محيطات الروتين اليومي، التكرار الذي يجعل الزمن يبدو كمشهد قصير في شريط العمر. الخلاصة هي أن الوقت لا يركض خارجنا بل يتلاشى في أعماقنا. المهم أننا في هذا الركن الذي لا يحصرنا فيه لا موضوع ولا حقل معرفي، عدنا لنومض ونفكر ونحلل ونستحث النورونات بالسؤال والمعرفة، رغم أنني أحس أننا لم نفترق قط. نعم، ها قد عدنا.
1: شكرا لك يا نهى، ونواصل حصاد اليوم مستمعينا بمساء الرياضة. يرافقنا في مساء الرياضة الزميل الحسن جابري. أهلا بك الحسن.
2: مساء نور اعتماد.
1: البداية بكرة القدم المغربية وجديد أندية البطولة الاحترافية إنوي في قسمها الأول، وقبل بدء الموسم الجديد إدارة المغرب التطواني تعلن الانفصال بالتراضي عن المدرب عبد الكريم الجناني.
2: والصعود كان هدفا تحقق لفريق المغرب التطواني نهاية الموسم الماضي في البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، لكن المدرب عبد الكريم الجناني لن يقود فريق الحمامة التطوانية في رحلة العودة إلى قسم صفوان. النادي التطواني أعلن رسميا اليوم في بلاغ له إنهاء ارتباطه بمدربه بعد اتفاق بين الطرفين يقضي بفسخ العقد بالتراضي بينهما قبل بدء الموسم الجديد ووضع حد للتعاون بين الطرفين انطلق في مارس الماضي. إدارة المغرب التطواني وفي بيانها بررت القرار بمقاربة مؤسساتية تراعي مصلحة الفريق ومتطلبات المرحلة المقبلة، وتنسجم يضيف بلاغ النادي مع الأهداف الرياضية التي حددها المكتب المديري الجديد. أما الجناني يغادر إذن بعدما وضع بصمته على أهم أهداف الموسم الماضي، إعادة الفريق إلى مكانه بين الكبار. راحل الجناني يفتح الآن سؤال البديل. بلاغ النادي لم يشير إلى الأمر من سيحمل مشروع الفريق في بطولة احترافية ستنطلق على وقع تنافسي كبير، خصوصا وأن الماض يعود إلى قسم الصفوة بطموحات أكبر وبحاجة أكبر إلى الاستقرار. نبقى مع أخبار الأندية المغربية المشاركة في المنافسة القارية. هذه المرة فريق المغرب الفاسي يواصل تحضيراته ترقبا لدخول غمار الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، حيث يستقبل مساء بعد غد الأحد ضيفه إفسي رهيم ومن بوركينا فاسو. موعد هذا الأحد يكتسي طبعا خاصة بالنسبة لفريق العاصمة العلمية وجماهيره التي تترقب رؤية فريقها وهو يعود إلى المشاركة القارية بعد غياب دام 14 موسما، وتطمح لأن يؤكد مستوياته الجيدة التي مكنته الموسم الماضي من التتويج بلقب البطولة الاحترافية التي كانت تغيب عنه لأكثر من 4 عقود. لقاء المغرب الفاسي ضد خصمه من بوركينا فاسو في ذهب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا مبرمج بعد غد الأحد بداية من 8 مساء على أرضية المركب الرياضي بفاس. ارتباطا بدوري أبطال إفريقيا ومباريات ذهب الدور التمهيدي الأول، المباريات انطلقت اليوم في الأثناء. السواحلي الليبي متعادل بصفر لمثله مع فريق فالنتيا زنجبار، أما الزمالك المصري فيتقدم على مضيفه جيبوتي بهدفين لصفر، فيما شيبة الصبر الجزائري متعادل أمام حوريا كونكري الغيني. غدا وفي أبرز لقاءات هذا الدور الإفريقي التونسي يستقبل جوليبال المالية. قاريا دائما هذه المرة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات وضمن منافسة بطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لدور الأبطال الإفريقي للسيدات المقام في تونس، اكتسح ممثل كرة القدم المغربية فريق الفتح الرياضي للسيدات خصمه فريق الجمعية الرياضية النسائية بسوسة التونسي ب7 أهداف لصفر برسم الجولة الثانية من البطولة. فوز هو الثاني لسيدات الفتح الرباطي، تصدرن به التصفيات بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على فريق أقبو الجزائري برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من أجل حسم التأهل إلى البطولة النهائية من دور أبطال إفريقيا. تلعب سيدات الفتح الرباطي مع فريق مسار المصري شريك فريق الفتح في الصدارة.
1: ونواصل بكرة القدم دائما الحسن، لكن أوروبيا هذه المرة وتحديدا في إسبانيا. ريال مدريد يبحث عن مواصلة بدايته الموفقة وهو يلعب هذا المساء بميدان ريال بيتيس لحساب الجولة الرابعة من الليغا.
2: في الجولة الثلاثة الأولى من الموسم نجح فريق ريال مدريد في عزف لحن الفوز محققا العلامة الكاملة هذا المساء وهو يحل ضيفا على ريال بيتيس، يبحث عن فوز جديد يؤكد به انطلاقته الموفقة ويجعله ينفرد بالصدارة التي يتخلف فيها بفارق الأهداف عن برشلونة. جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي لريال مدريد سيكون أمام واحدة من أصعب الاختبارات في الليغا في بداية الموسم، يدرك صعوبة مهمته لكنه واثق في مجموعته في ظل ما قدمته مع بداية الموسم، ذلك ما أكده أمس في اللقاء الصحفي الذي يسبق المباراة.
3: يجب أن يكون ريال مدريد في أفضل حالته أمام فريق يجيد اللعب كفريق ريال بيتيس. بالنظر إلى نتائجنا الأخيرة أعتقد أننا كنا جيدين في طريقة لعبنا، صحيح أن تحقيق الفوز أمر صعب، لكن من أجل ذلك يجب أن تقدم أفضل نسخ لعبك وتعطي كل ما لديك، وأعتقد أننا سنكون في أفضل مستوياتنا.
2: نواصل من الدوري الفرنسي. البطل باريس سان جيرمان وبعدما غاب عنه الفوز في أول جولتين في الليغا يسعى هذا المساء إلى انطلاقة حقيقية هذا الموسم وهو يواجه موناكو أمام جماهيره على ملعب البارك دي برانس لحساب الجولة الثالثة من الليغ أن. لويس إنريكي مدرب فريق العاصمة الفرنسية تحدث في الندوة الصحفية أمس عن الانتدابات التي أقدم عليها الفريق في فترة الميركاتو وتأثيرها على المجموعة، فضلا عن الأسماء التي غادرت. نتابع ما قاله بهذا الخصوص.
4: التقييم الذي يمكن أن أقدمه بخصوص الميركاتو أعتقد أنه كان جيدا جدا بالنسبة إلي بدون أدنى شك. أظن أن الرئيس والإدارة الرياضية رفقة لويس كامبوس قامت بعمل مذهل. أنا سعيد جدا، وبالدرجة الأولى أريد أن أتحدث عن اللاعبين الذين غادروا الفريق، لقد كانوا لاعبين مهمين وأتمنى لهم التوفيق. أعتقد أن رحيلهم كان ضروريا لأننا بحاجة إلى ضخ دماء جديدة في الفريق فيما يتعلق بالعقلية والطموح.
2: وفي الدوري الفرنسي في الأثناء تتواصل مباراة ليون ضد أوسير. ليون يتقدم على أوسير بثلاثة أهداف لصفر. أما بالدوري الإنجليزي، برنامج الجولة الثالثة يفتتح هذا المساء بلقاء ليفربول ضد مضيف إبسويتش تاون. ليفربول الذي بدأ متواضعا في أول جولتين بسقوطه في فخ التعادل تنتظر جماهيره صورة مغيرة من خلال تحقيق أول انتصار له في البريمير ليج، انتصار تحقق بالمقابل لإبسويتش تاون مرة واحدة في أول جولتين، كان ذلك أمام مانشستر يونايتد. هذه الجولة تتركز خلالها الأنظار يوم الأحد القادم على لقاء القمة بين جارين أرسنال وتشيلسي. أما بالدوري الإيطالي، الجولة الثالثة من السيريا تنطلق هذا المساء بلقاء كومو ضد مضيف جنوة، والجولة تشهد إجراء قمة مبكرة تضع البطل إنترناسيونال ميلانو حامل اللقب في مواجهة وصيفه الموسم الماضي نابولي على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو. نختم بكرة المضرب ومنافسات بطولة أمريكا المفتوحة، المنافسات التي تتواصل حيث أرينا سابالينكا المصنفة في المركز الأول عالميا تأهلت إلى دور ثمن النهائي. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده باقي فقرات الحصاد لتتواصل رفقة اعتماد سلام.
5: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
1: قبل نشرة أخبار السابعة والنصف إليكم إطلالة جديدة على أحوال الطقس.
6: Au Maroc, demain, un temps nuageux vous attend. À Rabat, il fera 28 degrés, 1 degré de plus, 29 du côté de Casablanca, sous quelques nuages. Le ciel sera couvert aussi du côté de Tanger, 32 degrés. 32, ce sera la température aussi du côté de Laayoune, où le ciel sera nuageux. Il fera 32 degrés à Issaouira, 27 à Tétouan, 29 à Larraïch, 23 à Chefchaouen, 34 du côté de Teza, toujours sous les nuages. Attention à des orages demain du côté d'Ifrane, 28 degrés. Il fera 38 degrés à Benguerir. En Afrique de l'Ouest, il fera 28 degrés à Abidjan, sous les nuages. Des nuages qu'on va retrouver à Lagos, 29 degrés. En Afrique centrale, 34 degrés du côté de Libreville, 28 à Yaoundé. En Afrique australe et de l'Est, le mercure indiquera 25 degrés à Luanda, 22 du côté de Johannesburg, sous le soleil. Dans le reste du monde, en Europe, il fera 25 degrés à Paris où l'on attend des nuages. 22, ce sera la température du côté de Londres. Il y aura du soleil à Athènes, 33 degrés. Il fera seulement 10 petits degrés du côté de Berlin. 26, ce sera la température à New York. 20 du côté de Montréal sous les orages. Il fera 24 degrés à Rio de Janeiro.
1: موعد نشرة السابعة والنصف يقدمها الزميل بول ليونيل كيفيجر.
7: بونسوار à tous. Israël annonce avoir pris le contrôle de la crête d'Ali Taher, position stratégique du Hezbollah située au sud Liban. Les précisions en direct dès le début de ce journal. 4 milliards de dirhams pour la santé mentale au Maroc, c'est le montant alloué à un plan spécial rendu public hier à Rabat. Un dernier bilan fait état d'au moins 37 morts au Nigeria après avoir inhalé un produit pétrolier toxique lors d'une tentative de vol de carburant depuis un oléoduc dans le sud du pays. C'est un record national en Italie qui vient d'être battu aujourd'hui. Le gouvernement de Giorgia Meloni est en place depuis 1413 jours, une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le pays. Une frappe israélienne a fait deux morts dans le sud du Liban aujourd'hui, près de la crête d'Ali Taher, zone montagneuse et point du Hezbollah qu'Israël a capturé. Ça a été annoncé hier. Bonsoir Lina Taghi.
8: Bonsoir Paul Lionel et bonsoir à toutes et à tous.
7: Israël s'est donc emparé de cette position malgré la trêve en cours, position plus que stratégique Lina.
8: Oui, elle est située au nord du fleuve du Litani, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël, à quelques 700 mètres d'altitude. Cette crête, elle domine les environs de Nabatieh, une position stratégique pour le Hezbollah, qui aurait installé, selon l'armée israélienne, un important complexe souterrain avec des postes de commandement, des dépôts d'armes et des capacités de stockage de missiles et de drones. Il faut savoir que depuis plusieurs mois, Ali Taher est bombardé et fait l'objet d'opérations terrestres de l'armée israélienne, notamment le 19 juin dernier, 4 soldats israéliens avaient été tués lors d'une tentative de progression vers la colline dans une embuscade depuis revendiquée par le Hezbollah.
7: Et aujourd'hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité de cette prise, la qualifiant de succès stratégique.
8: Et Israël affirme en effet avoir nettoyé la crête d'où le Hezbollah menaçait, toujours selon Israël, de, je cite, conquérir la Galilée. L'armée israélienne affirme que ses forces ont pénétré dans des tunnels attribués au Hezbollah. Des sources proches du groupe pro-iranien affirment quant à elles que l'armée israélienne n'a pénétré que dans les marges du secteur, qu'elle n'en contrôlerait pas l'ensemble. Cette prise intervient alors qu'Israël continue son implantation dans ce que le gouvernement israélien appelle une zone de sécurité au sud du Liban. Ce soir, l'armée israélienne mène toujours des bombardements dans les villages, notamment de Mansouri et de Nabatieh El-Fawqa.
7: Les précisions en direct de Lina Taghi. 120 morts en deux jours dans les derniers affrontements au Yémen entre forces pro-gouvernementales et rebelles Houthis soutenus par l'Iran, soit le bilan le plus meurtrier depuis des années. Les deux belligérants se sont affrontés proche du détroit de Bab el-Mandeb. Les Houthis mènent une pression sur l'Arabie saoudite et cherchent à s'emparer de zones bordant ce passage stratégique reliant l'Asie à l'Europe via le canal de Suez. Le Danemark salue le plan marocain d'autonomie comme bonne base pour une solution à la question du Sahara marocain. C'est ce qu'a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères à la presse à l'occasion de la visite de travail aujourd'hui à Copenhague du ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie danoise a aussi rappelé que son pays salue, conformément à la position de l'Union européenne, l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies au Maroc. Maintenant, d'après le ministère de la Santé, santé, 6 500 000 personnes vivent avec un trouble de santé mentale, dont 2 millions de jeunes. Parmi ces plus de 6 millions de Marocains, 85% n'auraient pas accès aux soins adéquats. Alors, pour pallier ce manque, le gouvernement a lancé hier, depuis Rabat, le plan santé mentale 2030. Les précisions de Soukaina Aziz.
6: Le plan doit mobiliser 4 milliards de dirhams et doit prendre en charge

0: نادي آن حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا في حصاد اليوم الرابع من شتنبر. وشتنبر أو أيلول يرتبط في ذاكرة كثيرين منا بشكل وثيق بالفنانة اللبنانية فيروز التي غنت لهذا الشهر الذي يمثل بداية الخريف والعودة والذكريات، ولها أغاني عدة عنه من بينها ورق الأصفر شهر أيلول. غير أن شهر أيلول أو شتنبر في لبنان يوصف

0: في قراءة المشهد اللبناني لا يبدو وصف سبتمبر بالشهر المخاطر مرتبطا بعامل واحد، فالتاريخ اللبناني حافل بمحطات مفصلية وقعت في هذا الشهر، لكن الأهم اليوم هو أن شتنبر يأتي في توقيت إقليمي بالغ الحساسية بالنسبة للبنان. عند الحدود الجنوبية تبقى قواعد الاشتباك قابلة للتبدل، فيما يفرض الواقع العسكري والسياسي معادلة دقيقة. أي حادث أمني كبير قد يفتح الباب أمام تصعيد يتجاوز الجغرافيا اللبنانية الإسرائيلية، أي تصعيد كبير بين إيران وواشنطن قد يدخل لبنان في حرب إسناد ثالثة.
1: دخلنا بشهر سبتمبر، بهذا الشهر اللي هو شهر المتوقع أنه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية أن تعود إلى روما.
0: الصحفي والكاتب اللبناني علي حمادي.
1: بعد في خلاف حول عدة مواضيع، حول مسألة كيفية إدارة الجيش اللبناني للمناطق التجريبية التي انتشر فيها.
0: المخاطر لا تقتصر على الجانب العسكري، لبنان يقف أيضا أمام ملفات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، فيما يبقى القرار المتعلق بالحرب والسلم أحد أكثر الملفات حساسية. وبعد مرور 6 أشهر على الحرب اللبنانية الإسرائيلية يبرز سؤال أساسي: ماذا تغير؟
2: الوقائع اللي حصلت بعد 6 أشهر بتخلينا قدام واقع مخيف أكثر بكثير مما كان عليه لدى نشوء هذه الحرب.
0: نائب رئيس تحرير النهار اللبنانية نبيل بومنصف.
2: خلاصة الكبرى اللي لازم ما تفارق ولا ذهن ولا وعي ولا ذاكرة أي لبناني هي أن لبنان يرزح دائما وخصوصي بهذه الحرب تحت وطأة الاستباحة الإسرائيلية الإيرانية المشتركة.
0: 6 أشهر كانت كافية لتغيير المشهد في الجنوب اللبناني وإعادة رسم أولويات الدولة والمجتمع ورفع كلفة الحرب على السكان والاقتصاد والبنية التحتية. بعد 6 أشهر من الحرب، من حقق مكاسب فعلية ومن دفع الكلفة الأكبر؟
2: بعد 6 أشهر نرى أنه نحن بتاريخ الاجتياحات الإسرائيلية للبنان اللي كانت فظيعة وأخطرها إطلاقاً كان 1982، ولكن بهذه المواجهة، هذه الحرب الحالية، الاجتياح الإسرائيلي صار أشرس اجتياح تعرض له لبنان في تاريخه. وأكبر دليل على ذلك، أكبر ضحية كبرى لهذه الحرب شيء اسمه جنوب الليطاني، تقريباً اختفى. إسرائيل أخفت معالمه بالكامل، جرفت عشرات القرى والضيع، هجرت كل أهليه.
0: السؤال الأبرز يبقى حول قدرة لبنان على الانتقال من منطق الحرب إلى منطق التسوية، وما إذا كانت التطورات الميدانية ستفرض تسوية جديدة، أم أن المنطقة لا تزال أمام جولة طويلة من التصعيد.
2: هذه الإسرائيل ما بعد 27 هي أشد شراسة ووحشية من إسرائيل التي كانت قبل 27 مئات الأضعاف.
0: ماذا عن المسار التفاوضي اللبناني؟ هل يمكن القول إنه منفصل عن مسار إيران؟
2: نعاني الأمرين من عملية إمكانية الفصل الحقيقي ما بين المسار اللبناني والمسار الإيراني. لا، ما انفصل، انفصل بالحكي، انفصل بالتصميم السياسي والدبلوماسي المبالغ فيه. نحن بعدنا منا مفصولين أبدا.
0: بين ذاكرة سبتمبر الثقيلة ووقع الحرب المفتوحة للاحتمالات، يدخل لبنان شهرا جديدا وسط أسئلة أكثر من الإجابات: ترقب للانتخابات الإسرائيلية والتقدم الميداني العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان. فشهر المخاطر الكبرى قد لا يكون خطيرا بسبب اسمه أو تاريخه، بل بسبب ما يحمله هذا العام من ملفات لم تحسم بعد: الحرب، الحدود، السلاح، القرار السياسي، القدرة على منع لبنان من أن يصبح مجددا ساحة لتطورات تتجاوز قدرته على التحكم بها. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.

0: تستمعون لحصاد اليوم عبر ميديا، وبعد دقائق معدودات نوافيكم مستمعينا بموجز بأهم وآخر الأنباء. قبل ذلك صفحة بيئية في الحصاد. نتيجة الأنشطة البشرية وإزالة الأشجار يفقد كوكب الأرض حوالي 15 مليار شجرة سنويا، رقم مهول تكشف عنه آخر التقارير العلمية في تراجع تاريخي. أسبابه عديدة وآثاره مدمرة، وسنعرف أكثر مع الزميل أيمن الأحمد في إيكولوجيا.
1: هل تعلم كم عدد الأشجار في كوكبنا حالياً؟ الرقم قد يبدو خارج حدود التوقعات. 3 تريليون شجرة، أي ما يعادل 3000 مليار شجرة تتوزع حول العالم، بمعدل يلامس 422 شجرة لكل إنسان على قيد الحياة اليوم. في الظاهر نحن نعيش فوق كوكب أخضر وآمن، لكن الصدمة تكمن في الجانب المظلم من المعادلة، في حجم ما يتلاشى سنوياً. مستندة إلى أكبر دراسة إحصائية شاملة لغابات الأرض أجرتها جامعة ييل الأمريكية، فجرت مجلة نيتشر العلمية المفاجأة: الأرض تفقد 15 مليار شجرة سنوياً، هذا يعني فقدان قرابة 41 مليون شجرة يومياً. بهذا المعدل تمكنت البشرية منذ بدء النشاط الحضاري المنظم من محو 46% من إجمالي أشجار الأرض، فإذن نحن نتنفس اليوم بما تبقى من نصف ثروة الكوكب فقط. هذه الأرقام لا تعني مجرد مساحات فارغة، فالأشجار هي البطل الأول في احتجاز ثلثي الكربون البري وضبط المناخ. تناقصها لن يضرها في شيء، فالطبيعة قادرة على إعادة تدوير نفسها عبر العصور. الضرر الحقيقي علينا نحن، قطع شجرة أو حرق غابة يعيد الكربون البري الصلب إلى حالته الغازية عائدا فورا إلى الغلاف الجوي، بما يزيد الاحتباس الحراري ويسرع الكارثة المناخية.

قال الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصب السبتي رضي الله عنه في الشفا بتعريف حقوق المصطفى: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلى الناس قدرا، وأعظمهم محلا، وأكملهم محاسن وفضلا. وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم تفصيلا. فاعلم نور الله قلبي وقلبك، وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك، أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة، وجدته صلى الله عليه وآله وسلم حائزا لجميعها، محيطا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار.

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في إحسانه، يطعم الجائع ويحنو على اليتيم ويعفو عن المسيء ويعامل الناس بالحسنى مهما كانت منزلتهم أو أحوالهم. وهذا ما ذكرته السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها لما قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نموذج الكمال والجمال الروحي والأخلاقي، تجلى جماله في مظهره وفي أخلاقه وسلوكه الكريم، وكان مثالا للصبر والحكمة والعدل، قدوة لكل من كان حوله. ظهر كماله في جمعه بين القوة واللين، والتعامل مع الناس بالرحمة والاحترام والإحسان إلى الجميع، حتى كان الإحسان منهج حياته. كان عطوفا رحيما يرد الظالم وينتصر للمظلوم. كان صلوات الله وسلامه عليه جامعا لكل الفضائل وجامعا لكل الخصال الكبرى التي لم يجمعها أحد قبله ولن يجمعها بعده أحد. صلوات الله وسلامه عليه

طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أشادت اليوم مملكة الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية، وعبر عن هذا

0: الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العام التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال راسموسن أن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. البلدان جددا بالمناسبة تأكيدا على علاقتهم الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل الجمعة بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية العام 25/2000، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. اتهامات رفضتها إسرائيل، ورأت بعثتها في جنيف أن المفوضية السامية تخلت عما وصفته الحيادة والاستقلالية والنزاهة لتصبح بؤرة نشاط بغيض حسب في بعثة إسرائيل. بينما دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجمعة الدول العربية الإسلامية لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات بهذا الشأن أدى بها وزيران إسرائيليان هذا الأسبوع. نبقى في المنطقة، حيث أوقعت غارة إسرائيلية قاتلين اليوم في جنوب لبنان وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي اللبناني. غدا إعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفع علي الطاهر الذي يعد موقعا استراتيجيا لحزب الله. الوكالة الوطنية للإعلام قالت أن الاستهداف تم بمسيرة إسرائيلية لشخصين كان على متن دراجة نارية في مدينة النبطية غير البعيدة عن علي الطاهر. قتل أكثر من 120 شخصا في الشباكات النية الأعنف منذ سنوات بين القوات اليمنية والحوثيين منذ الخميس بحسب ما أفادت به مصادر من الجانبين، فيما يحاول المتمردون المدعومون من طرف إيران التقدم نحو مناطق متاخمة لباب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية. واندلعت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات بعدما شن الحوثيون هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز. أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه بعد أن أيدت محكمة النقد التونسية الأحكام المشددة الصادرة بحق نحو 40 شخصا بينهم معارضون بارزون في قضية التآمر على أمن الدولة، وبينهم من المتابعين في القضية المعارض أحمد نجيب شابي والمحامي العياش الهمامي والقيادي البارز السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاسي والوزير السابق الوسطي غازي الشواشي والناشطة شيماء عيسى. وقال المتحدث باسم شؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية كريستيان فيغاند، تابع الاتحاد الأوروبي هذه الأحكام بكثير من القلق. نختم بالرياضة وكرة القدم الفرنسية، حيث مدد المدرب الإسباني لويس إنريكي عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حتى العام 30/2000 وفقا لما أعلنه بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسمين الماضيين. اليوم النادي الباريسي قدم الصفقات الجديدة له على ملعب بارك دي برانس ماغنيس أكيليوش والإسباني فيران توريس ولوكا ديني والبلجيكي ميكا غوديت والإيطالي أليساندرو لونغيني معلنا تمديد عقود مدربه الإسباني وعدد من ركائزه الأساسية وهم رويس حتى العام 28/2000 وباتشو ونيفيتش إضافة للبرازيلي لوكاس بيرالدو وسيني مايولو جميعهم حتى العام 31/2000. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي منتعلي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: Sur le terrain, chaque seconde compte.
2: Wafil Studio, les kulli khabar sada.
1: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
2: Huna, الرياضة بكل تفاصيلها.
1: Studio Sport.
2: كل سبت وأحد.
1: À partir de 17h sur Média. Les nocturnes avec Jawad. Red Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
1: عندك حق الرئيس،
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقيت بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: انتم في الاستماع لميديا، نشره العاشره مساء.
4: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. مملكة الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. الموقف الدنماركي الذي عبر عنه وزير الخارجية يأتي بالتوافق مع تطور الموقف الأوروبي عقب قرار مجلس الأمن 2797. رغم التحفظ الأوروبي في المشاركة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، دول الاتحاد تقرر الانخراط في الشق الآخر للحرب، وتشارك واشنطن في جهود تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران. في توجه أوروبي جديد في مجال الهجرة، 5 دول أوروبية من الاتحاد الأوروبي تبحث عن دول ثالثة خارج التكتل لاستضافة المهاجرين واللاجئين المرحلين من التراب الأوروبي. في رياضة العاشرة كرة القدم المغربية، البطولة الاحترافية، وقبل انطلاق الموسم الجديد فريق المغرب التطواني يعلن انفصاله بالتراضي عن مدربه. نستهل ملفات العاشرة من قضية الصحراء المغربية، حيث أشادت اليوم مملكة الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريت اليوم إلى كوبنهاغن. نستمع لجزء من تصريح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن بالمناسبة.
5: نرحب بمقترحات المغرب، وهي مقترحات ذات مصداقية ويمكن اعتبارها مساهمة جادة وموثوقة في المسار الجاري داخل الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن أن تشكل أيضا أساسا جيدا للتوصل إلى حل متوافق عليه بين الأطراف. الأمور تتغير والعالم يتغير، نحن أمام وضع جيوسياسي جديد وعلينا استكشاف مختلف الإمكانات وبذل أقصى ما يمكن من أجل تحقيق السلام والاستقرار. لذلك نريد أيضا أن نبقى على اتصال وثيق بشأن هذا الموضوع الصعب كما نفعل الآن، خصوصا أننا في الوقت الراهن عضو منتخب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
4: البلدان المغرب والدنمارك جددا بالمناسبة التأكيد على علاقاتهم الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجي، والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية التهنئة لعاهل مملكة النرويج الملك هاكون الثامن، وذلك بمناسبة اعتلائه عرش مملكة النرويج. وعرب الملك محمد السادس عن تقديره لأواصر الصداقة التي تجمع المغرب والنرويج وتطلعه الدائم لمزيد من تعزيز جسور التواصل والتعاون المثمر بين البلدين. مغربيا، أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن قلقه بعد أن أيدت محكمة النقد التونسية الأحكام المشددة الصادرة بحق نحو 40 شخصا بينهم معارضون بارزون في قضية التآمر على أمن الدولة. ومن بين المسجونين في هذه القضية المعارض المخضرم أحمد نجيب الشابي والمحامي العياش الهمامي والقيادي البارز السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاسي والوزير السابق الوسطي غازي الشواشي والناشطة شيماء عيسى. وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية كريستيان فيغاند أن الاتحاد الأوروبي تابع بقلق تأييد هذه الأحكام.

0: تواصل واشنطن تجديد خناق عقوباتها الاقتصادية على إيران. في هذا السياق كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبال التركي للشبه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني. تطور يأتي فيما أعلنت دول الاتحاد الأوروبي انخراطها رسميا في حملة العقوبات الأمريكية، في خطوة تقول واشنطن أنها تستهدف منع طهران من الالتفاف على القيود عبر النظام المالي العالمي. وبين تجديد العقوبات ومحاولة احتوائها، تقر الحكومة الإيرانية بتأثيرها على تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع داخل البلاد. ويعلق على هذه التطورات رامي الخليفة العلي، باحث في الفلسفة السياسية من باريس، متحدثا ليوسف النعماني.
1: الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قطع الطرق التي من خلالها تريد إيران الالتفاف حول العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ذلك يتم بعقوبات تفرض على الدول التي تتعامل مع إيران، وكذلك على الكيانات التي يمكن أن تدخل في علاقات تجارية مع الجانب الإيراني. لكن هنالك طرق اعتادت عليها إيران، لأن إيران منذ نشوء ثورة الخميني 79 اعتادت على العقوبات الغربية، وكان لديها طرق متنوعة للالتفاف حولها. لكن الحقيقة المشكلة الأساسية، وهنا أيضا طرق في الالتفاف والتي يصعب على الولايات المتحدة الأمريكية التعامل معها، وهي الصين، لأن الصين تبقي على تجارتها، لم تعلن التزامها سياسة النبذ الاقتصادي الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية. أضف إلى ذلك روسيا والحدود الطويلة التي تمتد لآلاف الكيلومترات ما بين إيران ومحيطها، وبالتالي إمكانية التهريب وإمكانية التجارة عبر الحدود هذه سوف تبقى موجودة. على سبيل المثال حدود بين تركيا وإيران، الحدود بين باكستان وإيران، باعتقادي أنها مجال خصب للتجارة. طبعا هنالك بحر قزوين أيضا، حيث ليس هنالك من سيطرة فعلية للجانب الأمريكي، وهو مكان للتجارة مع الجانب الروسي، وهذا سوف يبقى العلاقات التجارية بين روسيا وإيران.
0: في المنطقة دائما اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل اليوم بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاث مخيمات في الضفة الغربية العام 25 2000، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في قطاع غزة. حركة حماس دعت اليوم الدول العربية والإسلامية إلى مواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران إسرائيليان هذا الأسبوع. نفتح الملفات الأوروبية من هذا السعي الأوروبي عبر خمس دول للبحث عن دول ثالثة خارج التكتل الأوروبي تقبل باستضافة المهاجرين واللاجئين المرحلين من الدول الأوروبية. الدول الخمسة الدنمارك، اليونان، النمسا، ألمانيا وهولندا اتفقت في هذا الإطار خلال محادثات استضافتها كوبنهاغن على إقامة مراكز لإيواء المهاجرين خارج أوروبا. مراكز تعد أوغندا ورواندا من الخيارات المحتملة لها. فهل يمكن حقا تنفيذ هذا الاتفاق؟ جانب من الإجابة يقدم محمد رجاء بركات، خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل.
2: موضوع مراكز العودة، بعض الدول منذ فترة تحدثت عن هذا الموضوع وبعضها قام بتنفيذه. إيطاليا قامت بإرسال عدد من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى بالاتفاق معها، وخاصة في أفريقيا. وأيضا كان هناك كلام داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بالقيام بإرسال اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى، ولكن سيكون هذا الأمر صعبا، لأن هل ستتمكن هذه الدول باستقبال الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين هم بانتظار تحسين أوضاعهم قبول لجوءهم وهجرتهم ومنحهم بطاقات الإقامة؟ أعتقد أن هذا الموضوع سيكون صعبا، وهذا ليس بمثابة تغيير في سياسة الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الموضوع تم بحثه وتم فعلا في بعض الدول تنفيذ وإرسال لاجئين إلى دول أخرى.
0: نواصل في أوروبا وننتقل إلى إيطاليا، حيث احتفت جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة بإكمال حكومتها المحسوبة على اليمين المتطرف لأطول فترة حكم في التاريخ الإيطالي لما بعد الحرب. الاحتفاء كان بتنظيم تجمع حاشد بمدينة باري شارك فيه آلاف المؤيدين، تجمع رد عليه المناوئون لسياسات ميلوني بتظاهرة مضادة في موقع قريب. في المتابعة مراسلنا من روما عبد المجيد الفرجي.

0: جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية تحتفل 1413 يوما في الحكم، رقم قياسي في تاريخ الجمهورية الإيطالية. جورجيا ميلوني من احتفالية باري.
1: لم يأتي أحد منكم إلى هنا من أجل رقم أو تاريخ. لنقل الحقيقة، الحكومة الأكثر استقراراً ليست بالضرورة الحكومة الأكثر كفاءة، إنها ببساطة الحكومة التي أتيح لها وقت أطول من غيرها ليحكم الناس عليها. وبعد 1413 يوماً أنتم من يصدر هذا الحكم، بحضوركم هذا وبهذا الحماس أكبر دليل.
0: لكن المعارضة تقرأ المشهد مختلفاً. إيلي شلاين الأمينة العامة للحزب الديمقراطي:
2: ليس لدى الإيطاليين ما يحتفلون به، فقد تراجعت الأجور الحقيقية بسبع نقاط منذ عام 2021، وهي أسوأ نتيجة بين الدول الأوروبية. أما الضغط الضريبي فبلغ أعلى مستويات منذ عام 2020، لقد رفعتم الضرائب.
0: من حكومات قصيرة العمر إلى رقم ميلوني القياسي، تغيرت إيطاليا، والاختبار المقبل هل يتحول البقاء على رأس الحكومة إلى ولاية جديدة؟ عبد المجيد الفرجي، ميدي آن، روما.
3: نواصل في الملفات الأوروبية وفي سياق متصل، وننتقل إلى بريطانيا، حيث عقد اليوم حزب اليمين المتطرف ريفورم يوكاي المناهض للهجرة مؤتمره السنوي، فيما يحاول زعيمه نايجل فاراج طي صفحة العديد من الفضائح بعد ساعات من تلقي الشرطة بلاغا بشأن الحزب على خلفية اتهامات جديدة بانتهاك قواعد التبرعات. مراسلنا من لندن حميد الأزهري والمزيد من التفاصيل.
4: هذا صوت نايجل فاراج وهو يثني على إجراء ثلاثة استطلاعات للرأي لفائدة حزبه اليميني. المقطع صور سرا وبث في وسائل الإعلام هنا. هي ثلاثة استطلاعات مولها صحفيان بريطانيان انتحل صفة ممول أمريكي ثري وابنه المقيم في بريطانيا، وعرض التبرع للحزب، لكن فاراج ينفي علمه بأن مصدر المال أجنبي.
5: لم تكن لدي أي فكرة على الإطلاق. أول ما رأيته كان خبر الاستطلاعات على الصفحة الأولى من صحيفة التايمز، ثم أخبرني المساعدون أثناء الغذاء بأنه هم من مولوها، فقلت لهم أحسنتم، رائع، وانتهى الأمر.
4: فضيحة جديدة، لكنها تبدو الأشد وقعا والأعقد توقيتا، فهي تضرب حزب الإصلاح في قلب مؤتمره السنوي المنعقد في مدينة بيرمنغهام، كما يقول روبرت هايورد عضو مجلس اللوردات والخبير في استطلاعات الرأي.
6: يمنع تمويل استطلاعات الرأي في بريطانيا بأموال أجنبية، وهذا بالضبط ما يفتحه هذا التسجيل بوضوح تام، ويبدو أن الأموال جاءت من الخارج، وهذا غير قانوني نهائيا.
4: ليست هذه المرة الأولى التي يخضع فيها تمويل حزب الإصلاح للتدقيق، فالبرلمان يحقق أصلا مع فاراج بشأن هبة قيمتها 7 ملايين دولار تلقاها من ملياردير في مجال العملات المشفرة قبيل انتخابه لعضوية مجلس العموم. لمدئة، حميد الأزهري، لندن.
3: في هولندا بدأ اليوم مئات من عمال الموانئ إضرابا بموانئ روتردام وأمستردام وزيلاند احتجاجا على خطة الحكومة الهولندية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بحسب النقابات. وبدأ الإضراب في الساعة 11:15 صباحا واستمر حتى الساعة 7 مساء، ما أدى إلى اضطراب الأنشطة المينائية في عدة مناطق من البلاد. وفي روتردام أفادت هيئة الميناء بتسجيل ارتفاع كبير في أوقات انتظار عمليات الشحن البحري والنهري والبري، ويندرج هذا التحرك الاحتجاجي ضمن سلسلة من التحركات النقابية الرافضة لخطة الحكومة الرامية لخفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي. كما يرتقب أن تشهد هولندا أو حركة القطارات الهولندية الأربعاء المقبل اضطرابات كبيرة بسبب إضراب وطني في قطاع النقل العمومي. نصل معكم مستمعين اللحظة إلى الملف الرياضي للعاشرة، ونخصصه لكرة القدم المغربية ومستجدات البطولة الاحترافية ما قبل انطلاق الموسم، حيث أعلن فريق المغرب التطواني عن قرار بالانفصال بالتراضي عن

0: مدربه عبد الكريم الجناني. التفاصيل معك زميل الحسن جابري.
1: الصعود كان هدفا تحقق لفريق المغرب التطواني مع نهاية بطولة القسم الثاني في البطولة الاحترافية الموسم الماضي، لكن المدرب عبد الكريم الجناني لن يقود فريق الحمامة التطوانية في رحلة العودة إلى قسم الصفوة. النادي التطواني أعلن رسميا إنهاء ارتباطه بمدربه بعد اتفاق بين الطرفين يقضي بفسخ العقد بالتراضي قبل بدء الموسم الجديد ووضع حد للتعاون بينهما الذي انطلق في مارس الماضي. إدارة المغرب التطواني وفي بيان لها بررت القرار بمقاربة مؤسساتية تراعي مصلحة النادي ومتطلبات المرحلة المقبلة وتنسجم، يضيف بلاغ النادي، مع الأهداف الرياضية التي حددها المكتب المديري الجديد، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العمل وفق رؤية وصفها بالواضحة والمسؤولة لتعزيز الاستقرار التقني والاستجابة لما أسماه بتطلعات الجماهير. أما الجناني فيغادر بعدما وضع بصمته على أهم أهداف الموسم الماضي، إعادة الفريق إلى مكانه بين الكبار. رحيل الجناني الآن يفتح سؤال البديل، بلاغ النادي لم يشير إلى الأمر، من سيحمل مشروع الفريق في بطولة احترافية ستنطلق وسط تنافس كبير، خصوصا وأن المغرب التطواني يعود إلى قسم الصفوة بطموحات أكبر وحاجة أكبر إلى الاستقرار.
0: شكرا لك زميل الحسن، ومعك نختم كل ملفات العاشرة. شاكر لكم مستمعين حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء. Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أشادت الجمعة مملكة الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل المتوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية، وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطايا إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال راسموسن إن الدنمارك ترحب جامعاً مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. البلدان أو البلدان جددا بالمناسبة تأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجي، والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى واشنطن، وذلك غدا تصريح نائبه جي ديفانس أن هذا النزاع ليس حربا من منظار واشنطن. بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبال التركي للشبه له بصلات بالحرس الثوري الإيراني في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا. اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل الجمعة بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية المحتلة عام 25 و2000، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. نبقى بالمنطقة، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 23 آخرون على الأقل في ضربات شنتها إسرائيل مساء الجمعة على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. الوزارة قالت بأن الضربات استهدفت 5 بلدات في صور والنبطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرق البلاد. أعلنت واشنطن الجمعة الموافقة على صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لبيع قنابل ومجموعات توجيه قنابل ومعدات عسكرية أخرى ستعزز قدرات الدفاع الجوي للعربية السعودية. تسعى 5 دول في الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق مع دولة من خارج تكتل لم يكشف عن اسمها لتستضيف مركز عودة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم على أن يبدأ العمل به اعتبار

0: من الأول من يناير وفق ما أعلن وزير الدنماركي الجمعة. واتفقت الدنمارك واليونان والنمسا وألمانيا وهولندا على المبادرة، وذلك خلال محادثات استضافتها كوبنهاغن بشأن إقامة مراكز لإيواء المهاجرين خارج أوروبا. دخل مئات من عمال الموانئ اليوم الجمعة في إضراب بموانئ روتردام وأمستردام وزيلاندا الهولندية احتجاجا على خطة الحكومة الهولندية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بحسب النقابات. في روتردام أفادت هيئة الميناء بتسجيل ارتفاع كبير في أوقات انتظار عمليات الشحن البحري والنهري والبري، ويندرج هذا التحرك الاحتجاجي ضمن سلسلة من التحركات النقابية الرافضة لخطة الحكومة الرامية لخفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي. كما يرتقب أن تشهد حركة القطارات الأربعاء المقبل اضطرابات كبيرة بسبب إضراب وطني في قطاع النقل العمومي الهولندي. نختم بالرياضة. كرة القدم الإسبانية ومنافسات الليغا، نادي ريال مدريد سقط مساء الجمعة أمام مضيفه ريال بيتيس بنتيجة هدف لصفر على ملعب لاكارتوخا ضمن الجولة الرابعة. النادي الملكي أهدر سيلا من محاولات التهديف أبرزها ركلة جزاء فشل في تحويلها إلى هدف النجم الفرنسي كيليان بابي، بينما سجل لبيتيس البديل الإيرلندي تروي باروت. بعد النتيجة تجمد رصيد النادي الملكي بهذه الخسارة عند 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر والذي سيواجه فالنسيا خارج أرضه الأحد. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج دعات ميدا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا.
2: جاء هذا الجزء بعد
1: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11:00 صباحا على ميديا.

0: Sur le terrain, chaque seconde compte.
1: Wafel Studio, l'école les khabar insada.
0: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
1: Huna, الرياضة بكل تفاصيلها.
0: Studio Sport.
1: كل سبت وأحد.
0: À partir de 17h sur Média.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: حياة أونلاين، حنان تسوري.

0: مشاعرهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم واحد الموضوع اللي أعتقد كيقصنا كاملين وكيهمنا كاملين وكنقدروا نديروه كاملين، اللي هو ما بين الاهتمام في السوشيال ميديا والمراقبة. السوشيال ميديا فعلا قربت المسافات وخلتنا حاضرين في حياة بعضياتنا أكثر من أي وقت مضى، ولكن واش فعلا قربتنا؟ اليوم آخر ظهور يمكن يخلق سؤال كبير، ولايك واحد يمكن يشعل الغيرة والإعلامات الاستفهام، وستوري يمكن يفتح باب للشك وغياب الرد لدقائق قد يتحول إلى مشكلة كبيرة. في هذه الحلقة اليوم غادي نقتربوا من واحد من أكثر تفاصيل حضورا في علاقاتنا اليومية الرقمية وكذلك الواقعية، المراقبة الرقمية. علاش كنراقبوا بعضياتنا وقتاش كيتحول هذا الاهتمام إلى مراقبة وفضول؟ واش معرفة كل التفاصيل على حياة الآخرين هي دليل على القرب أم على شي حاجة أخرى غنكتشفوها اليوم؟ وهذا الشيء كله غادي نناقشوه مع ضيفنا الكريم الأستاذ محسن مفروض، اللي هو معد ذهني كوتش بيداغوجي وكذلك مستشار أسري. محسن مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
1: بارك الله فيك لالا حنان، والشرف ليا كالعادة.
0: مرحبا بك، منورني.
1: بارك الله فيك.
0: دخلتي اليوم شفتي ستوري ديالي ما درتيش لايك.
1: مشكل كبير.
0: مشكل كبير. كنشوفك كدير لايك على لي بوست الاخرين والبوست ديالي ما كتردلوش البال.
1: بمعنى
0: كاين شي
1: حاجه
0: زائد الوقيته اللي كنا مخاصمين وما كان ما كنتفاهموش ما كنتيش كتزقل حتى ستوري ديالي.
1: شوف حنان، ذكرتي واحد ثلاثه ديال الحوايج. لايك دابا ولا تيتبعوا سؤال،
0: صح؟
1: علاش دار لايك ديك التصويره؟ يعني كاينه شي حاجه، علاش ما دارش لايك لهاد التصويره هذه؟ الفولو ولا تابعوا مشكل، علاش فولواني وعلاش انا فولويته وهو ما فولوانيش؟
0: فوالا
1: ها المشكل. وثالث حاجه الاونلاين، الاونلاين ولات بمثابة دليل. انا شفتك اونلاين وما جاوبتينيش.
0: اييه ماشي مشغول، كنتي
1: اونلاين.
0: صح.
1: اونلاين ما تعنيش انه انا راني متاح.
0: لا تشعد، غادي ندخلوا بالتفاصيل. كاين اللي غيدخل هذا الشيء كله في المساله ديال الاهتمام والفضول. واش فعلا ولينا كنبغيو نعرفوا على حياه الاخرين اكثر مما خاصنا نعرفوا؟
1: شوف، هو كل واحد على حسب النيه ديال الشخص. كاين اللي كيبغي كما قلتي اهتمام، يعني اهتمام كحب في هذاك الشخص او لا حرص، كاين واحد الطاقه ايجابيه. ولكن كاين اللي هو فضول، كيستعمل هذا الشيء كفضول، باغي يعرف الحياه ديال الاخر ولو انها ما كتهموش. والسؤال هنا، علاش باغي تعرف الحياه ديال الاخر؟ واش باش تستفد منه او لا باش تزيد تبعه في حياته وتحاول انك ما تحملش الحياه ديالو؟ لانه كاين الناس اللي عندهم واحد الخبط، نوع ديال الخبط، اللي تيبغيو يعرفوا الاخر واش مزيان ولا ما مزيانش، وكيرتاحوا الا كان ما مزيانش. دونك تتبقى على حسب علاش الانسان تيراقب. هنايا تندوزو للمراقبه. المراقبه هو واحد سلوك رقمي دابا ولا جديد، ولات واحد العادة اللي جديدة ما احنا ما كبرناش فيها، غير هو سلوك رقمي جديد علينا. غير هو الإفراط فيه كيقدر يكون عنده يا إما أسباب يا إما عواقب وخيمة. دونك على حسب كما قلنا النية ديال الإنسان، شنو قصد بهذاك السلوك ديالو. ملي ترجعوا تلقاو أنه سلوك.
0: أنت هضرتي واحد الحاجة وقلتي بنادم أو الشخص يبقى تابعك، تابعك في حياتك. وهي فعلا متابعة.
1: اكزاكتلي.
0: كان درت لك متابعة، قبلت لك متابعة ديالك ورد لي المتابعة ديالي، هي هو المبدأ ديال السوشيال ميديا. تبعني تابعني تبعني صحتي.
1: إذا أنت ما كتعني لي حتى شي حاجة، علاش غنتابعك؟
0: وهذا هو السؤال دابا. اللي كيدير السلوك يؤثر، واللي كيدير له السلوك يتأثر.
1: كلا الطرفين كيتأثروا. علاش؟ لأنه المعنى الحقيقي ديال هذيك المتابعة ما كاينش عند واحد فيهم. يا إما المتلقي يا إما
0: الفاعل أو المفعول.
1: فوالا إكزاكتومون. واحد فيهم ما عارفش المعنى ديال ديك المتابعة. المتابعة شنو كتمعني؟ كتمعني أنني أنا مهتم بالمحتوى ديال الآخر. أولا لأنه صديق ديالي أنا كندخل كنتابع.

0: ملي كنرد لك المتابعه صافي ديغ كو راه انت صديق ديالي ولا تجمعنا واحد الخدمه ولا كتجمعنا شي حاجه اللي غنرد لك عليها المتابعه، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انه غتبقى دائما تدخل ودير لي هذيك المراقبه الرقميه.
1: يعني هو تابعني ونتابعك ماشي حضني ونحضيك.
0: اكزاكتومون ماشي حضيني وحدك، ولكن حضي المحتوى ديالي يا اما غتستافد يا اما غتقدر تنتقدني الا كانت شي حاجه ماهياش، ولكن ماشي انت حاضي لي ستوري.
1: كاين الناس اللي ما كيضيعوش
0: شي ستوري، ما كيزقلش
1: بهذا المصطلح.
0: اكزاكتومون، وكيتلقى كيتسنى
1: وما كيخليش جام وما كيخليش جام.
0: علاش؟
1: ولكن خلي بعدا غير جام
0: ولا ما دارش جام واش الاخر تيتقلق؟ هذا هو المشكل. دابا الا ما دارش جام الاخر تيتقلق، انا درت تصويره زوينه وما دارش ليا جام، دونك كما قلنا خاص الانسان يعرف.
1: ولكن هذاك جام واش جام او لا لايك او لا واش هو دليل ديال العاطفه، دليل ديال انه لانه كاين اللي كيعتبرها عاوتاني بشكل كيقدرها بشكل خاطئ.
0: كاين اللي كيعتبرها اعجاب اعجاب بالشخص ماشي بالصوره او لا بالفيديو او لا، كاين دونك كاين اللي عنده مغالطات، كاين اللي كيعتبرها فقط هو شد للانتباه، انا راه تشوفني وما كتهضرش معايا وانا تندير لك لايك يعني شوفني راني
1: راني هنا
0: دونك كل واحد وكيفاش كيقصد بها. دونك نعاود نرجعوا عاوتاني لنفس المعنى حنان، هو شوف انت كيفاش كتاخذ هذيك المتابعه وكيفاش تاخذ هذوك لي لايك، واش كتاخذهم بطريقه عفويه كسلوك رقمي كيبقى تيتحد فقط في العالم الرقمي في الديجيتال، او لا كتاخذه كسلوك شخصي، يعني الا ما درتش لك جام راني كونتر توا.
1: لانه هو المشكل ملي كيولي هذا السلوك اللي هو يومي واللي كيقدر يدار لك وانت ديرو، لانه هذا هو مبدا السوشيال ميديا. ولكن فوقاش كيولي المشكل ملي كيولي كيأثر عليك، كيأثر على نفسيتك. كيخليك تدخل في اسئله وطرح اسئله اللي ربما ما عندهاش اجابات. كاين واحد الحاله اخرى اللي ربما كتلقى في الواقع، انا ومحسن ما كنتفهموش ما كنتهضروش، وقع مشكل نقدر ندوز من حدايا ندوز من حدايا ما نقولوش السلام عليكم، ولكن يدخل الستوري ديالي
0: ويدخل ويتفرج في الستوري ديالك ويهتم بالحياه الشخصيه ديالك، ويقدر يفرح الا شافك تتحط ستوريات حزينين ويتقلق الا شافك عايش مزيان. كاين نوع ديال الناس هما دايرين بحال هكا كيف ما قلنا قبيله، تيتبتوا الخبث ديالهم الجانب ديالهم الخبيث بهذه الطريقه هذه. ولكن عاوتاني حنايا كيفاش غنتلقاو هذا الشيء هذا؟ حنا خصنا نتلقاوه بطريقه نقدر نقول
1: كيف نتلقاوه ولا كيفاش نقراوه. ديجا
0: هما بجوج، طريقه التلقي هي اللي كتعطيني القرايه، طريقه ديال الترقي. يعني ملي كنشوف ان حنان دخلت الستوري ديالي وشافته، واخا انا ما كنهضرش معاه، واخا ما عنديش معاه باغ اكزومبل، ما غاديش نبقى نطرح اسئله.
1: وكيفاش خصني نقراها مثلا؟ انا محسن ما كيهضرش معايا، كنطلقك دابا وما تقوليش السلام عليكم وتدخل عندي شاك ستوري داخل،
0: نقدر
1: كيفاش نقراها؟ نقول
0: نقدر نقول هذا السيد هذا باغي يتقرب مني. نقدر ناخذها بنيه ايجابيه،
1: كقراءه اولى
0: ناخذ دائما النيه الايجابيه، ديما نحط بان النيه الايجابيه هي الاولى، ان هذا السيد يمكن باغي يتقرب مني،
1: باغي يتقرب صدق، باغي يصلح
0: فوالا، باغي يصلح فوالا، يعني اولا هذا الشخص هذا كيتعامل معايا عفوي. هي عنده طريقه عفويه، غير هو ما تيعبرش في
1: الواقع
0: المباشر وفي الواقع، ولكن يعبر في المواقع. كاين الناس اللي دابا ولاو تيعبروا في المواقع وما تيعبروش في الواقع، عطاهم الله هذه الميزه هذه. دونك ناخذها بنيه ايجابيه،
1: واخا. وقراءه اخرى،
0: قراءه اخرى هو ان السيد مهتم بالتفاصيل ديالي كامله، ومهتم بالتفاصيل فقط بغرض الفضول فقط، ماشي اهتمام بغرض الاهتمام ولكن بغرض الفضول. وهنا نقدروا نستعملوا ديك النيه ماشي الايجابيه ولكن النيه السلبيه، هي ان السيد نورمالمون الا ما عندكش معايا وما كنتفاهموش انا وياك، ما تدخلش على لو بروفيل ديالي. دونك كيف ما بلوكيني في الواقع، حتى في المواقع ما خصكش تدخل وتشوفني. كيف ما كتقلب وجهك في الواقع، حتى في المواقع ما تدخلش تقلب عليا.
1: قلب الكونت ديالك،
0: قلب
1: فوالا البروفيل ديالك،
0: ملي تشوف حنان دايره ستوري دوز
1: انيور،
0: ما تيمعني ليا والو. كيف
1: هذا الشيء اللي كيخلي بزاف الناس يديروا بلوك، انت مع الناس ان مع هذا الطرح ديال انه الشخص يدير بلوك ولا
0: انا حنان
1: يخلي؟
0: انا ما تنبغيش ندير البلوك انا شخصيا، يعني دخلتي التليفون ديالي كسوا في واتساب ولا في انستغرام، ما بلوكيت حتى شي واحد، انا تنخلي كل واحد على خاطره. يعني
1: ولو دبلوماسي
0: ماشي ممكن

0: ولكن شنو الغرض من لو بلوك؟ انا تلقى انه ما كاين حتى شي فائده من لو بلوك. لو بلوك هو نقدر ندير لك مباشر وانه نقول لك ما تعاودش تهضر معايا ونوقفوا العلاقه. ولكن شنو المعنى انني غنبلوكي في لي
1: ريزو؟ ممكن انه مثلا يكون انت داك الشخص اللي ما عندكش معاه وملي كتشوف وشاف لك ستوري ديالك داك الشوفه ديالك انك تشوفه ما كديرونجيك.
0: اذا انت زيد تثبت لي انه السيد عنده نيه خبيثه. هنا كنرجعوا عاوتاني للبيت القصيد هو ان السيد عنده نيه مبيته وكي اشاك فوا كيعاود يثبتها ويعاود ياكدها ما غاديش نبلوكي غنخليه يستمتع. انا بالنسبه لي غنخليه يستمتع الا انت
1: استمتع بحضور الرقمي.
0: فوالا انا ما الا انت ما عندكش معايا ولا ما الوجود ديالي كيدير لك مشكل انا ما كيديرش ليا مشكل انك تشوف لي ستوري ديالي وانك تشوف الحياه الخاصه ديالي ما كتعنيش ليا ولا ما كتعطينيش مشكل في حياتي. شكون اللي عنده المشكل؟ هو هذاك السيد الاخر اللي عنده نيه خبيثه.
1: وهنا كيفاش نفرقوا ما بين باش ما نكونوش ظالمين؟ حنا كنعطيو حاله هكا وكنعطيو حاله هكا
0: بطبيعه الحال
1: انه حالات كاينه يعني في الواقع الافتراضي في الحضور الرقمي. كيفاش تفرق ما بين اهتمام شخص ما لانه مهتم بحضورك الرقمي؟ دائما كنهضر على الحضور الرقمي انه مهتم بك وبين انه عنده الفضول وكيراقبك، لانه هما ثلاث الحاجات مختلفه. الاهتمام ماشي هو الفضول ماشي هي المراقبه.
0: كل وحده والمعنى ديالها. النيه لا يعلمها الا الله، هذه الاولى ما نقدروش نعرفوا النيه ديال الانسان. ولكن كاين الناس اللي الفضول ديالهم ما كينحصرش عندهم، بالعكس كيديروا دي كابتشور ديكرون كيديفيزيو هذوك لي ستوري ديالك ولي ميساج ديالك كيديفيزيو مع ناس اخرين. شتي فلانه راه كانت مسافره، شتي فلانه راه دارت العرس، شتي فلانه دار الى اخره. دونك ما تينحصرش هنا، ما تيبقاش غير فضول وما تتبقاش غير مراقبه، هنا تيولي مساس بحريه الاخر، وهنا كيولي ربما مشاكل اخرى. اشتياره كانت في البصره فلان فلانيه مع فلانه وفلانه وفلانه ما عرضاتش عليك واخا انت يا صاحبتها، دونك تولي مشاكل كبيره عاوتاني. ما تعرفش النيه لا يعلمها الا الله، ولكن السلوك تيعطيك شي شويه النيه ديال ديال ديال ديال الشخص. واش هي نيه زوينه اولا نيه خايبه؟ ملي كتولي كتاديني بحال هكا دونك هنايا النيه، ملي كنلقى انه تجي عند فلان وكتقول لي واش شتي ستوري ديال فلانه، واشتي البيبليكاسيون ديالها راه كانت في اسبانيا ولا راه كانت في جديده ولا راه كانت في
1: ولا جيت تقول لك شي حد يقول لك كيز دوزتي الويكاند، تقول له صافا غير في الدار، يقول لك لا وانا شتك حطيتي وكنتي اولا
0: ولا حنان. حنا ملي كان نبارطاجيو، يعني كنحاول اننا نبارطاجيو الحوايج الزوينه مع الناس اللي كنبغيو. ملي كان راه حنا تنمروا بظروف صعيبه ولكن ما كنبينوش لهم ديك الظروف الصعيبه، الكواليس راه ما كتبيناش للناس، كتبين لهم توسكي زوين.
1: وزائد صوره او منشور او ستوري ما كيلخصلكش يومك
0: فوالا
1: او نهارك كيدوزتيه.
0: دونك شنو بغيتي انت؟ بغيتي تعطي الايجابيه للناس وبغيتي نبين للناس انه راكم عزاز عليا لا كوميونيتي ديالي، تنشارك معكم هذا الوقت الزوين. دونك هما كاين الناس سامحهم الله وانهم تيشدوا هذاك اليوم الزوين ديالك وكيديروا منه قصه، يقدروا يقولوا بانه راه ما عايشاش الواقع، ويقدروا يقولوا راه عايشه السعاده، ولكن حنا كتبين لنا حاجه وحده اخرى.
1: يعني كيشدوا داك الشيء ديالك يردوا محتوى
0: بيناتهم. تيديروا له هو تيولي هذاك السلوك او هذوك المتابعه باردون كيديروا ليها واحد الشرح مفرط.
1: كيديروا البهارات توابل عطريه، كيديروا العطريه وبزايد. باش يبيعوها
0: وبزايد.
1: وعطوها قراءه اللي بغاوها هما
0: كيف ما بغاو.
1: واش هذا الشيء انت قلت واحد المساله ديال المراقبه ما كانتش عندنا، كنا دائما كان عندنا في الدرب شي حد، شي جاره ولا شي اللي كتراقب، ولكن كانوا معروفين ومعدودين. واش هذا الشيء، هذا السلوك هذا تزاد مع لي ريزو سوسيو واحد الوتيره اللي هي كبيره بزاف
0: وسهل
1: وتطبع معه، ولات مساله عاديه
0: فوالا، هو ولا سهل جدا انك ان الانسان يعرف عليك المعلومات. حتى دابا الانسان يقدر يعرف عليك بزاف ديال الحوايج ولو انه ما كيعرفكش شخصيا، يدخل له البروفيل ديالك ويعرف عليك بزاف ديال الحوايج اللي هي شخصيه. وهنا فين كاين نقدروا نقولوا انه كاين الخطر ديال هذه المساله هذه، لانه الناس يوليو تيستغلوا هذاك الحياه الشخصيه ديالك، نقدروا نقولوا في اداء ونقدروا نقولوا في حوايج اخرى اللي غادي تضر بالانسان. دونك ما بقاتش محصوره كيف ما كنا تنقولوا، كما قلتي

0: المراقبة كانت في الدرب، كانت فقط في ديك لاسين اللي كيشوفوا راجعوا عندك ضياف ولا راه مسافرين ولا ما عارفينش، تيسمعوا غير دار فلان راه مسافرين. دابا ولاو تيعرفوك فين كاين، دابا ولاو لا لوكاليزاسيون
1: ديالك توريهم فين كاين
0: فوالا. ولكن فاش كتوري، حنا نطرح عليك سؤال وسمحي لي لانه الدور ديالي ماشي هو انني نطرح عليك،
1: لا ماشي مشكل، اسمح لك ولكن في الجواب الله

0: ممكنه
1: ندور كل
0: جميع النوايا ممكنه اللي كينشر كنهضر على راسي اللي كينشر كيقدر يكون انه كيبارطاجي واحد اللحظه اللي هي زوينه عجباتو او كيبارطاجي مع الناس اللي هما متابعين او الاصدقاء ديالو اللي هما كيعتبرهم عائله او كيبارطاجي باش يقول لهذوك الناس الفضوليين ها فين انا
1: دونك جميع الفرضيات ممكنه وتيبقى وكل واحد كيشد داكشي اللي هو كيعنيه داك المتلقي
0: شوف هو سهم واحد ولكن كيمشي
1: على حسب الفضولي او للمهتم او للمراقب تاخذ
0: الطريقه اللي بغيتي
1: فوالا دونك عندك
0: ثلاثه اعتقد هكا غتكون
1: صحيحه حنان الله يعطيك الصحه لانه كما قلتي عندك ثلاثه ديال ولا اكثر
0: ولا اكثر
1: ديال الانواع ولكن نحصروها في المراقب والمهتم والفضولي
0: هي هو منشور واحد له قراءات متعدده
1: تماما وكاين الناس اللي ما كيعرفوكش كاع وكيحكموا عليك من صوره او اللي كيحكموا عليك من بيبليكاسيون دونك المراقبه الرقميه خصها حدود كيف ما كنحطوا حدود صحيه للانسان خص تحط حدود صحيه للمراقبه للعالم الرقمي
0: هذه نقطه مهمه باش نكونوا ثاني حقانيين وواقعيين
1: كالعاده
0: طبعا راه كاملين كنراقبوا بدرجات
1: مختلفة
0: متفاوتة ومختلفة وما كتوصلش للدرجة اللي هي زعما خطيرة فيها الهوس
1: نعم
0: حد الهوس أنا فاش يعنيني أنني كل مرة نطلع على شحال عندك من المتابعين مثلا فاش يعني لي شحال بوست اللي حطيتي شحال جمع ديال اللايكات وديال المشاهدات أو لا ديال الإعجاب فاش يعنيني مثلا أنني ندخل لي كومنتير عندك ونقراهم واحد بواحد
1: باش نكونوا عاوتاني صريحين ولا العدد لي فولورز ولا لي لايك ولا كيلعب دور كبير في المشهد المشهد كسوسوا الخارجي او لا اي مشهد بغينا نهضروا عليه
0: في قيمه الشخص
1: قيمه الشخص اكزاكتومون يعني مي واحد عنده 30,000 متابع ماشي هو واحد عنده 1500 متابع يعني حتى الاخر تيوزن هذا ولكن هو معتقد خاطئ انا تنفضل
0: احنا كنقولوا بدا القراءه بعد شنو هي
1: القراءة
0: انه الناس في لي ريزو سوسيو فعلا ولاو كيقول لك داك فلان راه سيرة مهم عنده قد قد ديال المتابعين
1: فوالا
0: بغض النظر منين جابهم
1: منين جابهم فوالا واش حقيقيين ولا ماشي حقيقيين ولكن كصورة كيشوف ان هذاك اللي عنده عدد المتابعين اكثر راه هو اللي وازن اكثر من هذاك اللي عنده 1000 ولا 2000 ولا 3000 الوغ هنايا هذا خطا كبير وعاد كيولي عاوتاني الناس متبعين بعضياتهم كمقارنة علاش أنا المحتوى ديالي كنقدمه زوين وأنا يلا كيجيب لي 30 لايك واحد آخر كيجيب لي 700 لايك علاش غتحط في هذه المقارنة أنا جو بريفير أن يكونوا عندي 30 وازنين وفهموا الرسالة ديالي وكنعرفهم ومتبعيني حقيقيين زعما متبعيني كأصدقاء وكعائلة ومعارف ديالي على انه تحط واحد 700 ومن تندخل لي كومونتير كل واحد وكيفاش كيدير لي كومونتير كاين اللي كيتلقاه كاين اللي تيتنمر كاين اللي كيعاير
0: ملي كتشوف ملي كتقرا لي كومونتير والتعليقات من كل فن طرب
1: فوالا انا جو بريفير انه تكون عندي داكشي محدود ومتابعيني الناس محدوده ما يكونش عندي بزاف وفيهم الفضولي والمهتم والمراقب وما غير ذلك دونك طريقه نعود نرجعوا لها طريقة تلقي ديال الإنسان تتبقى متفاوتة كاين بنية سلبية ولا نية طيبة وكاين اللي بنية خبيثة
0: هاد القضية ديال الأونلاين اللي هضرت عليها قبيلة شفتك أونلاين وما جاوبتينيش صيفطت لك ميساج شفتك أونلاين وما جاوبتينيش لا ضروري شوف قال لك نحط النقط على الحروف
1: شفت كتعجبني ما كتنسايش
0: ما عندكش عذر الا كنتي اونلاين ما عندكش عذر
1: وانا تنقول انه الا كنت اونلاين ما تيمعنيش انني متاح نقدر نكون اونلاين شفت واحد الميساج مهم خصني نجاوب عليه كسوسوا في الخدمه ولا في شي حاجه اللي هي مهمه ما تيمعنيش انني راني داخل نقدر نكون غير تيليشارجيت واحد لو دوكيومون من هذيك اونلاين وبان لك اخر ظهور ديالي وحكمتي عليه تقول راه السيد هذا راه متاح وما جاوبنيش لا يعني الانسان عنده واحد سبيس ديالو عنده واحد لاسباس ديالو خصنا نحترموه الا ما جاوبنيش راه عنده ظروف ديالو ديما نستعملوا النيه الطيبه ولا الايجابيه نستعملوها
0: نويو الخير
1: يقدر يكون فاش يسالي في الاخر ديال النهار غادي يجاوبني
0: ولا ما جاوبنيش
1: الا ما جاوبنيش نقدر نعاود لا نعاود ناكد نعاود نلح نعاود نصر ديك ساعات الا شفت الانسان ما تيجاوبش يعني راه ما بغاش يجاوب الميساج واضح دونك انت ما تكثرش خلي الإنسان

0: الانسان شنو قلنا الحدود. الا هو حط لك حدود صافي حتى تحترم هذوك الحدود.
1: انت كتهضر وانا جاني موضوع اخر اللي هو في نفس الاطار ملي كنهضروا على الحدود والمراقبه، ولكن من الناحيه الاخرى ماشي المراقبة الفضولية، المراقبة ما بين الأزواج على منصات التواصل الاجتماعي. واش اللي عطتني موت باس ديالك أنت الزوج ديالي، عطتني موت باس ديالك ديال لي ريزو سوسيو، واش كيعني بأن هناك ثقة 100%؟ هذا هو موضوعنا اللي غنهضروا عليه ربما في حلقة قادمة. لكن قبل شحال مره كنديروا لايك، شحال مره كندخلوا ستوريات ديال الناس اللي كنتابعوهم، ولكن حنا ما عارفينش علاش
0: ولات ولف ولات عادة أنه تدخل وتشوف الستوري وقدر ما تيكملش الستوري ولا كيدير جيم وهو ما عاجبوش، لأنه ولات عادة بزاف
1: ديال الناس بطريقة غير واعية، ما هو ما كاينش ورا، شاف ما شاف، شاف ما شاف
0: تماما غير ولف وصافي. دونك طريقة غير واعية، دار لايك ولا دير جيم ولا بارطاجا كاع، راه تشوفي الطريقة باش كيبارطاجا لي ريز دابا. وهذا الشيء كيطلع من النسبة ديال المشاهدة ومن النسبة ديال المتتابعين ديال الشخص الآخر ولو يكون داك الشيء بدون المستوى. دونك الإنسان نعاودو نرجع لواحد الموضوع قديم تحدثنا عليه في الموسم السابق اللي هو الرقمنة، ما بقاش عارف كيفاش يستعملها.
1: يعني ولا هي كتستعملها ماشي حنا كنستعملوها، ولا كنستعملوها بطريقه اللي ولات داخله في الروتين بطريقه غير واعيه. انا كيعجبني هذا الموسم كنختمو باسئله الضيف، الناس اللي كيسمعونا دابا اولا اللي كيتابعونا من الشباب، الناس اللي كيسورتو متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي، قبل ما يدير لايك ولا يدير بارتاجي او يدخل يشوف ستوري ديال شي حد ولا ديال بزاف ديال الناس، واش خصنا نطرحوا على راسنا شي اسئله؟ علاش غندير لايك؟ شنو ملي كنديروا لايك واش كنستافدوا شي حاجه؟ واش شنو اسئله؟ ما عرفتش انت اللي غتقول لنا شي اسئله ربما ندخلوها في الروتين ديالنا قبل ما نديروا شي حاجه نطرحوها علينا.
0: اول سؤال غادي نسول، شنو السبب اللي غيخليني ندير لايك؟ يعني واش المحتوى، واش الشخص او الصوره او لابوزيسيون او المنظر، شنو اللي غيخليني ندير لايك؟ كاين الانسان اللي داير لايك وما عرفش راسو علاش داير لايك، كاين الانسان اللي داير لايك للشخص الوغ الشخص بعيد عليه ما تيعرفوش وتيديروا للشخص وتيطمح انه يوصل للشخص ربما. دونك نطرح على راسي السؤال، علاش، شنو السبب اللي خلاني ندير لايك؟ ثاني حاجه، شنو كنستافد انا من هذا اللايك؟ يعني مثلا نقدر نقول انا درت الحنان لايك، الاستفاده ديالي وانه المحتوى ديالها كنستافد منه انايا. فيديو ديالها كسوسوا مع ضيف او لا فيديو ديالها كنستافد منه انايا صراحه. دونك غادي ندير ليه لايك، وديك لايك تتخلي انه نشجع هذاك الشخص الاخر على انه يعطي اكثر. علاش انا واحد السيد تيدير محتوى زوين وما نديرش ليه لايك؟ شنو غنخسر عليه؟ دونك هنا نرجعوا ثاني السبب. دونك خص الانسان يحدد علاش غندير لايك وشنو غنستافد انايا من هذا اللايك.
1: ممكن انه الشخص يدير لايك باش يفكر هذاك الشخص بالشخص الاخر،
0: سيتادير
1: مثلا انا شحال ما شفت محسن دار لي لايك تفكرت انا محسن،
0: إثارة الانتباه. ممكن هذه هي فرضيه. يعني علاش غير باش تطلع في نوتيفيكاسيون راه فلان دار لك؟ ولكن اللي ما بغاش يتفكر ما غاديش يتفكر. حنان راه تنشوفوا لي ستوري ديال بعضياتنا تنقيلوا هازين التليفون، دونك ضروري عندنا واحد الوقت تنشوفوا فيه لي ستوري، ماشي كاملين كنشوفوا فيه لي بوبليكاسيون. دونك اللي بغى يهتم راه غادي يهتم، ما تحتاجش انك تفكروا بك.
1: يعني الميساج هو تابعني بلا ما تراقبني
0: تماما،
1: بلا ما تحضيني،
0: اهتم بي
1: وانا نتابعك بلا ما نحضيك
0: تماما. حنان دونك اهتم بيا واهتم بالمحتوى ديالي، انا غتكون نيه زوينه والنيه طيبه وحتى العلاقه تكون طيبه. ولكن الا كنتي كتراقبني وفضول عندك باش تعرف حياتي الشخصيه، النيه ديالك غير سليمه والعلاقه ما غاديش تكون سليمه.
1: علاش؟ لانه هذاك الشيء اللي كتشوفه راه انت انا اللي حطاه،
0: سي لو غفلي.
1: تبارك الله عليك،
0: الله يحفظك.
1: محسن مفروض معد ذهني كوتش بيداغوجي ومستشار اسري، شكرا انك كنتي معايا.
0: العفو، الشرف لي دائما الحضور معك.
1: مرحبا بك، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: Camera ready and action.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا، حديث المجتمع. فرحان عياش.
3: في انتظار الحدث السياسي الأبرز في المملكة، الانتخابات التشريعية التي عيش على إيقاعها المواطن المغربي، نحن تباعا في هذه الحلقات سنكون أكثر قرب